0: 103.3 107.8 اف ام.
1: هاي بالنسبه للنكد. يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: نجاح. على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: عليها وجاي المنبر نحميها
1: تعالي الدار عليها لأن الدار والفيها فيها الكرامة نسقيها وداير من دار نحميها
0: للسهرة غنوا عني
1: hey!
0: النغمي إلا حني
1: hey!
0: للسهرة غنوا عني
1: hey!
0: النغمي إلا حني
1: hey!
0: الطير وتحلى الغني لما البلاد بغني وطهيل الخير رعيها والسيوف العز تضويها
1: وطهيل الخير رعيها والسيوف العز تضويها
0: وطهيل الخير رعيها والسيوف العز تضويها
1: وطهيل الخير رعيها والسيوف العز تضويها
0: وطهيل الخير

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: راديو الناس قصة كبيرة.
1: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
2: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
3: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
1: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
4: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
5: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
4: عن جد.
6: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس
4: كل الناس
7: كل الناس.
0: راديو الناس دايما معي.
8: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه أبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
9: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
10: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ما يتداول بشأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بأنه مجرد تكهنات، مؤكدا أن الاتفاق لم ينجز بعد. وقال بقائي إن مسار المفاوضات كان واضحا لإيران منذ البداية، وإن جزءا كبيرا من النص قد أنجز، غير أن واشنطن كانت تغير مواقفها.

فأن إيران أثبتت عدم تقديم أي تنازلات في خطوطها الحمراء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده توصلت إلى تسوية جيدة مع إيران، لافتا إلى أن توقيع الاتفاق قد يتم مطلع الأسبوع المقبل في أوروبا بحضور نائبه جيدي فانس، كما أشار إلى أن مضيق هرمز سيفتح بمجرد توقيع الاتفاق. أكد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلع نتنياهو على مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرا إلى أن إسرائيل ليست طرفا فيها. وشدد بيان نتنياهو على أن الاتفاق النهائي سيضمن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ البالستية ووقف دعم إيران للتنظيمات الحليفة لها في المنطقة. أكد الجيش الإسرائيلي فجر اليوم اعتراض مسيرة بعد رصدها في إحدى المناطق التي يسيطر عليها جنوبي لبنان، وأشار بيان الجيش إلى أن صافرات الإنذار دوت في منطقة المطلي نتيجة محاولات الاعتراض. وفي الشؤون المحلية، أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 60 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة في مدينة رهط. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصاب نقل إلى مستشفى سروكا فيما وصفت حالته بالخطيرة. لقي شاب مصرعه في حادث دراجة نارية وقع الليلة الماضية في طيرة الكرمل، وأقرت الطواقم الطبية وفاته في المكان بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. وقبل ذلك بساعات لقيت سيدة تناهز 40 من عمرها من بلدة الفرديس مصرعها إثر حادث طرق وقع على شارع رقم 4 بعد انقلاب المركبة التي كانت تستقلها، وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا حوادث الطرق خلال أقل من 24 ساعة إلى 5 أشخاص. في الرياضة، فاز منتخب المكسيك بهدفين نظيفين على منتخب جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم. وشهدت المباراة التي استضافتها العاصمة المكسيكية أجواء مشحونة بعدما أشهر الحكم 3 بطاقات حمراء، 2 منها لمنتخب جنوب أفريقيا الذي أكمل المباراة ب9 لاعبين. أحوال الطقس. يكون الجو صافيا وتبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر خلال ساعات النهار، فيما يتحول الطقس إلى غائم جزئيا خلال ساعات المساء. ختام النشرة، وصباح الخير.

0: 103.3 107.8 FM. انطلق البث، انطلق النهار، صباح الفل.
1: صباح الصباح يا بنت الحي، صباح الصباح.
0: صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين.
2: صباح الصباح فتح يا علي.
0: صباح الخير محمد.
3: صباح الخير سناء.
4: صباح الخير لشيرين يونس.
5: صباح الخير للزميل فرات نصار.

0: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: سخنين راح تلمع لمع.
3: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: كمان نفسية وكمان جسدية.
1: بالمختص المفيد،
2: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين الساعة 2 ظهرا، ويعاد السبت الساعة 10 صباحا.
3: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي.
3: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك،
4: بس قالت العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
3: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك، وانبسط.
4: كان قد صدر له كتاب سيري حفنة التراب لزنابك الحقل.
3: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

0: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
1: إذا مع نزارين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نزارين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
4: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
3: في مكيف، في تورنادو انفيرتر.
5: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
2: للصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
4: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
7: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
9: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
8: في مكيف، في تورنادو انفرتر.

الثامنة في استوديوهات راديو الناس الجمعة 12 يونيو حزيران، أنتم مع اليوم السادس حتى الساعة 10 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات والمستجدات. وهذه العناوين: ترامب يعلن إلغاء ضربات العسكرية الكبيرة التي خططها لإيران الليلة الماضية، ويؤكد سنوقع اتفاقا مع طهران خلال أيام.

بعد فشل مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة، رؤساء سلطات محلية عربية ينتقدون الأحزاب ويطالبون بعقد اجتماع طارئ. خلال 24 ساعة، 4 ضحايا من المجتمع العربي جراء حوادث طرق. الدرجات النارية تتصدر هذا المشهد القادم. والبطولة الأكبر والأطول في تاريخ المونديال انطلقت بالأمس في المكسيك، سنكون مع أبرز المشاهد الافتتاحية وكذلك أيضا التحليلات الرياضية.

0: قبل كل ذلك نقف مع أبرز التصريحات وكذلك أيضا ما ورد في برامجنا ونشراتنا طيلة هذا الأسبوع. البداية مع فاخر بياتسي عضو بلدية حيفا، تحدث بداية هذا الأسبوع عن جهوزية المدينة لحالة الطوارئ إثر تجدد إطلاق النار وجولات التصعيد الأخيرة.
1: كان حالة خوف وذعور، ودائما هذا الانتقال يعني مع كل صافرة، حتى في أوج الحرب كل صافرة تدخل هاي لجو من الخوف والرعب، خاصة كبار السن، خاصة الناس اللي يعني عندهم صعوبة في الانتقال من بيت لمكان محمي معياري. بالأمس طبعا عائلات كبيرة اللي كانت في أيضا ملاجئ ومأوى عامة لأنه بيوتها تفتكر للحماية للأسف. كانت طبعا في الأمس جلسة تقييم الوضع مشاركة رئيس البلدية مدير العام وكمان مع الجميع الشركاء والجبهة الداخلية، طبعا في مركز إدارة الأزمات البلدي تم فتح جميع الملاجئ في مدينة حيفا، فتحت أيضا محطات الكربليت. ملاجئ مدينة حيفا طبعا تعمل وفق نظام الفتح عن بعد، لذلك تم فتحها خلال دقائق وما كان يعني أي مشاكل خاصة. إضافة
0: جمال عصلي من مدينة عرابي تعرض لموقف عنصري خلال محاولته الدخول إلى ملجأ في مستوطنة معالي إفرايم.
2: أنا بشتري بمعالي إفرايم، صار أن أزاكوت قلت نركض على المكلتين، أغلب المستوطنين قالونا العرب ما تفوتوش على المكلات، فأنا فتت وصاروا يزيدوا حكي العرب أنتوا ممنوع تفوتوا ولازم تموتوا، وصاروا يزيدوا حكي علي، قلت لي أنت زميل ومشترات، أجيت أطول التلفون أصور ما خلونيش، صاروا يزيدوا علي حكي أنت العرب وسخ ولازم تموتوا وممنوع تشتغلوا هنا، ما رديتش عليهم يعني. أنا ضلت خلصت لازم حكي وأجيت آخر شيء طلعت، قلت لنا أنا وإذا عربي يعني ما توعد ولا بولي تشتوه كارتي دبير، سكتت شو دا أقول له صلحين يعني فيش إشي بصلحية بيدي اللي معي ما فتوش، بس أنا فتت يعني فصوص. أنا بالحرب الأول أكلت أربع صواريخ بهوردوك بلبنان، يعني أنا من كل إشي سنة بخاف، وإذا في أزعكوت في إشي أنا بخاف أشكره.
0: واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط. طيب أمجد كنعني مصعف وسائق سيارة إسعاف عن سقوط شظايا صاروخية سقطت على سطح المركز الطبي في كوكب أبو الهجة، وذلك أثناء تواجده هناك، حدثنا عما كان قد شاهده خلال الموجة الأخيرة من التصعيد مع إيران.
3: اليوم في ساعات الصباح تم تفعيل صفات الإنذار في المناطق الشمال، ومن ضمن هذه المناطق كانت كوكب أبو الهجة. توجهنا أولا إلى الحيز المحمي قريب من المركز الطبي، وأنا راجع إلى المركز سمعت صوت جسم يسقط من فوقي، طلعت لفوق لمحت جسم كبير نازل باتجاه، وبلطف من ربنا نزل الجسم على سطح المركز الطبي اللي يبعد عني 4 أو 5 أمتار. طلع هذا الجسم عبارة عن جزء من صاروخ اللي أحدث أضرار مادية على سطح المبنى. كل اللي كانوا موجودين في المنطقة كانوا في الحيز المحمي أو في أثناء خروجهم من الحيز المحمي. في كوكب أبو الهجة الناس على دراية كاملة ووعي كامل الحمد لله، على لازم يحتموا ولازم يتقيدوا في جميع تعليمات الجبهة الداخلية.
0: إيمان فرانسيس سكران مستشار التغذية تحدثت حول نظام الطيبات الذي أثار جدلا واسعا، وكذلك أيضا من مخاطر وتداعيات تطبيقه على الأحوال الصحية.
4: النظام هو مش مبني على قاعدة طبية وغير مدعوم بأبحاث طبية قوية، وهذا اللي خلاه أنه يثير جدل بالعالم العربي. يعني هون هو مبني على بحسب تجارب شخصية فردية، اللي هو كان ناس طلعت وحكيت عن شفاء من عدة أمراض مزمنة أو شفاء السرطان، ولكن أثار جدل لأنه هو منع من عدة عناصر غذائية اللي هي أساسية، يعني البطيخ تماما منعه، الخيار تماما منعه، البندورة تماما منعها، غير الدواجن والبيض هذا اللي كان الأساس تبع نظريته. ولكن في شغلات تعي نقول في أفكار اللي عن جد أخذها من الطب الشمولي واللي هي عن جد فعلا مثبتة وفعلا اللي هي إيجابية، مثل الجلوتين مثلا. أنا معارضة للجلوتين طبعا بحسب تجربة شخصية.
0: دكتور شيرين ناطور حافي مديرة المعارف العربية تحدثت لراديو

0: الناس عن إلغاء امتحانات البقروت لهذا الأسبوع، وذلك على الرغم من تخفيف القيود المفروضة من الجبهة الداخلية.
1: مبدأ الوزارة أن امتحان البقروت مفروض يكون مش بحالة حرب. الطالب بالنسبة إلى امتحان البقروت امتحان مصيري، فلا يعقل أن يكون في صواريخ ويكون في حالة حرب، والطالب لازم يكون متفرغ تماما عشان يقدر ينجح في امتحان البقروت. فقرار الوزارة أنه بحالة حرب وحالة اضطراب ما في امتحانات بقروت. كل امتحانات البقروت اللي كان مفروض تنعمل، القرار رح يصدر بالأيام القريبة من قسم الامتحانات بطريقة موزونة. بنعرف أنها مصير الطلاب مربوط في امتحانات البقروت، ما بدنا يأثر عليهم سلبيا لما يتوجهوا للجامعات. أنا حكيت مع مدير قسم الامتحانات بالأمس وبعرف أنه في قرار، بتأمل من هون ليوم الأحد يكون في قرار بالنسبة لامتحانات البقروت اللي ما قدموا إلها الطلاب.
0: إلي عبد رئيس المجلس المحلي في معاليا تحدث عن حالة بلدات الشمال في أعقاب التصعيد الأمني الذي تشهده المنطقة وبقاء بلدات الشمال في هذا التصعيد.
2: حاليا لا تغيير عنا، في هدوء نسبي نوعا ما، ولكن هدوء مشوف في التوتر، أصوات القصف موجودة يعني نسمعها بشكل مستمر في ساعات النهار والليل من المراكز العسكرية في المنطقة حولنا والحدود الشمالية. نشعر أنه المعركة في الفعاليات العسكرية في الحدود الشمالية مستمرة كالمعتاد. الشعور عنا أنه متخذين القرار يعيشين المنطقة تاني، يعني إحنا موجودين بدولة تاني، هذا الشعور عنا. إحنا بالبلاد كلها خضراء من اليوم، معليا والمنطقة الشمالية وخط المواجهة صنفت كمنطقة صفراء، كانت امبارح برتقالية مع تقييدات شديدة. احنا بعدنا بنعاني من الحرب في المنطقة الشمالية، في حياة مش طبيعية بالمرة، الأماكن التجارية قسم منها مغلق، السياحة معطلة، المطاعم مغلقة أغلق قسم منها. أكيد احنا موجودين بوضع لا نحسد عليه، التعليم في المنطقة خط المواجهة مش منتظم.
0: أمير عاصي المستشار الاستراتيجي لشركة الطيران المدني أركيا تحدث عن عودة عمل مطار بن غوريون بعد التصعيد الأخير مع إيران.
3: اليوم طبعا مع حالة الهدوء والاستقرار كان عودة سريعة لمطار بن غوريون، عودة للمسافرين بثقة لن يكون هناك رحلات للمسافرين. اللي بزور المطار صباح اليوم يشهد هناك حركة قوية جدا، أكثر من 30,000 مسافر يغادرون المطار اليوم، هذا حركة كبيرة جدا، يعني المطار يعود ليزدحم بالمسافرين والحياة تعود تدريجيا. هذا الارتفاع جاء يوم بعد إيقاف يعني الخطر الذي كانت تتخوف منه شركات الطيران، والشركات الطيران الأجنبية التي ألغت رحلاتها تواصل في هذه اللحظات زيادة عدد الرحلات وإعادة الوجهات التي تم تعليقها خلال فترة الحرب.
0: جعفر فرح مدير مركز مساواة الحقوقي تحدث عن هدم منزل في قرية عبلين هذا الأسبوع بحجة البناء دون ترخيص.
4: كان هناك طلب بنقل قطعة الأرض هاي من مجلس عبلين، من مسطح النفوذ بمجلس عبلين لمسطح النفوذ بلدية شفعمر، وخلال الثلاث سنوات المحكمة أعطت عدة مرات فرصة للبلديات أنها تخلص عملية النقل الصلاحيات ونقل المسؤولية عن هاي المنطقة، ولكن لهيئات التخطيط يعني بالأساس اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء ما طلت في المصادقة على نقل المنطقة لنفوذ مسطح نفوذ بلدية شفعمر. اللجنة اللوائية أخذت الصلاحية لإيديها وهي العملية نفذت الهدم اليوم، على الرغم من أنه كان في مسار تخطيطي اللي كان ممكن خلال السنة القريبة أنه يتطور ويعطي إمكانية لهذه العائلة أنها تبني بيت في هذه المنطقة نفسها. في عدد كبير من البيوت اللي كمان مهددة بالهدم. الموضوع هنا موضوع سياسي، يعني الاستفراد في الناس كل عائلة لحالها بالمسار القضائي هذا يعني خطأ، لأنه في حاجة أنه البلديات تنظم الناس في كل هذه المناطق وتدير معركة على عملية التخطيط.
0: الشؤون السياسية الآن، وطبعا كان أسبوعا سياسيا حافلا. أمجد شبيطة سكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة كان قد أعلن في حديث أول لراديو الناس عن التوجه لتشكيل قائمتين عقب تعثر مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة.
5: أنا أستطيع أن أقول إنه القائمة المشتركة ستكون ناجزة بمرتباتها الثلاثة، الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، لكن الموحدة ستختار بتقييمي أن تبقى في قائمة مستقلة بسبب واحد وبسيط، وهو لا يتعلق بالخلاف مع القوى الأخرى، إنما بسبب مشروع سياسي هم يصارحون الجمهور به وهو الدخول إلى الائتلاف الحكومي القادم، وقراءتهم التي نختلف معها ولكننا يعني نحترمها بالآخر. إحنا ما بنقدر نغصب أحد على نحن الجبهة والتجمع العربي للتغيير. أعتقد أننا يعني في خلال أيام نستطيع أن نعلن عن القائمة المشتركة بكل تفاصيلها بما في ذلك يعني تركيبتها وطبيعتها وبرنامجها السياسي وكل ما يتعلق بها. وطبعا أنا أريد أن أؤكد أن كل ما سنقوم به سيبقي الباب مفتوح والأيدي ممدودة إلى الإخوة في القائمة الموحدة للإنضمام في حال يعني تغيرت وجهة نظرهم.
0: دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة كان قد رحب بتصريحات الجبهة بشأن السعي لتشكيل قائمتين وعدم تشكيل القائمة المشتركة.
6: الإطار التفاوضي الجديد أبقى الباب مفتوح على فكرة إقامة قائمة واحدة، ولكن هو إطار جديد أيضا للاتفاق على قائمتين بالتراضي باتفاق، بمعنى أنه يكون بيناتنا اتفاقية فائض أصوات، تنسيق، تعاون، كل هذه الأمور. إحنا أوجدنا آلية جديدة حتى نستطيع أنه إما أن نتفق على قائمة أو أن نتفق على قائمتين بدون ما يكون بيناتنا حرب وتخوين وتكفير.
7: الإطار الجديد للتفاوض سيحدد هل صيغة القائمة الواحدة متاحة ومفيدة وتحقق المرجو منها أم إنه صيغة القائمتين. هذا الحوار سنديره بعيدا عن الكاميرات والمقابلات، وأنا في اعتقادي هذا الشرط كافي إنه نصل للإجابة، وساعتها بنطلع ونقول لمجتمعنا اتفقنا على هذه الطريق أو اتفقنا على تلك الطريق.
0: توفيق سليمان من لجنة الصلح القطرية تحدث لراديو الناس عن موجة العنف الأخيرة المستشرية في كفر كنا والمطالب كذلك بتهدئة الأوضاع.
8: الطرفين ما عنده النية لاستمرار العنف، هنالك بعض الثغرات وبعض الزوايا المظلمة، سنتجبر على ذلك وسنتغلب على ذلك وسنصل إن شاء الله إلى بر الأمان وهدنة ثابتة في هذا اليوم إن شاء الله رب العالمين. ورسالة الأخيرة لكل وجهاء ولكل زعماء ولقياداتنا، خاصة إني حزين وجدا جدا أستنكر ما جرى في سخنين مبارح وما جرى في رمادة أول مبارح مع قياداتنا، ده كل جملة طلعوا بعينكم صغيري على الكرة اللي حطتكم في المحل انتو فيه، اصحنت في صغيري، مجتمعنا بنزف واحنا ملتهيين بامور تافهة جدا جدا. كفر كنا بتنادينا واحنا ان شاء الله رايحين على كفر كنا، احنا رجال السلام، احنا بنحب كفر كنا وكفر كنا بتحبنا، ونداء الواجب واجب علينا.
0: ربيع عيد الصحفي الفلسطيني مراسل العربية الجديد كان قد حدثنا عن حظر فرنسا لدخول وزير المالية بتسليل سموتريتش لأراضيها، وذلك في عقاب سلسلة من العقوبات الدولية التي فرضتها العديد من الدول على المستوطنين الإسرائيليين.
9: هاي رسالة واضحة من الدول الخمس اللي أصدروا هذه العقوبات، بريطانيا وأستراليا وفرنسا والنرويج، للحكومة الإسرائيلية أيضا، يعني أنه موضوع الاستيطان لم يعد يحتمل على الصعيد الدولي، مع أنه يعني هذه العقوبات يعني تعتبر متأخرة في ردع مشروع الاستيطان الإسرائيلي اللي بدأ منذ عقود طويلة، لكن هي أيضا كمان نتاج تحركات وضغوطات في هذه الدول، خصوصا الرأي العام المناهض لحرب الإبادة الجمعية على غزة، وأيضا يعني الصور التي تأتي من الضفة الغربية في السنوات الأخيرة وأيضا في الأشهر الأخيرة يعني مرعبة جدا. وهذه العقوبات لها يعني أهمية رغم يعني أنها متأخرة ولا تردع، لا أعتقد أنها ستردع الحكومة الإسرائيلية في دعم الاستيطان، كون يعني هذه العقوبات ليست موجهة على الحكومة الإسرائيلية.
0: عمر جزماوي سائق شاحنة من باقي الغربية كان قد حدثنا عن قانون المساعد الجديد في المدينة الذي يمنع سائقي شاحنات من ركن مركباتهم في الشوارع.
10: الإشي كتير صعب إنه إحنا كشوفرية مسائيات أو سيارات كبار شاحنات، لما إحنا نطلع على 3:30 الصبح يعني الإشي بخوف، تعرف شو اللي بيصير في المجتمع العربي اللي هم من كتل ومن كل شيء. يعني أنا كشوفير بس هيك لما بطلع الساعة 3:30 يعني ببقى طالع وإيدي على كلبي، الكلب لأنه إحنا من وقت المسائيات بكلب يعني إشي يعني أول البلد اللي هو يبقى بيقول الشير عدمة والإشي بيخوف. السيارات الكبار بيضايقوش ولا أي بشر لما بيوقفوا محل وقفوش بيضايقوش ولا أي محل. أنا بقول لك لما في الشارع الرئيسي أنا معهم، أما لما في شوارع اللي هي يعني نقول اللي هي مية باقة غربية يعني بقدر أوقف فيها، يعني طريق فيش فيها ولا أي مركز تجاري ولا أي إشي فاضي بقدر أوقف فيها.
0: وبالعودة إلى تصريحات سياسية

0: السياسية دكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير، تحدث عن التطورات الأخيرة عقب فشل مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة.
1: الورقة لم تقبل، وفي سبب أنها لم تقبل. هي عمليا تعارض فكرة التقنية، أنه نقول نحن نقبل ونفهم وندرك أنه بعد الانتخابات كل حزب بده يعمل زي ما بده طبقا لقراره وخصوصيته واستقلاليته، ولكن لا يمكن أيضا أن يفرض على الأحزاب الثلاث مواقف منذ اليوم إلى ما بعد الانتخابات لحكومة إحنا بنعرفش مين هي، نعرفش شو نتائج الانتخابات، نعرفش شو سياستها، لا نعرف ماذا ستقوم به، ولكن قلنا في الاجتماع في إمكانية أن ننسق فيما بيننا حتى وإحنا في مواقع مختلفة ما بعد الانتخابات. ممكن أنه حتى إذا الموحدة قررت أن تذهب مع الائتلاف هذا لا يعني أن تحدث قطيعة، نريد أن تكون العلاقات مختلفة عما كانت عليه.
0: سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي تحدث عن ضرورة مواصلة الجهود لتشكيل القائمة المشتركة الرباعية.
2: احنا عارفين انه المهمة ليست سهلة، والنقاش نقاش جدي حقيقي، وانه في خلافات سياسية، هذا كله احنا بنعرفه من بداية المفاوضات، وحاولنا كل ما نستطيع في بداية الامر انه يكون في قائمة مشتركة بناء على برنامج سياسي متفق. حاولنا نقشنا بثنائية وثلاثية، شفنا انه صعب، تقدمنا عدة خطوات باتجاه الاخوة بالموحدة، مستعدون كمان لموضوع التقنية، صار في يعني تقدم، ومن ثم صار في هذا التراجع. احنا ضد هذا التراجع، احنا مع اقامة قائمة مشتركة باربعة مركبات، سنعمل حتى اللحظة الاخيرة لتحقيق هذا الهدف. خيار كمان جيد انه نبدأ في الثلاثية ونبقي الباب مفتوحا على مصراعيه للاخوة في الموحد. احنا ما بدنا نوصل لقطيعة، بدنا نحاول نحافظ على الاجواء الايجابية، وبدنا نحاول نمنع المناكفات.
0: في عقب كل هذه التطورات السياسية، نائب أيمن عودي بالأمس كنا قد استضفناه في حوار خاص في استوديو الخميس مع زميل دكتور فراس خطيب، هذا ما كان قد صرح به بشأن آخر التطورات وفشل تشكيل القائمة المشتركة.
3: الموحدة قالت بدناش برنامج حد أدنى، بدنا قائمة فقط تقنية، فإحنا بصعوبة قلنا بتعرف شو نمشي، المهم نعمل الوحدة، يعني روحنا باتجاه الموحدة جذريا بعض الموضوع، طلبوا قائمة تقنية تعددية، زادوا كمان كلمة، قلنا لهم على راسنا موافقين، بعدين زادوا ومع تقاسم أدوار، وبعدين زادوا كمان جمل بعرف شو، أنا مش حافظها مظبوط. إحنا قلنا إنه إحنا بنخوض الانتخابات مع بعض، وتعيش الصبي بنصلي على النبي، خلينا نشوف ماذا ستفرز الانتخابات ومن قرر. بعدين طلب إشي جديد، إنه أنا بفوت على الحكومة وإنتوا تدافعوا عني وتدافعوا عن الحكومة. إيش هذا الكلام؟ صارت فيها شروط، ولكن شروطه هو، يعني إحنا تخلينا عن شروطنا من أجل التقنية اللي بده إياها، بعد ما وفقنا عليه هو اللي حط الشروط. طب شو بدك بالعكي؟ إسا خلينا نفوت مع بعض، كلنا مع بعض نجيب أكبر عدد مقاعد، منشوف شو المستجدات بالخط السياسي ومنقرر، يا نبقى مع بعض يا ما نبقاش مع بعض.
0: متعبون أنتم من كل هذا الحديث ونحن أيضا، الكثير من التطورات السياسية، الكثير كذلك من التصريحات هذا الأسبوع، ولكن سنقف مع كل هذه التطورات وكذلك أيضا إلى أين يتجه مسار هذه الحرب. بالأمس ترامب فاجأ الجميع، قال بأنه على بعد أيام من توقيع اتفاق مع إيران، ويعني ألغى الضربات التي كانت مخططة، وكل ذلك طبعا فاجأ الجميع بالتزامن مع انطلاق المونديال. باختصار الكثير من الملفات ما زالت لدينا، الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم اليوم السادس، ابقوا معنا.

0: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم

0: 75 انش وجوائز قيمة اخرى. لتفاصيل اضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
2: كبسولات نخل الاصلية، اكبس وغني.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
6: اليوم السادس مع محمد مجدلي.

اليوم السادس راديو الناس، مرحبا بكم من جديد. ماذا في عناوين هذه النشرة الإخبارية؟ ترامب يعلن إلغاء ضربات العسكرية الكبيرة التي خططها لإيران الليلة الماضية، ويؤكد سنوقع اتفاقا مع طهران خلال أيام. بعد فشل مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة، رؤساء سلطات محلية عربية ينتقدون الأحزاب ويطالبون بعقد اجتماع طارئ. خلال 24 ساعة، 4 ضحايا من المجتمع العربي جراء حوادث طرق ودرجات نارية تتصدر هذا المشهد القادم. البطولة الأكبر والأطول في تاريخ المونديال انطلقت بالأمس في المكسيك، سنكون أيضا مع أبرز المشاهد الافتتاحية والتحليلات الرياضية. أما الآن إلى أبرز عناوين الصحف التي تلخص هذا الأسبوع وكذلك هذا الصباح.

البداية مع إيديا وتحرنات. هذه الصورة اللافتة التي تنقلها هنا الصحيفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل الكرة يعني هكذا يسيرها على إصبع واحد، ولكن أيضا هو مع طوق على رأسه طبعا من الزهور. لماذا؟ يعني هناك مناسبتان اثنتان، الأولى بأن الولايات المتحدة ستستضيف الآن كأس العالم، ولكن إلى جانب ذلك أيضا ترامب يحتفل بميلاده 80. الرجل أصبح يبلغ من العمر 80 ربيعا، بعرف إذا ممكن يكون ربيعا، يعني العرب كانت تقول سابقا ومن يعش 80 حولا لا أب لك يسأمي. لا يبدو بأن ترامب يسأم أبدا، بل على العكس تماما، يعني مازال في كامل نشاطه وقوته. وتكتب هنا صحيفة يدعو تحرنوت، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يحتفل في عامه 80 في لحظة فارقة ومهمة وتاريخية، ليس له فقط إنما للجميع، من الحرب مع إيران وحتى استضافة المونديال. هكذا تحول ترامب إلى الشخصية الأهم التي تقف على رأس هذه القوة العظمى في العالم، طبعا الولايات المتحدة، والتي ستحتفل هي أي أمريكا الشهر القادم ب 250 عام.

0: Subject to finalization of documents, we should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like, if the market goes down, that means they don't like the deal. But it's been up, oil's dropped. Oil will start coming down to, I think, even lower than it was before. I said I was in Iowa. It was $1.85 a gallon. I don't know if I'm going to get there, but we're going to get pretty close. It's going to come down, and when oil comes down, everything else comes down. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good.
1: طيب هذا هو ترامب إذن بالأمس في المكتبة البيضاوي يتحدث إلى الإعلام ويقول خلال فترة قريبة جدا لدينا توقيع ولربما سيكون هذا التوقيع في إحدى الدول الأوروبية ولكن الأهم لاحظوا عندما يتحدث ترامب عن سعر الوقود في الولايات المتحدة سعر الجالون طبعا يتحدث بأن هذا الأمر يعني سينزل قريبا سينخفض قريبا خلال الاتفاق مع إيران وأن هذا الاتفاق أيضا هو اتفاق جيد جدا لأنه سيمنع إيران من الحصول على الملف أو السلاح النووي أو المشروع النووي الإيراني إذن نبقى مع صحيفة يدعو تحرنوت وهذا المقال الذي تكتبه الصحفية حين أرتي سرور طبعا هي صحفية يهودية متدينة وتنتقد ما قام به بالأمس الحارديم طبعا لمن تابع بالأمس لساعات الحارديم الذين يتظاهرون طبعا ضد التجنيد وضد اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية قاموا بإغلاق الشوارع كانت هناك مواجهة بينهم وبين كذلك أيضا يعني من كانوا عالقين السائقين الذين علقوا في حركات السير أحدثوا فوضى كبيرة جدا وكان هناك إصابات أيضا بسبب كل هذه المواجهات ما تكتبه أرتي سرور هو أن طبعا هناك قانون تعليم التوراة ولكنها هي تصف هذا القانون بالقانون الذي يدنس التوراة المقصد هنا طبعا بأن الحريديم يحاولون تمرير قانون أساس هذا القانون من شأنه أن يوازي أو أن يساوي ما بين حقوق الحريديم الذين يريدون أن يتعلموا في المعاهد الدينية وبين حقوق الجنود الإسرائيليين الذين يحاربون هذا طبعا يثير غضب كبير جدا في المجتمع الإسرائيلي إلى جانب طبعا هذه العناوين كيف لا المونديال الذي انطلق بالأمس هذه البطولة التي ستتنقل بين ثلاث دول بين المكسيك الولايات المتحدة وكذلك كندا العنوان هنا في صحيفة دعوة حرونوت الكرة هي كل شيء على الرغم من كل ما نراه وكل الاحتفالات طبعا بالأمس كانت هناك احتفالات كبيرة جدا أبرزها لربما كانت الأغنية الافتتاحية للمونديال أغنية شاكيرا شوف إذا زميلنا اليسمرجي بجهز لنا إياها لربما يعني في نهاية هذا النهار نقف معها ومع كل هذه المشاهد الافتتاحية ولكن طبعا كل هذا الاهتمام من قبل العالم كان بالأمس في هذه المباراة التي انتهت بفوز طبعا من استضافت هذه البطولة ومن افتتحتها ولكن المباراة الأولى كانت حافلة بالعنف يمكن أن نقول الكثير من البطاقات الحمراء كسرت أرقام قياسية للبطاقات الحمراء التي كانت في المباريات الأولى لافتتاح المونديال ربما نقف مع أبرز مقال يرد في دعوة أحرنوت هذا الصباح مقال نحوم برنيع يتحدث فيه عن منتدى يعقد بشكل سنوي في أوسلو هذا المنتدى يناقش شؤون عديدة ولكنه يقول بأن هذا المنتدى الذي من شأنه أن يناقش أو أن يظهر ما هو اهتمام العالم يقول بأن من تواجدوا في هذا المنتدى لم يتحدثوا عن إسقاط النظام الإيراني مثلا أو عن تغيير النظام الإيراني على العكس تماما تحدثوا عن استبدال نظام إسرائيل يعني ما يحاول أن يظهره ناحوم برنيع هنا في هذا المقال هو أن العالم منشغل خلافا لما يعتقد الإسرائيليون العالم منشغل بسوء هذا النظام وهذه الحكومة الإسرائيلية وليس حتى بسوء هذه الحكومة أو النظام الإيراني الذي يشغل العالم والذي يدير الآن حربا كبيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى صحيفة هارتس. وأيضا هنا هذه الصورة الأولى التي تحولها أو تصدرها الصحيفة هنا لكي طبعا

تسيطر على المشهد صورة الحريديم الذين يتظاهرون، والعنوان هنا: الألاف من المتظاهرين قاموا بإغلاق الشوارع بالأمس في منطقة المركز، وذلك طبعا احتجاجا على اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. إلى جانب هذه الصورة، هذا المقال التحليلي لعموس هرئيل، وهو محلل الشؤون العسكرية لصحيفة هارتس الشؤون العسكرية والأمنية، ولكنه يكتب طبعا عن كل هذه التطورات الأخيرة التي كان قد أعلن عنها ترامب، وبترجمة حرة يمكن أن نترجم هذا المقال: لا نهاية حتى تكون هناك نهاية بالفعل. هذا ما يقوله عموس هرئيل، يشكك بتصريحات ترامب التي استمعنا إليها قبل قليل، ويقول بأن يعني ترامب كان قد أعلن بأنه ألغى الضربات التي كانت ستوجه لإيران لأن هناك اتفاق قريب سيبرم ويوقع. ولكن يذكر هنا عموس هرئيل بأن هذه يعني هذا اليأس الذي يعيشه ترامب بسبب كثرة المماطلة من قبل الإيرانيين وعدم انكسارهم وعدم خضوعهم لربما هي التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى تجديد الحرب، لأن ترامب سئم من هذه الحالة، دخل إلى حرب طويلة استنزافية لا يعرف كيف يخرج منها، ولذلك يعني يبدو واضحا بأن هذه المرة كما يذكر هنا عموس هرئيل، هذه المرة إذا لم ينجح بالفعل ترامب من التوصل إلى اتفاق، فلربما سنرى بشكل واضح أكبر إمكانية العودة إلى الحرب، لأن ترامب ببساطة يائسة من كل هذا الإصرار الإيراني. ثلاثة أخبار سريعة نقف معها هنا أيضا في صفحة هارتس الأولى: جيدي فايتس وجوش براينر ينقلان هذا الخبر الذي أثار ضجة كبيرة جدا. رئيس طاقم نتنياهو صاحب برايفرمان، هذا الشخص الأقرب أقرب المقربين إليه، والذي كان من المفترض أن يكون سفير إسرائيل في لندن، طبعا كل هذا التعيين توقف الآن بسبب قضية جديدة كشف عنها، الحديث عن اعتداءات جنسية وعن ضرب لامرأة. ومن المعلومات التي توردها هنا صحيفة هارتس هو أن هذه السيدة كانت قد أخبرت بعض المقربين منها بأنها تعرضت للضرب، وبأن هناك توثيقات أيضا تظهر يعني الضرب المبرح الذي تعرضت له عقب لقائها في صاحب برايفرمان، الذي طبعا تتهمه أيضا بالاعتداءات الجنسية. في شؤون القضائية أيضا وبما يتعلق بمقربي نتنياهو، يوناتان أوريخ وهو المستشار وكذلك من أقرب المقربين إلى نتنياهو، بالأمس النيابة العامة أعلنت بأنها قدمت لائحة اتهام ضده، إذا كنتم تذكرون كل القضايا المتعلقة به، تسريب المستندات الأمنية وما إلى ذلك. وفق النيابة العامة فإن أوريخ قام بتسريب هذه الملفات الأمنية التي سببت ضررا للأمن الإسرائيلي. طبعا كذلك أيضا النيابة العامة تقول بأن نتنياهو لم يقدم إفادة وشهادة في هذه القضية لكي يساعد يوناتان أوريخ، هذا اتهام لنتنياهو بأنه ساعد يعني مجرم أو متهم على الأقل بأنه مجرم. ومقال تحليلي آخر ليوسف فيرتر محلل الشؤون السياسية لصحيفة هارتس، يتهم هنا بشكل كبير جدا طبعا نتنياهو، وكذلك أيضا يتحدث عن الفشل في إدارة هذه الحرب كما العادة. يعني يوسف فيرتر نقدي جدا، لا شيء جديد في هذه التصريحات. إلى صحيفة إسرائيل اليوم، ونقف سريعا مع كذلك أبرز ما جاء فيها. العنوان الأبرز هنا: بين التهديد والاتفاق، الولايات المتحدة وإيران تراوحان على خيط رفيع، هكذا تكتب صحيفة إسرائيل اليوم، وتحديدا داني زكين الذي يعني أكثر ونستضيفه معنا بسبب تحليلاته الدقيقة برأيي، يقول بأن فعليا هناك مراوحة ما بين إيران والولايات المتحدة، الاتفاق وارد، ولكن طبعا يمكن أن نقول أيضا بأن إيران لن تقدم تنازلات بهذه السهولة. في إسرائيل اليوم أيضا يقفون مع هذا الاستطلاع الذي صدر بالأمس، استطلاع رأي يظهر طبعا كل التطورات الأخيرة في خارطة المقاعد. وفق هذا الاستطلاع فإن المعارضة يعني تحديدا أحزاب معسكر التغيير، الأحزاب الصهيونية دون الأحزاب العربية، تقف مع 57 مقعدا، إذا ما أضفنا إلى ذلك مقاعد الموحدة، وطبعا في هذا الاستطلاع أيضا هي تفصل ما بين القائمة العربية الموحدة والجبهة العربية للتغيير، ولكن إذا ما أضفنا يعني مقاعد الموحدة كذلك أيضا في استطلاع القناة الإسرائيلية الثانية عشرة، فإن هناك حكومة بديلة،
حكومة بديلة لنتنياهو، 57 أو 58 للمعارضة.

0: دون الأحزاب العربية مع 4 أو 5 مقاعد للموحدة، فهذا يعني بأن الإمكانية واردة. السؤال، هل تريد هذه الأحزاب أن ينضم منصور عباس والقائمة العربية الموحدة إلى حكومتها؟ يبقى هذا هو السؤال. إذن هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. الآن معنا زميل وديع عواودي. سعد صباحك وديع.
1: صباحك الخير يا محمد، أنت وكل المستمعين.
0: طويلة بتيجي فقرة الصحف يوم الجمعة، مش بتعود أنا.
1: احنا بنعملها عادة 8:30 تقريبا، مرات بتكون 8:15، مرات 8:30 حسب
0: متأخر عليك يعني أنا اليوم.
1: البرامج يلا هالمرة سماح.
0: تمش مقدم جديد في اليوم السادس، تتحملنا شو نعمل؟
1: يعني هو مزاجه مختلف اليوم الجمعة اليوم السادس، باعتبار انه في بتحول الفيوز للنيوز من النيوز لفيوز، او يعني في نوع من الاستراحة والبحث عما هو اعمق من الدورة الإخبارية.
0: يلا افدنا بما هو اعمق. طيب يلا شوية فيوز مش نيوز.
1: مع المونديال الليلة وكان ظريف جدا رغم كل المشاكل والانتقادات، هاي الافتتاحية كانت مهيبة مدهشة مسلية. ثلاث صفات بالميم، مهيبة مدهشة مسلية. انتصار المكسيك كان مقنع على جنوب افريقيا، جميل خاصة في الثلثين الاخيرين من اللعبة اشتعلت اكثر. شاكيرا أنت أطفت جو جميل مع الألعاب النارية، كذلك الأمر الالتفات للأطفال، مشاركة نجوم كثر من العالم، تعدد الثقافات. محمد الفسيفساء الثقافي أجمل ما في هذه اللحظة، لحظة تجلي للبشرية. بعيدا عن يعني هذه الأحلام الجميلة على أرض الواقع، الاتفاق مع إيران طبعا في كثير من التساؤلات، هل هالمرة مختلف التصريح لترامب ولا شو؟ بعد تهديده باستئناف الحرب، رجع الزلمه قال في تسوية رائعة مع إيران واحتمال توقيع اتفاق في أوروبا خلال.
0: أنا والله وديع تعبت منه هذا الزلمه قد ما بيحكي، يعني كل يوم في اتفاق، كل صار حكاها 200 مرة يعني الواحد بطل يصدق.
1: لذلك بعض وسائل الإعلام العالمية اليوم مش ماخذته بجدية، يعني عنوان اليوم نيويورك تايمز في المرتبة الثالثة تصريح ترامب، مش عنوان رئيس رغم أنه دراماتيكي يبدو للوهلة الأولى. وكذلك الأمر في بعض الصحف الأجنبية الكبرى في أوروبا، لأنه ببساطة تعلموا الدرس أنه الرجل يعني يقوم بالكثير من الثرثرة أحيانا. باختصار شديد الأمور بخواتيمها، يعني ردا على سؤال هل يحصل هذه المرة. صحيح. الرجل بيلعب بأعصاب العالم باختصار، يعني في هناك العالم بمعنى العالم المعمورة وليس الناس، لأن العالم باللبناني ممكن تتفسر الناس. مرة بسيرة العالم سمعت يهودي عارف يترجم كلمة العالم نقلا عن شيء تقرير لبناني بيقولها علام، فاتوا أنه في لبنان العالم يعني معناها الناس كمان. ترامب الابن 80 سنة اللي مجنن العالم، في توصيف للحالة اللي انت تحدث فيها واللي بنحكي فيها في صحيفة يدعو أحرونوت العبرية في الصفحة الأولى، رسم ظريف كبير الكرة ترامب، يعني حاطت الكرة بتدور على إصبع صغير على السبابة، وفي هناك لعب كمان باللغة العبرية كما هو الحال في اللغة العربية وكذلك في لغات أخرى في العالم، الكرة والكرة الأرضية. يعني وكأنه بيلعب مش بس بالكرة، تكاتو
0: حاطين له طوف ورد عشان عيد ميلاده. يعني
1: طبعا ابن 80 سنة وما شاء الله عنه، بس عيون واحد مجنون مبين مش سوي يعني. بالنسبة لمحتوى الاتفاق طبعا، النقل عن شو ورد على لسانه بقول انه توصلنا لاتفاق او لتفاهم رائع الى اخره لانهاء الحرب مع ايران، فتح هرمز وتنظيفه من الالغام، ازالة الحصار البحري الامريكي. خلال 60 يوم سيتم التفاوض والتفاهم حول المشروع النووي، ولكن ايران التزمت بعدم حيازة سلاح نووي، لن يكون لايران سلاح نووي هكذا قال، وسيشارك في التوقيع حال انتهاء الأمور الإجرائية تحضير الدرافت المسودي، نائب الرئيس فانس ويتكوفا كوشنر هذا قال، ومثلما قال تحدث مع عدد من قادة المنطقة وما إلى ذلك. إسرائيل وافقت على التفاهمات، ربما هي نقطة دراماتيكية أيضا وردت على لسانه، ولكن ردود الفعل في إسرائيل محمد المباشر، التسريبات ما بين الكلمات خلف السطور في حال التفاجؤ في إسرائيل بهذا التصريح، خاصة أنه في تسريبات أخرى مثلا في جريدة الأخبار اللبنانية بتقول أنه الاتفاق سيشمل وقف إطلاق نار بل انسحاب تدريجي سريع للقوات الإسرائيلية من لبنان. هل فعلا وافقت إسرائيل كما يدعي ترامب؟ يعني على الأقل إكسس بتقول أنه نتنياهو لم يكن لديه
0: ما فيش عنده يعني ما فيش عنده خيار يعني نتنياهو إلا أنه يوافق يعني
1: صحيح.

0: الصحيفة الأمريكية الموقع إكسيوس بيقول إنه نتنياهو بشكل أو بآخر فوجئ عندما أصدر ترامب هذا البيان، لكن رسميا مكتب نتنياهو قال إنه لا يعارض رئيس الحكومة نتنياهو رسميا الاتفاق، ويوضح أن إسرائيل ليست طرفا لمذكرة التفاهمات، إنه إحنا بحل يعني بشكل أو بآخر. هو يتكاتأ طبعا محمد مع الرأي العام في إسرائيل اللي هذا الجمهور بهمه الآن، إنه ربما هذا الاتفاق لا يلزمنا. وأنا صرت أسمع في الساعة الأخيرة بعض الجنرالات اللي بيقولوا إنه كارثة كبرى ما بعدها كارثة إذا يتم توقيع مثل هذا الاتفاق اللي يمنح إيران فرصة لاستدرار المليارات من الدولارات من جديد، لأنه هذا سيصب الماء على طحونة العسكرة، إعادة بناء مشروع النووي، الصواريخ، دعم الحلفاء الوكلاء في المنطقة إلى آخره. سننتظر ونرى ماذا سيحدث بالنسبة لإسرائيل. بموضوع الاستطلاعات محمد اللافت إنه في هنا فعلا دراما على مستوى مش المعسكرين المتصارعين، إنما على مسكر على مستوى ما يجري في معسكر المعارضة.
1: صحيح.
0: أيزنكوت بنت متساوية بعدد المقاعد في أكثر من استطلاع رأي في هذا اليوم من امبارح لليوم. ما بعرف، ربما أيزنكوت استفاد من السخرية من إنجليزيته باعتبار أنه شرقي. شو رأيك أنت، شو اللي رفع أيزنكوت لدرجة أنه اليوم بعشرين بعتوا 20 مقعد؟ أحيانا يتساوى مع بنت ولبيد 20 بـ20، أو بنفدو هن اثنين بشي مقعد واحد، لأنه شاهد يعني تعرض لسخرية لإنجليزياته مثل ما تمسخروا مرة على دافيد ليفي أنه إنجليزياته مش نافعت لما كان وزير خارجية. طبعا دافيد ليفي هو من أصول شرقية، أو أنه الرجل بصفته يعني له صورة طيبة جيدة، مات ابنه في الحرب، مات ابن أخته في الحرب، مات كمان قرابه له في الحرب، وربما في ثقة وأنه في الناس يعني جمهور اللي بيثق فيه. لذلك الاستطلاعات من شهر يوم عن يوم بتعطيه بيطلعوا، هذا بالنسبة ل يعني بنت ولبيت هذا كابوس مش ناقوس خطر. لكن المقابل محمد أنه ميزان التعادل بين المعسكرين تقريبا على حاله، يعني ما في اختراق لوزن كل من المعسكرين المتصارعين على السلطة كما يشي استطلاع معريف واستطلاع القناة 12 وغيرها. تارة الأحزاب العربية ترجح كفة المعارضة وأنه تصبح بيضة كبان، وأحيانا لا، ولكن بكل الأحوال في كثير من الأحداث اللي ربما تكون على الطريق وربما تغير هذه الخريطة اللي موجودة اليوم. إذا بعد بدك بدقيقة أخيرة،
1: يلا
0: محمد، ما يرد في الإعلام العالمي جريدة القدس المقدسية الفلسطينية: إسرائيل تضع شروطا تعجيزية في مفاوضات القاهرة وتطالب بتحويل المقاومة لأحزاب سياسية.
1: هذا في غزة.
0: نعم، وفي الالتفات ظهور يعني مدير مستشفى كمال عدوان الأسير حسام أبو صفية في صورة مرعبة كمان موجودة، أنا شفت في كثير وسائل الإعلام العالمية، أحدثت صدمة. القدس العربي اللندنية أيضا عن غزة: مصدر فلسطيني للقدس العربي: إسرائيل تنقلب على مفاوضات غزة وتشترط تحول المقاومة لأحزاب سياسية. شهداء عمال فرع شهداء و18 جريح بينهم مسعفون جراء غارات إسرائيلية على لبنان. عنوان آخر طبعا: كيف لعن المكسيك تحقق فوزا سهلا على جنوب أفريقيا 2-0، واليونسيف تجدد ثقة في دنيا سمير غانم سفيرة للنوايا الحسنة. أخيرا جريدة الشرق الأوسط: ترامب كوتيشن طبعا اقتباس: تسوية رائعة ستوقع مع إيران مطلع الأسبوع. والعنوان الفرعي طبعا حول المونديال: شاكيرا تمنح أستيكا على اسم الملعب الافتتاحية كانت فيه، شاكيرا تمنح أستيكا إيقاع الأول في حفل افتتاح مونديال 2026، ليلة مزجت التراث المكسيكي بالنجومية العالمية المعاصرة. جريدة الأخبار كما كنا اللبنانية: ترامب يعلن اتفاقا وطهران حذرة إنهاء حالة الحرب في لبنان محمد وليس وقفا لإطلاق النار فقط. هذه بعض هيك جولة سريعة على
1: عجالة أخبارية سريعة. نريد أن نشكرك جزيل الشكر الزميل وديع عواودي، يسعد صباحك.
0: يعطيك العافية.
1: إلى فصل قصير الآن ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من اليوم السادس. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: بس وغني.
1: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: مسافرين مصيفين
4: بس مع مغارين،
3: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة اليونان سينا
4: فيها
3: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
5: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: سخنين راحت وج وج.

0: اليوم السادس عدنا من جديد إلى تصريحات ترامب الأخيرة، وكما ذكرنا هذا الإعلان عن قرب التوقيع على اتفاق مع إيران وإلغاء الضربات العسكرية التي كانت مخططة طبعا بسبب التقدم بالمفاوضات. هذه المفاوضات تحديدا من قادها في الآونة الأخيرة طبعا الوسيط القطري، وساعد إلى حد ما بالتوصل إلى هذه التفاهمات. نتحدث عن مجمل هذه التطورات الآن مع دكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة قطر والباحث في العلاقات الدولية. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير، يا مرحبا، حياكم الله أستاذ محمد.
0: أهلا بك. يعني دكتور، إذا نظرنا إلى تصريحات ترامب الأخيرة، هل يمكن القول بالفعل هذه المرة يعني ستكون ثابتة هذه التصريحات وبالفعل سيتم التوصل إلى اتفاق، بما أنه ترامب يقول خلال أيام وفي دولة أوروبية ويعني يعطي تفاصيل كثيرة؟
1: الأمريكيون أنفسهم لا يعولون على ما يقوله ترامب. ترامب يقول شيئا وليس بعد يوم أو بعد يومين، بعد ساعة أو ساعتين ينقض ما قاله. ثمة مثل إنجليزي يقول Don't count your eggs before they hatch، لا تعد بيضك قبل أن يفقس. الآن نحن أمام رؤية ضبابية، لا نعرف إلى أين تتجه الأمور، ولكن المعلومات التي لدينا أن الوسيط القطري اتفق مع الإيرانيين على اتفاق مبدئي، وإيران تصرح أنها لم تتخذ بعد رأياً في ما يتعلق باليورانيوم المخصب.
0: ولكن هذا الحديث الآن عن التفاهمات
1: في الحد من الأسلحة البالستية على سبيل المثال. الرئيس الأمريكي لناخبيه يوم أمس تحدث معهم وكأنه ركع إيران كما ركع هاري ترومان في عام 1945 اليابان، ووضع تحت مظلة الناتو ولم يسمح لها باستعمال حتى يعني سلاح كلاشينكوف. لا، هو يصور لهم أن إيران هو يريد أن يقدم انتصارا، لم يستطع أن يقدم انتصارا للشعب الأمريكي، والشعب الأمريكي لم تعد كل هذه الحيل السياسية الترامبية تنطلي عليه. يعني كل المحللين الأمريكيين سواء الإعلامي الأمريكي المعروف وايرز أو إد مارك أو جيفري ساكس أو جون مرشيمر، كل هؤلاء حتى سكوت ريتر ضابط الاستخبارات السابق أو الأسبق في أمريكا، كلهم يقولون يعني أنه إيران هي سيدة المشهد، وإيران حتى هذه اللحظة تسيطر وتدير مضيق هرمز، وأن الرئيس الأمريكي أو إدارة الرئيس الأمريكي، ليس بالضرورة أمريكا كلها، إدارة الرئيس الأمريكي ومعها إسرائيل منيتا بهزيمة استراتيجية، سواء في الحرب الأولى، الحرب الاثنى عشر يوما العام الماضي، أو الحرب التي ما تزال مستمرة، هي حرب الأربعين يوما ما تزال مستمرة إلى هذا اليوم، يعني بعد الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية وعلى مضيق هرمز، وبعد إسقاط وسقوط طائرة الأباتشي الأمريكية والضربات الإيرانية على إسرائيل الأخيرة والإسرائيلية على إيران، هذه الحرب ما تزال مستمرة. ثم أن الإيراني لم يتحدثوا عن الفصل بين الملفين اللبناني والإيراني، ومنذ 2 آذار مارس وإسرائيل تضرب في لبنان، واليوم وأمس يعني كثفت ضرباتها الوحشية على لبنان، يعني اليوم من شوية ضربوا بلاطة على سبيل المثال في قضاء مرجعيون، ثم جبشيت، يعني إسرائيل لا تريد أن تتوقف عن حربها في لبنان، وهي خاسرة بالمناسبة. نسمع يوميا من مصادر مستقلة كندية يوميا تقريبا رقيبين عقيدين ضابطين يقتلون في جنوب لبنان بفعل ضربات حزب الله، يعني ليس فقط صحيح إسرائيل تمتلك الطائرات الأمريكية والذخائر الأمريكية، ولكن حزب الله أيضا لا يقف مكتوف الأيدي ورسيبيانت سلبي، يعني متلقي سلبي للضربات الإسرائيلية، هو أيضا يضرب
0: بدون شك.
1: وإسرائيل تعاني في نهارية وفي شمال المدن بين قوسين الإسرائيلية المحتلة تعاني كثيرا.
0: دكتور
1: يعاني والطلبة يعانون.
0: نعم دكتور إن سمحت لي.
1: نعم.
0: باقتضاب لأن الوقت داهمنا، إذا أردت أن تتوقع الآن، نعم، هل بالفعل نحن نتجه إلى هذه مذكرة التفاهمات كما تسمى خلال أيام، هل تعتقد في النهاية بالفعل بأن هذا سيحدث، أم أننا سنبقى نسمع تصريحات تسويفية وتأجيلية وما إلى ذلك من ترامب إلى ما لا نهاية؟
1: يعني ثمة من يقول إن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي ذهب إلى أوروبا، هذا الكلام سمعناه يعني. الرئيس الأمريكي نفسه يقول أنا لن أذهب لتوقيع الاتفاق ولكن سيذهب نائبي، يعني هذا أيضا يعكس أن الاتفاق ليس مهما بالنسبة له، هو عينه على الانتخابات النصفية الميدتيرم في نوفمبر تشرين الثاني، وهو عينه أيضا على بنزين السيارات في محطات الوقود الأمريكية لأن شعبيته نزلت إلى أقل من 30%، وهو لا يريد أن يقول ولكن في كل المؤشرات تشير إلى أنه سيخسر، الجمهوريون سيخسروا الانتخابات النصفية لصالح الديمقراطيين لأن شعبيته هبطت، ولأن الكثير من الأمريكيين محللين وشعب عادي كلهم ضد سياسة الرئيس الأمريكي، خاصة بعدما قال جو كينت الذي استقال من إدارته إن دونالد ترامب جرجرة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الحربين، حرب 12 يوما العام الماضي وحرب 40 يوما التي ما تزال مستمرة. يعني هذه فضيحة أن يجرجر رئيس وزراء دولة صغيرة مثل إسرائيل حتى ولو كانت تمتلك 200 قنبلة نووية أو رأس نووي، أن يجرجر رئيس الدولة الكبرى. يعني الأمريكيون كما يقول الكثير من المحللين مثل إد مارك ومثل الإعلام الأمريكي وايلز إنه هذه إهانة للشعب الأمريكي أن يقول جو كنت كلاما مثل هذا كلام صحيح وكلام واقعي، ولكن هم يقولون أن هذه إهانة للشعب الأمريكي، شعب الدولة الكبرى على مستوى العالم.
0: دكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة قطر، البحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. طيب هذا جينا إلى ختام الساعة الأولى من اليوم السادس، نخرج إلى فاصل قصير الآن، نترككم مع هذه الأنغام الافتتاحية بالأمس، شاكيرا افتتحت طبعا المونديال كأس العالم، بعد الفاصل موجز إخباري ونعود بساعتنا الثانية من اليوم السادس، لا تذهبوا بعد.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو. بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
1: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
0: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
2: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفور ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.
3: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
4: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
7: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
8: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الولايات المتحدة تعتزم تقليص عدد الطائرات الحربية والسفن العسكرية التي تضعها في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا، في خطوة تعكس توجها أمريكيا لإعادة النظر في انتشارها العسكري بالقارة. وبحسب الصحيفة، أبلغت واشنطن حلفائها بهذا التوجه مطلع الشهر الجاري. أفاد مسؤول أمريكي بأن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين أطلقتهما إيران فوق مضيق هرمز في محاولة لاستهداف سفن تجارية عابرة للممر المائي. وأضاف المسؤول أن حركة الملاحة في مضيق هرمز ما زالت مستمرة بشكل طبيعي رغم التوترات والاشتباكات الأخيرة بين واشنطن وطهران. أفاد موقع أكسيوس بأن التفاهمات المطروحة بين الولايات المتحدة وإيران تشمل إعادة فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف العقوبات على طهران، إلى جانب التزامات إيرانية تتعلق بالملف النووي.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تسوية مع إيران، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاق قد يتم مطلع الأسبوع المقبل، وأن مضيق هرمز سيفتح فور إتمام الاتفاق. وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ما يتداول بشأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بأنه مجرد تكهنات، مؤكدا أن الاتفاق لم ينجز بعد. وقال بقائي إن مسار المفاوضات كان واضحا لإيران منذ البداية، وإن جزءا كبيرا من النص قد أنجز، غير أن واشنطن كانت تغير مواقفها. وأضاف أن إيران أثبتت عدم تقديم أي تنازلات في خطوطها الحمراء. أكد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلع نتنياهو على مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرا إلى أن إسرائيل ليست طرفا فيها. وشدد بيان نتنياهو على أن الاتفاق النهائي سيضمن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران، وتفكيك البنية التحتية للتخصيب، والحد من إنتاج الصواريخ البالستية، ووقف دعم إيران للتنظيمات الحليفة لها في المنطقة. وفي الشؤون المحلية، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال مشتبه به في جريمة إطلاق نار استهدفت أحد السكان في جزر الزرقاء أواخر الشهر الماضي. وقالت الشرطة أن الاعتقال جاء بعد تحقيقات وجمع أدلة قادت إلى تحديد هوية المشتبه به، وذلك ضمن حملة لمكافحة الجريمة بحسب قول الشرطة. أعلنت الشرطة الإسرائيلية استكمال التحقيق في قضية زرع عبوة ناسفة قرب منزل سكني في بلدة عسفية، وقدمت النيابة العامة تصريح مدع ضد 3 مشتبهين تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقهم. وقالت الشرطة أن التحقيقات قادت لاعتقال المشتبهين وكشف ضلوعهم في الحادث، مشيرة إلى أن النيابة ستطلب تمديد اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية. أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 60 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة في مدينة رهط، وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصاب نقل إلى مستشفى سروكا فيما وصفت حالته بالخطيرة. لقي شاب مصرعه في حادث دراجة نارية وقع الليلة الماضية في طيرة الكرمل، وأقرت الطواقم الطبية وفاته في المكان بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. وقبل ذلك بساعات لقيت سيدة تناهز 40 من عمرها من بلدة الفريديس مصرعها إثر حادث طرق وقع على شارع رقم 4 بعد انقلاب المركبة التي كانت تستقلها. أحوال الطقس. يكون الجو صافيا وتبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر خلال ساعات النهار، فيما يتحول الطقس إلى غائم جزئيا خلال ساعات المساء. ختام النشرة، وصباح الخير.

ترامب يعلن إلغاء الضربات العسكرية الكبيرة التي خططها لإيران الليلة الماضية، ويؤكد سنوقع اتفاقا مع طهران خلال أيام. بعد فشل مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة، رؤساء سلطات محلية عربية ينتقدون الأحزاب ويطالبون بعقد اجتماع طارئ. خلال 24 ساعة، 4 ضحايا من المجتمع العربي جراء حوادث طرق، والدرجات النارية تتصدر المشهد القادم. البطولة الأكبر والأطول في تاريخ المونديال انطلقت بالأمس في المكسيك، سنكون مع أبرز المشاهد الافتتاحية والتحليلات الرياضية.

0: المستمعات والمستمعون الكرام، أنتم مع اليوم السادس من راديو الناس، 6 دقائق بعد الساعة 9، أنتم مع الساعة 2، ونبدأها بآخر التطورات السياسية. كان طبعا أسبوعا سياسيا حافلا بامتياز، وبدون أدنى شك أبرز ما جاء فيه هو هذا التعثر، هذا الفشل في التوصل إلى تشكيل القائمة المشتركة، ما أدى للإعلان من قبل الجبهة وكذلك أيضا الموافقة من قبل القائمة العربية الموحدة بأن الأحزاب العربية تتجه إلى قائمتين منفصلتين الآن، قائمة الجبهة التجمع والعربية للتغيير، وفي المقابل قائمة القائمة العربية الموحدة. طبعا في أعقاب هذه التطورات بالأمس كان يوم حافل باستطلاعات الرأي المختلفة، ولكن نريد أن نتحدث بداية بالفعل عن أبرز لربما السيناريوهات، إلى أين ستتجه الأحزاب في حال انفصلت، كيف سيكون شكل القائمة المشتركة إذا لم تكن رباعية، كل هذا بداية مع طبعا الأرقام والاستطلاعات والتوقعات. وينضم إلينا كيف لا يوسف مقلدي مدير مركز ستاتنت الاستطلاعات. مرحبا بك، صباح الخير يوسف.
1: صباح الخير،
0: سعد
1: صباحك
0: إلى
1: كل المستمعين.
0: يعني عندك فترة ملاني شغل هسه بعد التطورات اللي صارت.
1: صراحة الفترة الأخيرة في ضغط عالي جدا عن داخل الأحزاب العربية وبين النشطاء السياسيين، ويعني عشان هيك لازم نحكي على الأرقام بحضر حساسية. يعني أنا صراحة محمد مش حاسد حالي على الدور اللي اخترته
0: طبعا،
1: لأنه دور يعني كباحث هو عرض المعطيات بدون تجميل ببرودة بدون ما يكون طرف يعني في الصراع إن شاء الله نمرقها على خير نصامدون.
0: طيب يعني بالفعل كل شيء ممكن أن يتغير، طبعا لابد من أن نذكر نحن على بعد أشهر من الانتخابات، وفي الأشهر هذه طبعا كل شيء وارد، كل شيء يختلف. من وين بدك نبلش؟ يعني أنت كنت تستطلع دائما موضوع القائمة المشتركة في حال كانت قائمة رباعية، طبعا كنا نرى بأن هناك قبولا كبيرا وبأن هناك تحمس لموضوع القائمة المشتركة، 15 مقعدا و16 مقعدا وما إلى ذلك. الآن دعنا نتحدث عن السيناريوهات الجديدة في عقاب ما حدث من تطورات.
1: صحيح، أول شيء أنك تعمل استطلاع ما فيه موديل لنسبة التصويت الاستطلاع لا يعول عليه، وفكرة القائمة المشتركة هي في الأصل نسبة تصويت،
0: يعني أهم شيء نسبة التصويت في المجتمع العربي.
1: صحيح بالضبط، وهي الجيم تشينجر، وهي يعني في حتى قوى من أحزاب يهودية بتشتغل على نسبة التصويت عند العرب، إشي بده يطلع نسبة التصويت وإشي بده يخفضها عشان الانترست تبعه. فالسيناريوهات اللي حكيت عنها، أول شيء القائمة المشتركة في السابق كانت تأخذ 85% لفكرة تأييد القائمة المشتركة، اليوم 89%، يعني حتى زاد الإشي. القائمة المشتركة بتوصل، خلينا نبلش من البيسك.
0: طبعا انت تتحدث عن معطيات واستطلاعات ما بعد الإعلان الأخير بأنه فشلت المفاوضات بين الأحزاب، صحيح؟
1: صحيح، وهي عمليا معدل استطلاعات، الاستطلاعات التي نشرت، في استطلاعات لم تنشر، بس أول ما تنشر يعني أنا باجع على راديو الناس ومن بيتها. نحكي على سيناريو 4 قوائم منفصلة، اللي هي كل قائمة لحال أقل من 50% نسبة تصويت، بعشر إذا بيجي منها 4 مقاعد. 3 قوائم عربية اللي هي الكلاسيك اليوم، تجمع الحال، الموحد الحال، والجبهة والتغيير، نسبة التصويت.
0: بس قبل ما تنتقلت بسرعة للسيناريو اللي بعده، أنت تقول 4 أحزاب في حال ترشحت الأحزاب منفردة لربما لا يكون هناك 4 مقاعد لكل الأحزاب، يعني فعليا يمكن بس حزب واحد فقط يجتاز نسبة التصويت،
1: ويمكن صفر لأنه نسبة التصويت أقل من 50%. مرات شفناها 47 ما حدا بيعبر، 47 و48 تصور ما حدا، حتى الموحد لا تعبر. فممكن 4 قوائم هي مفروغ منها، فاهمينها الأحزاب، فاهمها المجتمع العربي، هذا السيناريو غير واقعي. 3 قوائم زي اليوم هي تجمع لحالها، تجمع لا يعبر، الموحدة مع العربية التغيير والجبهة 10 مقاعد، اللي هن تقسيم بين 6 و4، 6 للجبهة والعربية، بثناها في قناة 13 كمل مرة.
0: يعني حاليا لو ذهبنا إلى انتخابات بالتشكيلة الحالية، التجمع لوحده هذا ما حدث في الانتخابات الأخيرة، يعني القصيد العربية للتغيير والجبهة والموحدة، العربية للتغيير والجبهة تحصل على 6 مقاعد، الموحدة تحصل على 4 مقاعد.
1: صحيح، مرات 4 مرات

0: 4:30، مرات الجبهة والعربية تغيب 6:30، 6 بس مش أقل من 6. هاي الاستطلاعات بقول لك 4-5 استطلاعات أخيرة. بعدين عندنا سيناريو اللي صار اليوم ريليفانت اللي هو قائمتين، الجبهة والعربية للتغيير مع التجمع مقابل الموحد. هون بتطلع نسبة التصويت لحوالي بعد 5% ل 59%، يعني في ويشفول
1: نسبة تصويت لا بأس بها على فكرة، يعني
0: لا بأس بها وطلع على المقاعد كمان، يعني فكرة غير مش بطالة بالمرة. يعني إذا نشوف المقاعد نحن نحكي على بلس مينوس، عشان هيك لازم نكون حساسين. أنا بحط الأرقام ممكن طبعا تغضب ناس وتقضي ناس، بس هاي الأرقام ممكن
1: لا احنا متعودين عليك دائما دقيق ودائما نثق باستطلاعاتك.
0: شكرا. فنحن بنحكي على 9.45، يعني تقريبا 13 مقعد ونص، مش بعيدة عن فكرة المشترك.
1: 9 مقاعد للقائمة الثلاثية.
0: القائمة الثلاثية مرات تيجي 8، مرات 9، مرات 9.5، يعني تتفاوت.
1: والموحدة 4.5، يعني ممكن تقول 5 فعليا.
0: صحيح، 4.5 أعتقد للموحد بيجيبها للخامس. بس بعد مرة في أنا بسيت فيديو محمد، قلت إنه الناس الجمهور الرأي العام إذا بيفكر في قائمة هي من أفشلت المشتركة سيعاقب هذه القائمة. نحن سألنا الأحزاب، يعني كأنه موحد كأنه تجمع سيعاقبون حزبهم. فهاي الإشي بقوله لكل الأحزاب العربية، لا تكونوا السبب اللي هو خلص هو أنتوا أفشلتوا المشتركة، حتى لو رحتوا على قائمتين ممتاز، ولكن لا تكونوا أنتوا السبب.
1: طيب ولكن أنا أريد مع ذلك أنا أريد أن أقف مع هذا المعطى الدراماتيكي الذي تقوله أنت يعني يوسف. قائمة ثلاثية للجبهة والعربية للتغيير والتجمع تحصل على 9 مقاعد، والموحدة 4.5 لربما 5 مقاعد، هذا يعني 14 مقعدا. هذا لا يقل أيضا قوة عن القائمة المشتركة التي كنا نتحدث عنها، يعني كانت تحصل على 15 مقعد أيضا تقريبا. صحيح؟
0: صحيح 100%. وهي عشان نسبة التصويت ترتفع، الاستطلاع اللي بث قبل فترة مش مهم لأي
1: قديش قلت لي نسبة التصويت تصل إلى 59% تقريبا.
0: 59%. حتى مش بس هيك أستاذ محمد، إنه حتى لما التجمع بيجي للعربية للتغيير والجبهة ما بيجي لحاله، يعني هو بيجيب معه بعد أصوات يهودية، أصوات من الموحدة. هي يعني هذا مرجى الناس إنه ما يكون في قائمة مهددة بالسقوط. فعمليا إذا بتيجي بتقول مثلا 2.5 و6 هن 8.5 بتوصل ل 9.5، يعني مش بس بيجي لحاله التجمع. هذا السيناريو الثالث. السيناريو الرابع اللي هو مشترك، وزي ما قلت لك اليوم تقريبا 90% بدهم مشترك. بتوصل نسبة التصويت بين 65-67% في الأربع مركبات، اللي هي بين 15-16 مقعد، يعني فرقية 2-3 مقاعد. وإذا في زخم انتخابي، وشفنا يعني في موديلز، في تو موديلز حساب نسبة التصويت، البايوس والموتيفيشن. الموتيفيشن عند الناس لما تقول لهم مشتركة ممكن تعبر نسبة التصويت 70% بسهولة، فأنت بتحكي على بتبلش تحكي على 17 مقعد.
1: 17 مقعد للقائمة المشتركة.
0: بالزخم طبعا مع الكامبين، مع هاي الناس بعد مرة هي مش مغرمة في كلمة مشتركة، هي لما تصير الأحزاب تتقاتل مع بعض هذا الإشي بيحبطها، ما بدها يعني بالنسبة للرأي العام ما في فرق لا بين الوحدة ولا جبهة ولا تجمع ولا عربية للتغيير. تحكي الرأي العام محمد مش الفاعلين السياسيين. فعشان هيك بدهم مشتركة، لأنه ما يتقاتلوا مع بعض، خلاص في كولكتيف، في إحساس إنه نحن الكولكتيف نقدر نأثر، أما إذا منتفرق ما بنقدر نأثر.
1: طيب يعني معطيات لافتة جدا باعتقادي. أنا سأقف مع أبرز ما رأيته، يعني فاجأني على الأقل أنه يعني فعليا تتحدث عن أن التركيبة الجديدة الآن، يعني إذا اتجهنا إلى قائمتين، قائمة ثلاثية للجبهة والعربية للتغيير والتجمع يمكن أن تحصل على 9 مقاعد، والموحدة في المقابل على 4.5 أو 5 مقاعد. يعني هذا مفاجئ يوسف، أنت تفاجأت أيضا بالاستطلاعات، يعني على الرغم من
0: أنا لا أستبعد محمد بعد مرة عشان نرجع بحذر وحساسية أشياء الوضع المزري اللي موجود في المجتمع العربي والإحباط رح يجيبه للتصويت، ولا يعني مش رح

0: تتفاجأ بالمرة إذا الثلاثية بتجيب 10 مقاعد والعربية بتجيب الخامس وممكن تقاتل على السادس. لن أتفاجأ. ناس راح تصوت أنا بسمعهم في المكالمات في كلمات العمق 40 و50 دقيقة. صحيح بدهم مشتركة، صحيح بدهم يفوتوا على الائتلاف، وهاي الأحزاب كلها لازم تعي هذا الإشي. زي ما بيعوا إنه 90% بدهم مشتركة، لازم يعوا إنه الناس بدها تفوت على الائتلاف. في تفاوت طبعا بين الأحزاب، يعني ممكن في تناقض بين شغلتين، ولكن لازم يعرفوا الرأي العام شو بفكر، أذروايز مش راح يضلوا ويسردوا. يعني
1: معطيات لافتة جدا،
0: كان معطى على الديمقراطيين.
1: شو وضعه يا يائير غولان؟ هذا بعد الانقسام ولا ما قبل الانقسام؟
0: بعد وقبل، يعني هو استيبل على تقريبا 60,000 صوت اللي هو مقعد ونص. المفاجئ هو انه نزول في قوة الليكود وتطلع بياحة تحالف بنت ولابيد، بتوصل مرات ل 30,000 صوت اللي هون 0.7.
1: من وين جاية تطول؟
0: يعني عادة المينوريتي الأقلية بدها زي هيك مفلقة تلتون. فأنا بعتقد أنا يعني بطلت الليكود هي يعني السلطة الحاكمة أو البدن القوي، يعني الند القوي. فيمكن إنه أيزنكوت بعده مش فايت على المجتمع العربي، مش شايفين له كثير أصوات، يعني قليلة جدا. يعني
1: يائير غولان قديش قلت لي ممكن يصير؟
0: عفواً،
1: يائير غولان قديش حزب الديمقراطيون مجددا؟
0: 60,000 صوت، مقعد ونصف.
1: مقعد ونصف. وهذا ممكن
0: طبعا في المشتركة بينزل لنص مقعد أو أقل إذا في مشتركة.
1: طيب، معطيات لافتة جدا، نريد أن نشكرك جزيل الشكر مدير مركز ستاتنت للاستطلاعات يوسف مقلدي، شكرا على كل هذا التحليل، على كل هذه المعطيات اللافتة ولربما المفاجئة أيضا. شكرا يوسف.
0: شكرا، يعطيكم العافية.
1: طيب، نكرر من جديد لمن لم يستمع، يعني الجميع يتحدث عن سيناريو القائمة المشتركة وهذا هام جدا، ولكن أيضا عندما يعني نبحث موضوع القائمتين المنفصلتين كما يذكر يوسف مقلدي مدير معهد ستاتنت للاستطلاعات، يقول بأن التركيبة الجديدة للأحزاب العربية أي قائمتين منفصلتين ترفع نسبة التصويت إلى 59%، تقريبا 60%، ووفق استطلاعات ستاتنت قائمة الجبهة والعربية للتغيير والتجمع تحصل على 9 مقاعد والموحدة تصل إلى 5 مقاعد. معطيات لافتة جدا. طيب، نبقى في ذات الصدد، في ذات الشأن، في عقاب كل هذه التطورات السياسية المتلاحقة، ينضم إلينا الآن الأمين العام للحزب الشيوعي الإسرائيلي عادل عامر. مرحبا بك سيد عادل.
2: سؤال،
1: تفاجأت من الأرقام اللي سمعتها من يوسف مقلدي؟
2: يعني هاي تعرف أستاذ محمد، هاي بتطبق استطلاعات. ما لفت نظري بالصراحة، يعني احنا يعني نفضل أن تكون هناك مشتركة متكاملة، ولكن هذا الواقع اللي احنا موجودين فيه. سنواصل مجهودنا، ولكن نحن نلمس فعلا أن هناك تحيز جماهيري وشعبي كبير للقائمة المشتركة.
1: ولكن يعني قائمة مشتركة رباعية تحصل على 15 مقعدا، قائمتين منفصلتين تحصلان على 14 مقعدا، فرق مقعد واحد. يعني
2: مضبوط، يعني بس يعني عندما تكون قائمة رباعية ومشتركة ومتناغمة بالأساس، باعتقادي تخلق حالة أكثر بكثير من 14 و15 مقعد. ولكن للأسف الشديد نحن موجودين لسه في واقع مختلف. بس بدي أعلق شوي على مقاعد إيرلو جولان والليكود ومشابه ذلك. أنا باعتقادي هاي يعني أرقام مبالغ فيها جدا. الانتخابات الماضية كنا نسمع بأن الليكود مقعدين في الوسط العربي، اتضح بصعوبة كاملة استطاع أن يحصل على كذا 1,000 صوت في الوسط العربي. لهذا السبب أنا باعتقاد
1: أحيانا على فكرة في الاستطلاعات، يعني من خبرتنا ومتابعتنا لها، تكون هذه أصوات احتجاجية، أنت بتعرف كيف، يعني بيكون غضب على الأحزاب العربية فبيقولوا والله ده صوت للليكود. يعني
2: صحيح، هو في نهاية المطاف بترجع على الأحزاب الفاعلة في الوسط العربي. صحيح.
1: طيب، دعنا نعود الآن إلى الحدث الأبرز هذا الأسبوع. يعني زميلك السكرتير الجبهة أمجد شبيطة أعلن بأن الجبهة تتجه إلى قائمة مشتركة ثلاثية، وذلك في عقاب يعني تعثر المفاوضات وفشلها مع الموحدة.

0: الآن إلى أين تتجه الأمور في هذا الجانب؟ ما المخطط؟ يعني وأنت طبعا من بين أبرز المشاركين كنت في هذه المفاوضات وطلعت على كل تفاصيلها منذ اللحظة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة في سخنين آخر لقاء لكم.
1: صحيح، ما أعلنه رفيقي أمجد شبيطة في الاجتماع في سخنين كان ترجمة حرفية للموقف الثابت للقائمة العربية الموحدة على مدار 4 أو 5 أو 6 اجتماعات متواصلة استمعنا فيها إلى محاضرات حول التقارنية والتعددية. ولكن دعنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الجبهة وبقية الأحزاب العربية للتغيير والتجمع قبلوا أوراق لجنة الوفاق وقبلوا ورقة اللجنة السباعية، والجبهة سحبت اعتراضها على القائمة التقنية من خلال الاتفاق الثلاثي السياسي الذي وقعناه مع التجمع والعربية للتغيير، وأعلننا قبولنا للقائمة التقنية. ولكن الذي حصل أننا بعده في اجتماع ومن ثم كمان اجتماع بدأنا نسمع بمعيقات جديدة من قبل الموحدة وتفسيرات مختلفة للتقنية وما شابه ذلك. ولهذا السبب نحن يعني أردنا أن نضع حد لهذا لهذه المماطلة. ورفيقي أمجد شبيطة ترجم ما موقف الموحدة بأنه يجب أن نذهب إلى ما هو متاح في هذه المرحلة.
0: هناك تحليل آخر لربما لما حدث، مش تحليل محمد مجادلي، أريد أن تسمع ماذا قال شريككم يعني في الجبهة والعربية للتغيير، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير النائب أحمد الطيبي، تحدث للراديو الناس بالأمس. اسمع شو قال.
2: ما زال في إمكانية لإقامة قائمة مشتركة، مع أنه التصريحات في الأيام الأخيرة ذهبت باتجاه القائمتين أكثر من الجبهة ومن الموحدة. التصريح الذي أدلى به الأخ أمجد شبيطة كان يمثل موقف الجبهة في الاجتماع حول أنه تعالوا نروح على قائمتين، ونحن كلنا ما زلنا نعتقد أن القائمة المشتركة هي الخيار الأفضل، هي خيار الجماهير وهي الأداة الأنجع لإبعاد بنيامين نتنياهو. بعد نشر هذه الأخبار أحد المنتخبي الجمهور في الكنيست من الائتلاف واليمين كان مبسوط، أجعل لي وقال لي مبسوط، قال لي سوف سوف مبسوطين أنه فيش قائمة مشتركي. ولكن أعود وأقول أنه لا، الباب لم يوصد أمام هذا الخيار، ولكن الحديث عن القائمتين زاد، ولذلك غلبت فكرة القائمتين على فكرة القائمة الواحدة حسب تصريحات الأمس.
0: يعني هذا تصريح نائب أحمد الطيبي سيد عادل عامر، هو يقول الجبهة هي التي اقترحت أن نذهب إلى قائمتين. أنت بتقول لي يعني الموحدة هي التي تماطل؟
1: طبعا الموحدة هي تماطل، الموحدة تريد هذا الأمر. يعني أنت منفعش تيجي على مفاوضات وتقول لزملائك في الأحزاب الأخرى يا إما بتأخذوا هذا اللي أنا بدي إياه يا بتأخذوهش، take it or leave it. ومنفعش تيجي
0: هذا ما قاله نائب منصور عباس.
1: صحيح، ومنفعش تيجي تقول أنا المفهوم للقائمة المشتركة هو على نهج الموحدة. بنفعش تيجي تقول أنا بدي أروح للائتلاف وإنتوا بدك تعمل 1 2 3 4. هذا تدخل غير لائق في سياسات ومواقف الأحزاب. هذه المعيقات التي وضعت بعد قبولنا للتقنية تقول أن الإخوة في الموحدة لا يريدون قائمة مشتركة رباعية. وما قال الدكتور أحمد طيبي هذا مفهومنا للتعددية أستاذ محمد. حقه يقول إنه أنا مش إنه هذا لا يعبر عن موقف، حقه. يعني إحنا ما بنجبر حد على أي موقف. رفيقي أمجد شبيط عندما قال بأن حسب ما نسمعه من الموحدة الأفضل أن نذهب إلى قائمتين، ولكن أضاف بأن الباب سيبقى مفتوح أيضا لاستكمال هذه الرباعية إن قبلت الموحدة باتفاق الوفاق، وإن قبلت بورقة الرؤساء، وإن قبلت بما طالبت فيه منذ البداية بالعبري بسموها بلوك تقني، يعني قائمة تقنية 100% حسب ما قبلنا نحن وحسب ما قبل التجمع والآخرين، وهذا المفهوم الذي ذهبنا إليه في التقنية. ولهذا السبب إن عادت الموحدة إلى هذا المربع لا يوجد أي سبب أن لا تكون جزء من هذه المشتركة الرباعية. ولكن ما نراه وما نلمسه من مواقف الموحدة وبالأساس من مواقف منصور عباس أنهم لا يريدون هذا الأمر. ولهذا السبب أن نجتمع مرة وما أخرى يخلق حالة من الغضب الجماهيري نحن

0: احنا باسرع ما يمكن سنبدا المفاوضات مع الاخوه في التجمع مع الاخوه في التجمع مع الدكتور احمد الطيبي. بتامل يعني بما انه احنا سياسيا متفقين والبرنامج تقريبا السياسي للقائمه جاهز فيش عليه اشكاليات، ويبقى ان نتحدث عن التركيبه التي نراها منصفه لمركبات القائمه المشتركه. قد يستغرق اسبوع، قد يستغرق 10 ايام، ولكن احنا يعني مثل ما استبقنا كافة الأحزاب على الخارطة الحزبية الإسرائيلية بأن انتخبنا قائمتنا في 16 أيار، نحن نريد أن نبدأ الاستعداد التام لمواجهة هذه الانتخابات لإسقاط حكومة اليمين الفاشي. هذا ما سنسعى إليه. هذا الأمر يتحتم علينا تكريس الوقت الكافي، وسنعمل ذلك بقدر ما نستطيع مقابل الإخوة في التجمع وفي العربية للتغيير.
1: طيب، نحن سنتابع معكم كل هذه التطورات. نريد أن نشكرك جزيل الشكر سيد عادل عامر الأمين العام للحزب الشيوعي، شكرا لك.
0: يعطيك العافية.
1: إلى فصل قصير ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعة الثانية اليوم السادس راديو الناس.

0: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال. هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدي. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
7: اليوم السادس مع محمد مجدلي.

0: الأحزاب العربية لمستوى المسؤولية الوطنية، وطبعا وصول مفاوضات القائمة المشتركة إلى طريق مسدود. طبعا قبل الفاصل كنا قد تحدثنا إلى عادل العامر الأمين العام للحزب الشيوعي، والذي قال وطبعا هو كان من بين المشاركين في هذه المفاوضات، بأن إعلان الجبهة بالتوجه إلى قائمتين منفصلتين في الانتخابات القادمة هو ليس إلا ترجمة لتعنت ورفض ومماطلة القائمة العربية الموحدة بالتوصل إلى القائمة المشتركة. ولكن بكل الأحوال هو قال بأن الأمور الآن تتجه بهذا الاتجاه، باتجاه القائمتين، وبأن مفاوضات ثلاثية ستنطلق قريبا، مفاوضات بين الجبهة العربية للتغيير والتجمع لإعلان القائمة الثلاثية، وبعد ذلك لربما يبقى الباب مفتوحا أمام انضمام القائمة العربية الموحدة. قبل ذلك أيضا كنا قد تحدثنا إلى يوسف مقلدي مدير مركز ستاتنت للاستطلاعات، والذي أفادنا بمعطيات لافتة جدا، يقول بأن التركيبة الجديدة للأحزاب العربية، أي تركيبة القائمة الثلاثية ومقابلها قائمة العربية الموحدة، ترفع نسبة التصويت إلى 59%. وفق ذات الاستطلاعات فإن قائمة الجبهة والعربية للتغيير والتجمع تحصل على 9 مقاعد والموحدة على 5 مقاعد، العدد الكلي 14 مقعدا، يعني فارق مقعد واحد فقط بين المشتركة وبين السيناريو للقائمتين المنفصلتين. إذن نعود لهذا الإعلان من أجل الحديث عنه، إعلان السباعية، سباعية اللجنة القطرية، وهذا للبيان اللاذع الذي أصدرته بالأمس ضد قادة الأحزاب العربية. ينضم إلينا رئيس بلدية كفر قرع وعضو السباعية، عضو قيادة القطرية، المحامي فراس بدحي. صباح الخير.
1: صباح الخير أخي محمد، لك والجميع المستمعين.
0: يعني بعد ما سمعت هاي المعطيات الجديدة، أنه يعني سيناريو القائمتين أيضا يحرز 14 مقعدا، بلكي بتتراجعوا عن البيان اللي أصدرته بالأمس.
1: أخي محمد، يجب أن نضع الحقيقة أمام المواطن. نحن رؤساء بلديات نمثل المجتمع العربي، ونحن رؤساء منتخبين، ونحس بنبض الشارع. الشارع العربي يريد قائمة مشتركة، ولكن يعني الحوار الذي كان بين الأحزاب لم يخلف يعني توافق لإتمام إقامة القائمة المشتركة. وهنا يجب أن نقول بوضوح لمجتمعنا، لأبناء شعبنا، أن إقامة القائمة العربية المشتركة قد تعثر، وعليه قررت اللجنة السباعية إعادة التفويض التي يعني استلمته من المجلس العام للجنة القطبية للبحث تبعيات هذا الاستنتاج. وأنا بقول لك يعني بكل ألم، عدم إقامة القائمة المشتركة هو مؤشر سيء لمجتمعنا، لأن مجتمعنا يريد قائمة مشتركة. أكثر من 80% من أبناء شعبنا يعني يريدون هذا النهج، يريدون هذه الشراكة، يريدون هذه الوحدة، وعدم وجود قائمة مشتركة هو ضربة لنبض الشارع ورغبة الشارع ورغبة الجماهير العربية. أنا أقر أن هناك خلافات، وأيضا يعني ممكن أن أقول خلافات جوهرية بين الموحدة وباقي الأحزاب، وهذا يعني شرعي، واختلاف الرأي لا يفسد للود القضية. ورغم الاستطلاعات اللي أنت حكيتها، أنا امبارح شفت استطلاعات مغايرة في الإعلام العبري، يعني يقولون أن المشتركة يعني الثلاثية ممكن أن تحصل على 6 مقاعد والموحدة على 5 مقاعد. وإذا تحققت هذه الرؤى أن هذه الاستطلاعات ستكون حقيقة يوم بعد الانتخابات، فالمجتمع العربي خسر 4-5 مقاعد. ولماذا؟ لماذا؟ بأي سبب؟ هل نحن نختلف على مكافحة الجريمة والعنف؟ هل نختلف على مكافحة أوامر الهدم؟ هل نختلف على قضية تقدم وتطور التخطيط في المدن العربية؟ على قضية مكافحة القوانين العنصرية؟ على شح الميزانيات للمجتمع العربي؟ على ماذا نختلف أخي محمد؟ على ماذا نختلف؟ هذا ما يتساءل به المواطن العربي اليوم في ظل الأزمات والتحديات التي نعيشها كمجتمع عربي. نحن نتحدث بحرقة، نحن نتحدث بحرقة، لأنه بذلنا جهود كبيرة جدا لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب، ولكن للأسف هذه المساعي فشلت. ومن هنا أجى القرار إعادة التفويض إلى المجلس القطري للجنة الرؤساء لبحث تبعيات هذه النتيجة السيئة.
0: ما المرتقب الآن؟ يعني أعدتم هذا التفويض، ما الذي سيحدث بعدها؟
1: أنا أولاً أريد أن أوضح على ضوء ما طرحته وما كتب في مواقع التواصل الاجتماعي. نحن لا نتهم الأحزاب، يعني أنا بقولها بصورة مسؤولة كعضو.

عودة من جديد، الساعة الثانية من اليوم السادس، راديو الناس. إذن بالأمس وفي عقاب كل هذه التطورات السياسية الأخيرة، سباعية اللجنة القطرية أصدرت بيانا قالت فيه إنها قررت إعادة التفويض الذي منحته لها اللجنة القطرية، ودعت لعقد اجتماع طارئ بسبب ما وصفته بعدم ارتقاء قيادة

0: في
1: انتم كتبتم في البيان سيد سيد فراس كتبتم يعني الاحزاب لم ترتقي لمستوى الحدث.
0: لكن محمد انا اريد ان اوضح هذه النقطه لان شفت انها ايضا تم طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي. نحن نحترم القيادات واعتقد انها تتصرف بصوره مسؤوله وفقا لكل حزب لنهجه وتفكيره، وكنا نامل ان يعني الأحزاب إلى مستوى الحدث، والحدث هو إقامة قائمة مشتركة، وهذه المهمة يعني فشلت. وبكل وضوح أنا أصارح أبناء مجتمعي أبناء شعبي أن هذه المهمة حتى الآن فشلت، بعكس أن وفاق أخرى التي يعني حاولت أن تبث الأمل ويعني تصرح أن نحن قاب قوسين من إقامة قائمة مشتركة، ولكن الواقع غير ذلك. نحن لا نتهم بصورة مباشرة، نقر بخلاف بالخلافات وخلافات الآراء بين الأحزاب والنهج بين الأحزاب الذي كان هو السبب الحقيقي. يعني حتى بعدنا ما وصلناش لتركيب القائمة أخي محمد، لم نتحدث عن تركيب القائمة والتمثيل لكل حزب، وفشلت المساعي حتى قبل أن نتحدث عن تركيب القائمة. نحن لا نتهم رؤساء الأحزاب، نحترم رؤساء الأحزاب ونحترم خلافات الرأي بينهما، ولكن توقعنا أن يرتقي الأحزاب إلى مستوى الحدث، وهذا الأمل يعني لم نلاقي أذان صاغية عند الأحزاب لوحدة الصف وإقامة القائمة المشتركة.
1: طيب أنا أريد أن أسألك مهم جدا، وأريد أن أسألك هنا سيد فراس بدحي، طب ماذا حدث؟ يعني شو ماذا حدث؟ نحن الآن في سيناريو آخر، الأحزاب تقول لك، وأنت استمعت قبل قليل عادل عامر يقول بشكل واضح، الجميع يقول يعني بأن الواضح الآن نتجه إلى مفاوضات لقائمتين. يعني أنتم تريدون أن تعودي الأحزاب وكأنه بالقوة يعني إلى سيناريو القائمة المشتركة. طب ما الأحزاب بتقول لك مش ضابطة معنا، خلص نريد أن نتجه إلى قائمتين، لماذا لا تعطونهم أيضا فرصة لكي يتفاوضوا في هذا الاتجاه؟ بل كي نجحوا مثلا.
0: هو يعني واضح ان يعني هذا هي يعني النتيجه الحتميه لعدم وجود قائمه مشتركه، اما ان تكون يكون حزبين الموحده والثلاثيه، وهنا يعني المجتمع العربي يذهب الى الصناديق ليصوت على حزبين. وانا بقول لك اخي محمد بكل صراحه، عندما يكون حزبين للاسف الشديد يعني انا اتوقع ان تكون هناك بعكس ما نريد نحن الرؤساء ومجتمعنا وابناء شعبنا، سوف تكون مناكفات وكتابات واتهامات، وشعبنا منهك، شعبنا تعبان، شعبنا يعيش ازمات لن يعيشها اي مجتمع في العالم. فلماذا تريدون ان تضعوا الشعب
1: يعني انت تخشى يعني سيد فراس انت تخشى بانه خوض الانتخابات بقائمتين قد يولد لربما نقاشات يعني محتدمة وحادة، ولا ربما تتحول إلى عنيفة بسبب الحملة الانتخابية؟
0: أخي محمد أنا أتوقع إذا ذهبنا إلى قائمتين، أولا التمثيل العربي لن يكون كما هو في قائمة مشتركة، سيكون أقل، وهذا سيء جدا لمجتمعنا. ثانيا لا يمكن منع مناكفات واتهامات، وهذا وضع لا نريد كقيادات في يعني شعبنا بما أنه منهك من الجريمة والعنف والهدم والأزمات التي يعيشها يوميا، لا يريد هذه المناكفات. وأنا لا أستطيع أن ألتزم أو أمنع مناكفات بين الأحزاب لأنها سوف تتناحر على كل صوت في داخل مجتمعنا العربي. وثالثا نسبة التصويت غير مضمونة أن ترتفع يعني للذي نريد نحن أن نصل إليه إلى 70 أو 75% لكي نغير حكومة سموتريتش وبن غفير وحكومة اليمين الإسرائيلية التي تضرب المجتمع العربي. ولكن أخي محمد لكن يجب أن لا نستسلم، الاستسلام هو ليس خطة عمل، يجب أن نستمر ونضغط ونعمل بكل جهدنا حتى اللحظة الأخيرة. تصور أن بكرة استطاعات الرأي سوف تعطي اليمين الإسرائيلي 58 مقعد، ماذا سيكون؟ تصور أن حكومة اليمين ستعود وتحكم دولة إسرائيل، ماذا بعدها يجب نستطيع أن نقول لجماهيرنا؟ ماذا ممكن للأحزاب أن تقول يوم بعد الانتخابات إذا اليمين رجع وسموتريتش وبن غفير وبنيامين نتنياهو قادوا دولة إسرائيل في حكومة الأربع سنوات؟
1: وضحت الفكرة.
0: أي تبرير ممكن أن نقول لهم
1: بدون جماهيرنا؟ للأسف الوقت دهمنا، ولكن أريد أن أشكرك يعني على أولا هذه الحرقة والحديث بقوة، نحن نقدر ذلك يعني، وأنا طبعا المصاعب عليك بالأسئلة، ولكن هذا من أجل أيضا أن نعرض وجهة النظر الأخرى دائما.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
3: زوجية
2: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين تورس الناصري وشفا عمر.
4: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.

0: عدنا من جديد الساعة الثانية اليوم السادس راديو الناس، والآن إلى هذه الحصيلة الدامية على طرق البلاد. 4 ضحايا من المجتمع العربي خلال 24 ساعة. اللافت في كل موجة الحوادث الأخيرة هو عدد ضحايا حوادث الطرق الناجمة عن الدراجات النارية تحديدا. بالأمس كان هناك ضحية، ولكن هناك تصاعد كبير في أعداد ضحايا هذه الحوادث. ينضم إلينا في هذا الشأن سيد سادين يونس، مدرب سياقة دراجات نارية وممتحن برومو دراجات نارية أيضا. صباح الخير أستاذ سادين.
1: صباح الخير أستاذ محمد إليك ولجميع المستمعين.
0: يعني بدي أسألك سؤال باتجاهين، أولا لماذا أكثر نرى حوادث دراجات نارية؟ السؤال الثاني، لماذا تحديدا هناك شبان عرب هم الضحايا العدد الأكبر في موضوع الحوادث للدراجات النارية؟
1: والله يا أخ محمد، يعني كثر الحديث عن الموضوع هذا وحكينا عنه كثير سابقا.
0: صحيح.
1: في حلقات سابقة. هي عدة عوامل مجتمعة، هو مش عامل واحد، هن كثير عوامل على رأسها أنا باعتقادي الشخصي العامل البشري. حكينا كنا نحكي عن الوعي، كنا نحكي عن الالتزام بالقوانين، كنا نحكي عن السرعة المفرطة، كنا نحكي عن البنية التحتية، كنا نحكي عن تنفيذ القانون من سلطات القانون، كلياتها مع بعض بتأدي إلى هذا العدد الكبير من الحوادث. وأنا من رأيي سبب رئيسي كمان التسهيلات اللي عملتها المؤسسة للبني آدم إنه يأخذ رخصة دراجة نارية. يعني قبل سنين، قبل أكثر من 20 سنة، كان أصعب إنه الواحد يتقدم لطلب لرخصة دراجة نارية. من سنة 2000 تقريبا، مطلع سنوات 2000، عملوا تسهيلات إنه أعفوا من الامتحان النظري، صار اللي معه رخصة قيادة لسيارة خاصة بيقدر يتقدم لأنه يعمل رخصة على دراجة نارية بدون ما يعمل الامتحان النظري كمان مرة. هاي التسهيل الأول.

0: بس هي اللي الثاني اللي عملته السلطة اللي هو التصريح الطبي، الفحص الطبي. كنا نعمل زمان نروح على الدكتور ويختملنا على النموذج انه احنا مسموح لنا، انه احنا يعني فيش عندنا مشاكل صحيه ولا نفسيه اللي تخلينا نتقدم لرخصه سياقه. قررت المؤسسه بشكل غريب يعني، وكلنا استغربنا وقتها، انه صار الانسان هو بصرح انه هو سليم في جسمه وفي عقله وبقدر انه يتقدم لرخصه سياره. طب ما هو من الواضح انه الانسان اللي عنده تقييدات صحيه طبعا بسهوله بيقدر
1: يحاول الالتفاف على ذلك،
0: يحاول الالتفاف ويكتب انه هو سليم، مع انه هو مش يعني ما عندوش القدره انه يتعلم. وهذا الاشي طبعا نقدرش نساوي معاه اشي، وبيبلش يتعلم وهو اصلا بيكون جاهز صحيا او نفسيا او عقليا انه يتعلم سياق.
1: طيب بما انه واضح انه كل التغييرات يجب ان تكون حكومية، واحنا شايفين طبعا وضع الحكومة الحالية يعني مش معنا الجماعة، لذلك اريد ان اسألك، حتى ذلك الحين حتى تكون حكومة تريد بالفعل ان تقوم بشيء جيد لمجمل المواطنين ليس فقط في المجتمع العربي، ما هي النصائح التي تقدمها يعني هيك بشكل سريع ومختصر لكل سائقي الدراجات النارية لكي لا يقعوا في حوادث كهذه؟
0: يعني اكثر شيء بنرجع بنوصي عليه الالتزام بالقانون، بالسرعة القانونية والسرعة المعقولة، نخفف من السرعة قدر الإمكان بالذات بوصولنا لمفترقات الطرق، اللباس الآمن، اتخاذ جميع وسائل الحيطة والحذر بالسياقة، الخطأ ممكن يجي من غيرك مش بس منك، فننتبه نسوق عماهلنا، ننتبه للي حوالينا، والأدب والأخلاق هن أساس السواقة، بنرجع بنركز وبنشدد عليها. السواقة هي قبل ما تكون قوانين هي أدب وأخلاق ومعاملة حسنة.
1: بدون أدنى شك نريد أن نشكرك جزيل الشكر السيد سادن يونس، مدرب سياق الدراجات النارية وممتحن برومو للدراجات النارية، أيضا شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، طريق السلام إلى الجميع.
1: لشأن آخر الآن، بما أننا تحدثنا كثيرا عن موضوع إيران واستضافة كأس العالم وكذلك تصريح ترامب بأن يعني الاتفاق بات قريبا مع إيران، طبعا لكل من استمع على تصريحاته هناك كان تركيز كبير من قبل ترامب على أسعار الوقود بأنها ستنخفض وسعر الجالون وما إلى ذلك، نريد أن نفهم إلى أين تتجه الأمور أيضا في هذا الجانب. ينضم إلينا الآن طارق عواد المستشار في مجال النفط والطاقة، صباح الخير.
2: صباح الفل أستاذ محمد،
1: شو أخبار النفط؟ قديش البرميل اليوم؟
2: والله نزل بنزول 88.
1: أوه ممتاز.
2: 88 نزلنا من
1: أنا مش ذاكر بحياتي كنت أتبع أسعار برميل النفط إلا بهاي الحالة.
2: شايف اللي صار إنه زي ما تقول ترامب بدي يسكر الطابق. اللي صار الاتفاق هذا يعني ما مش اتفاق ولا تفاهمات، هيك حكي عام، ولكن أسواق فهمت إشارات إنه أمريكا بلاش تحارب، وبالتالي أسواق صارت تتفاعل إنه في انفراج بهذا الموضوع. تنساش إشي تاني إنه الإمارات طلعت منظمة أوبك، قدر يعطي إغراق للسوق لأنه عنده خط بريد، خط أنبوب نفط بريد مضيق هرمز، وبالتالي راح يكون شوية عرض أكتر من المطلوب، عشان هيك إحنا رايحين باتجاه $80 طلعنا من نطاق 100 إلى 90، بس نقول الحرب دينا إحنا $60 وإحنا اليوم باتجاه 88.
1: طب بدي أسألك على موضوع الإمارات، يعني بما أن بنحكي نعم كثير عن الموضوع، يعني الربح الذي تحصل عليه الإمارات هل هو يعني كافي أو يسوى دعنا نقول هذه المخاطرة والمغامرة بأن تترك يعني مجموعة أوبك مع شقيقاتها الخليجية وكذلك أيضا مع روسيا؟
2: اليوم بطل فيه أقنعة بالخليج، الحرب على الخليج هناك
1: كله على المكشوف،
2: كله على المكشوف، بطل في شيء على كله على الطاولة، وبالتالي الصراع القادم خلال الأسابيع راح يكون بين السعودية وبين الإمارات، وهذا صار واضح البقاء النقاشات، لأنه كمان الإمارات عم تعمل القط الثاني تبعها اللي راح تطلع حوالي 10 مليون، راح تكون زي السعودية على الإطلاق، وبالتالي أكثر وأكثر راح نشوف في تحالفات غريبة عجيبة، لأنه الأدوات اللي كنا نقيس فيها الأمور قبل الحرب مش زي بعد الحرب. الأكيد 100% إنه راح يكون في إغراق للسوق. حكينا برنامجك الرمل الكريم هذا الأسبوع إنه روسيا صارت تعطي خصم $4 تحت السعر الرسمي من شهرين، ليش؟ عم بترجم هاي الدول الكبيرة مصدر النفط راح يكون في إغراق للسوق، عطينا عقود طويلة الأمد بنزلكم أنا $4، إحنا نحكي على ملايين، طبعا إحنا نحكي ملايين يوميات، وهيك بتفرق مع كل دولة ودولة.
1: إذا صار بالفعل اتفاق واتجهنا كما يقول ترامب خلال أيام، ما المتوقع في هذا الجانب؟ شو اللي راح يصير في الأسعار؟
2: راح يكون اتفاق أكثر من القائمة المشتركة بين الـ

0: بين التنين، لأنه ترامب عنده 3 ساعات عم بتحرك، وعنده قالوا أنا حكيت عليه بداية جدا صار بأمريكا بحدود $6، هذا مؤشر جدا مش منيح، لأن المستهلك الأمريكي عنده وعي استهلاكي عالي جدا، هو بربط دائما بسعر الجالون تبع تبع البنزين تبعه، إذا الجالون عالي أنا غلاء المعيشة عندي عالي، بدوش يفكر أكثر من اللازم. الثاني المخزونات النفط الأمريكية والعالمية وبالأخص وقود الطائرات، إحنا جايين على فترة السفر العالمي شهر 7-8.5-6-7، ما في وقود عالمي للطائرات يكفي للسفر الكبير بهذا الموضوع. والإشي الثاني عم يفوت فيه، إحنا نفوت بتباطؤ دولي كمان من ناحية الزراعة، لأنه الكبريت أو السماد كان يطلع من السعودية ومن إيران، عم بتأثر الزراعة بالعالم من ناحية السماد، كل هاي معادلات فاتت لما بيجوا المراكز الدماغ والتفكير بأمريكا وترامب بدك تعمل حرب، ولكن هاي الأثمان الأوزان تبعتنا هي عشان هيك سكر الطابق.
1: حرب واحدة والكثير الكثير من التأثيرات. طارق عواد المستشار والخبير في مجال النفط والطاقة، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا.

0: هكذا إذا افتتحت بالأمس شاكيرا النجمة الدولية العالمية وألهبت الجماهير في بطولة كأس العالم التي انطلقت أولى مبارياتها بالأمس، كأس العالم أو مونديال 2026 في المكسيك، متابعة ومشاهدة كبيرة لأكبر البطولات وأطولها في التاريخ. وطبعا المكسيك المضيفة تمكنت بالأمس من الانتصار على ضيفتها جنوب أفريقيا في أولى المباريات. حول كل هذه الافتتاحية وما الذي ينتظرنا، المحلل الرياضي الزميل صبحي محاجني، مرحبا بك.
1: مرحبا محمد، لك لجميع المستمعين والمستمعات.
0: كيف تبعت هيك الافتتاحية بالأمس؟ شو انطباعاتك؟
1: طبعا مسرح عالمي اللي بيجمع الموسيقى مع كرة القدم، حفل تقليدي ضخم جدا على عكس حفل الافتتاح اللي شفناه وشاهدناه في قطر اللي كان بيحمل معه رسائل واضحة طبعا للعالم. وربما الملاحظة الأهم واللي من اللحظات الأولى للبطولة وحتى قبل انطلاقها، أنه مونديال قطر ما زال حاضر وبقوة في كل تفاصيل الكأس العالم واستضافته، حتى في حفل الافتتاح، لأنه
0: الجميع يقارن ما بين البطولتين، ما بين الافتتاحيتين، ما بين الشخصيات، ما بين الطرق والتحضيرات بدون شك.
1: نعم بدون أدنى شك، على ما يبدو أنه قطر رفعت سقف التوقعات لمستوى جديد وخلت أي مونديال بعدها مطالب بإثبات نفسه أمام المقارنة. ولكن خلينا ندخل لأجواء كأس العالم. ملعب أستيكا الأسطوري مكسيكو سيتي اللي أعلن بداية رحلة كأس العالم اللي أطول مثل ما أنت ذكرت، 48 منتخب، 104 مباريات وثلاث دول اللي راح تستقبل نصف كأس العالم الجديدة. هذا الملعب طبعا هو ملعب أسطوري، ومن بداية حفل كأس العالم هو بيدخل التاريخ، لأنه هاي ثالث مرة بيستضيف حفل افتتاح كأس العالم، سنة 1970، سنة 1986، وسنة 2026. وطبعا هو تاريخي لأنه بيليه تواجد فيه بالسبعين ومارادونا بالـ86، وأيضا في نفس هذا الملعب مارادونا سجل بيده أمام المنتخب الإنجليزي بالربع نهائي اللي سموها أنذاك يد الله بالنسبة ل... نعم. بالنسبة ل... من أبرز المشاهد اللي أنا شفتها في حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية، وقوف كل كادر المنتخبات في دائرة خط الوسط مع أعلام ضخمة جدا اللي تواجدت من أجل المشاركة في عزف النشيد الوطني. وطبعا بالنسبة للمباراة، ونتحدث عن المباراة الافتتاحية، مشاركة اللاعب المكسيكي جيلبرتو مورا بعمر 17 عام، ورح نسمع عنه كثير هذا اللاعب، وأنا بتوقع بعد البطولة أكيد رح يكون له انتقال للدوريات الأوروبية، لأنه هيك هو بيكون من أصغر اللاعبين اللي بيظهروا في افتتاحيات كأس العالم.
0: وفعليا تفضل.
1: نعم أنا بقول طبعا أنه الأرقام ما توقفتش لعند هذا الحد، يعني شاهدنا برضو ثلاث بطاقات حمراء اللي هو مشهد
0: بقولك يعني مباراة أولى ولكن عنيفة إلى حد ما.
1: نعم عنيفة. وأيضا منتخب المكسيك، يعني مش أنه منتخب المكسيك هو منتخب قوي جدا وقدم مباراة جميلة جدا، ولكن الأداء اللي كان مخيب من منتخب جنوب أفريقيا، منتخب جنوب أفريقيا كان متوقع منه يقدم أداء أكبر من هذا الأداء اللي قدمه. ظهر منتخب اللي هو مرتبك، أيضا ظهر أنه متعب ومرهق بدنيا، وممكن يكون له تفسير واحد ووحيد، أنه هذا الملعب بتواجد فوق مستوى البحر ب 2200 متر اللي بيعمل تأثير بدني على اللاعبين وتحدي بدني كبير، لأنه بيكون انخفاض في نسبة الأكسجين في مثل هاي الملاعب. فأيضا شاهدنا مباراة أخرى صباح هذا اليوم اللي هي بنظر
0: كوريا الجنوبية وتشيك على الصبح، يعني هاي كانت
1: صحيح. أنا يعني استطعت إني أحضر القسم من جزء الشوط الثاني، حقيقة كانت مباراة جميلة جدا، منتخب كوريا ظهر بأداء تكتيكي وانضباط تكتيكي رائع جدا، كرة قدم جميلة جدا متكاملة، على الرغم من إنه اتأخر بالنتيجة 1-0 إلا إنه اللي استطاع إنه يعود وما فقدش توازنه، وكرات قصيرة ويعني
0: وانتهى طبعا بنتيجة 2-1 بمباراة بالفعل لافتة. طبعا هذا المساء أيضا مباراة كندا والبوسنة والهرسك، ونريد أن نشكرك طبعا وسنتابع معك دائما كل التطورات كل التحليلات الزميل صبحي محاجني المحلل الرياضي، شكرا جزيلا لك.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء محمد.
0: هذا نأتي إلى ختام اليوم السادس، الشكر لكل الزميلات والزملاء من رافقونا في هذا البث، طبعا في الهندسة الإذاعية الياس مرجي في الإعداد، وكذلك في الإنتاج ماجي ألوطي في التصوير والإخراج والديجيتال، عرينا الصار دانا أبو بكر وجواد العمري، كل الشكر لكم ولكن على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا. اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
1: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد.
0: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
2: سخنين راح تفحفح.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
6: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
7: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل.
8: يتقبرين
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الولايات المتحدة تعتزم تقليص عدد الطائرات الحربية والسفن العسكرية التي تضعها في خدمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا، في خطوة تعكس توجها أمريكيا لإعادة النظر في انتشارها العسكري بالقارة. وبحسب الصحيفة، أبلغت واشنطن حلفائها بهذا التوجه مطلع الشهر الجاري. أفاد مسؤول أمريكي بأن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين أطلقتهما إيران فوق مضيق هرمز في محاولة لاستهداف سفن تجارية عابرة للممر المائي. وأضاف المسؤول أن حركة الملاحة في مضيق هرمز ما زالت مستمرة بشكل طبيعي رغم التوترات والاشتباكات الأخيرة بين واشنطن وطهران. أفاد موقع أكسيوس بأن التفاهمات المطروحة بين الولايات المتحدة وإيران تشمل إعادة فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف العقوبات على طهران، إلى جانب التزامات إيرانية تتعلق بالملف النووي. ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تسوية مع إيران، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاق قد يتم مطلع الأسبوع المقبل وأن مضيق هرمز سيفتح فور إتمام الاتفاق. وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ما يتداول بشأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بأنه مجرد تكهنات، مؤكدا أن الاتفاق لم ينجز بعد. وقال بقائي إن مسار المفاوضات كان واضحا

إيران منذ البداية، وإن جزءا كبيرا من النص قد أنجز، غير أن واشنطن كانت تغير مواقفها. أضاف أن إيران أثبتت عدم تقديم أي تنازلات في خطوطها الحمراء. أكد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلع نتنياهو على مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرا إلى أن إسرائيل ليست طرفا فيها. وشدد بيان نتنياهو على أن الاتفاق النهائي سيضمن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ البالستية ووقف دعم إيران للتنظيمات الحليفة لها في المنطقة. وفي الشؤون المحلية، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال مشتبه به في جريمة إطلاق نار استهدفت أحد السكان في جسر الزرقاء أواخر الشهر الماضي. وقالت الشرطة إن الاعتقال جاء بعد تحقيقات وجمع أدلة قادت إلى تحديد هوية المشتبه به، وذلك ضمن حملة لمكافحة الجريمة بحسب قول الشرطة. أعلنت الشرطة الإسرائيلية استكمال التحقيق في قضية زرع عبوة ناسفة قرب منزل سكني في بلدة عسفية، وقدمت النيابة العامة تصريح مدع ضد 3 مشتبهين تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقهم. وقالت الشرطة أن التحقيقات قادت إلى اعتقال المشتبهين وكشف ضلوعهم في الحادث، مشيرة إلى أن النيابة ستطلب تمديد اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية. أصيب 4 أشخاص في حادث طرق بين مركبتين قرب أبو قرنات في منطقة النقب. وأفاد الطواقم والإسعاف بأن بين المصابين امرأة في 35 من عمرها وطفلا في 3 من عمره، وصفت حالتهما بالمتوسطة إثر إصابات متعددة، فيما أصيب شخصان آخران بجروح طفيفة، وقد نقل المصابون إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج. أحوال الطقس. يكون الجو صافيا وتبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر خلال ساعات النهار، فيما يتحول الطقس إلى غائم جزئيا خلال ساعات المساء. ختام النشرة، وصباح الخير.

0: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
1: إذا مع نزارين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نزارين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
2: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
3: قارئة الفنجان، ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
6: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعك صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه لحظه بس، ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه، ماما ميا جديد. بيتزا مع دانوت حاره نار، تنوفا في كل بيت طيب.
1: يا ظريف الطول، وين رايح؟ بلادك احسن لك.
2: كبسولات نخل الاصليه، اكبس وغني.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
4: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
3: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
5: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.
7: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و 107.8 FM.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة

0: كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
4: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولا ضيفك.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفاد موقع أكسيوس بأن التفاهمات المطروحة بين الولايات المتحدة وإيران تشمل إعادة فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف العقوبات على طهران، إلى جانب التزامات إيرانية تتعلق بالملف النووي. ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تسوية مع إيران، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاق قد يتم مطلع الأسبوع المقبل، وأن مضيق هرمز سيفتح فور إتمام الاتفاق. وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ما يتداول بشأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بأنه مجرد تكهنات، مؤكدا أن الاتفاق لم ينجز بعد. وقال بقائي إن مسار المفاوضات كان واضحا لإيران منذ البداية، وإن جزءا كبيرا من النص قد أنجز، غير أن واشنطن كانت تغير مواقفها. وأضاف أن إيران أثبتت عدم تقديم أي تنازلات في خطوطها الحمراء. أكد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلع نتنياهو على مذكرة التفاهم مع إيران، مشيرا إلى أن إسرائيل ليست طرفا فيها. وشدد بيان نتنياهو على أن الاتفاق النهائي سيضمن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران، وتفكيك البنية التحتية للتخصيب، والحد من إنتاج الصواريخ البالستية، ووقف دعم إيران للتنظيمات الحليفة لها في المنطقة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت نحو 80 مسلحا واستهدفت أكثر من 300 موقع تابع لحزب الله في جنوب لبنان خلال الأسبوع الماضي. وأضاف الجيش أن أكثر من 20 مسلحا قتلوا في قطاع غزة، فيما اعتقل أكثر من 50 مطلوبا خلال عمليات نفذت في الضفة الغربية بحسب بيان الجيش. وفي الشؤون المحلية، قدمت النيابة العامة في حيفا لائحة اتهام ضد شاب من كفرمندة يبلغ من العمر 22 عاما، تنسب إليه التورط في محاولة اختطاف محمد فرشطاها ودهسه حتى الموت. وبحسب لائحة الاتهام، جاءت محاولة الاختطاف على خلفية دين مالي، حيث خطط لاستدراج الضحية والاعتداء عليه لإجباره على السداد. وتضيف النيابة أن الضحية حاول الفرار قبل أن يتعرض للدهس، ما أسفر عن مصرعه في المكان. قال المحامي فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع وعضو اللجنة السباعية، قال لراديو الناس إن فشل جهود إعادة تشكيل القائمة المشتركة يعد مؤشرا سلبيا للمجتمع العربي ويتعارض مع رغبة غالبية الجماهير العربية. أضاف بدحي أن اللجنة بذلت جهودا مكثفة لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب، إلا أن هذه المساعي لم

0: نجح ما دفعها إلى إعادة التفويض للجنة القطرية لبحث الخطوات المقبلة.
1: عدم إقامة القائمة المشتركة هو مؤشر سيء لمجتمعنا، لأن مجتمعنا يريد قائمة مشتركة أكثر من 80% من أبناء شعبنا، يعني يريدنا هذا النهج، يريدنا هذه الشراكة، يريدنا هذه الوحدة. وعدم وجود قائمة مشتركة هو ضربة لنبض الشارع ورغبة الشارع ورغبة الجماهير العربية. على ماذا نختلف أخي؟ نحن نتحدث بحرقة لأنه بذلنا جهود كبيرة جدا لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب، ولكن للأسف هذه المساعي فشلت، ومن هنا أجى القرار إعادة التفويض إلى المجلس القطري للجنة الرؤساء لبحث تبعيات هذه النتيجة السيئة.
0: أصيب شاب في 26 من عمره بجروح حرجة جراء حادث يشتبه بأنه ناجم عن التعرض لصعقة كهربائية في بلدة تل السبع بالنقبة. وأفاد طواقم الإسعاف بأن المصاب نقل من عيادة محلية إلى مستشفى سروكا في بئر السبع، فيما وصفت حالته بالحرجة. أحوال الطقس: يكون الجو صافيا وتبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر خلال ساعة النهار، فيما يتحول الطقس إلى غائم جزئيا خلال ساعة المساء. ختام النشرة، في أمان الله.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو.

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا. اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
1: في مكيف في تورنادو انفرتر.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.
7: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: كمان بوست، كمان ستوري وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
9: صباح الخير لكل الناس من مدينة الناصري.
10: صباح الخير من مدينة حيفا.
11: صباحكو خير بصوت فيروز من مدينة الناصري.
12: صوت غني بتقول يا بلاد الهني، عطول بحبك عطول بخبيك بعيني.
13: أحلى صباح الخير من إكسال ومروج إكسال، وأحلى صباح لراديو الناس.
14: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخ والشهامة بير المكسور.
12: أحبك ربينا وبعزك غنينا.
15: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، سبورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع على الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: أحلى صباح من جبل الطور، من دبورية،
6: من مرج ابن عامر، قرية صندلة.
7: يسعد صباحكم من بير السبع.
8: السيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يطفشها دفشي.
9: الله يصبحكم بالخير، من قرية نين.
10: صباح الخير
11: من أعالي الجليل، من قرية نحت.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه، ماما ميا جديد. بيتزا مع دانوت حاره نار، تنوفا في كل بيت طيب.
1: مسافرين ومصيفين
2: بس مع مغارين،
1: رزم سياحي بتناسب كل العيلة لأحلى وجهات. العقبة،
2: أسلام،
1: اليونان،
2: أسلام،
1: سينا،
2: بينا
1: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه،

0: طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
2: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجانة؟
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة في حيفا لائحة اتهام ضد شاب من كفر مندا يبلغ من العمر 22 عاما تنسب إليه التورط في محاولة اختطاف محمد فرشطاها ودهسه حتى الموت. وبحسب لائحة الاتهام جاءت محاولة الاختطاف على خلفية دين مالي، حيث خطط لاستدراج الضحية والاعتداء عليه لإجباره على السداد. وتضيف النيابة أن الضحية حاول الفرار قبل أن يتعرض للدهس، ما أسفر عن مصرعه في المكان. قال المحامي فراس مدحي رئيس بلدية كفر قرع وعضو اللجنة السباعية، قال لراديو الناس إن فشل جهود إعادة تشكيل القائمة المشتركة يعد مؤشرا سلبيا للمجتمع العربي ويتعارض مع رغبة غالبية الجماهير العربية. وأضاف مدحي أن اللجنة بذلت جهودا مكثفة لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب، إلا أن هذه المساعي لم تنجح، ما دفعها إلى إعادة التفويض للجنة القطرية لبحث الخطوات المقبلة.
1: عدم إقامة القائمة المشتركة هو مؤشر سيء لمجتمعنا، لأن مجتمعنا يريد قائمة مشتركة أكثر من 80% من أبناء شعبنا، يعني يريدنا هذا النهج، يريدنا هذه الشراكة، يريدنا هذه الوحدة. وعدم وجود قائمة مشتركة هو ضربة لنبض الشارع ورغبة الشارع ورغبة الجماهير العربية. على ماذا نختلف أخي؟ نحن نتحدث بحرقة لأنه بذلنا جهود كبيرة جدا لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب، ولكن للأسف هذه المساعي فشلت، ومن هنا أجى القرار إعادة التفويض إلى المجلس القطري للجنة الرؤساء لبحث تبعيات هذه النتيجة السيئة.
0: أصيب شاب في 26 من عمره بجروح حرجة جراء حادث يشتبه بأنه ناجم عن التعرض لصعقة كهربائية في بلدة تل السبع بالنقب. وأفاد طواقم الإسعاف بأن المصاب نقل من عيادة محلية إلى مستشفى سروكا في بئر السبع، فيما وصفت حالته بالحرجة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قاتلت نحو 80 مسلحا واستهدفت أكثر من 300 موقع تابع لحزب الله في جنوب لبنان خلال الأسبوع الماضي. وأضاف الجيش أن أكثر من 20 مسلحا قتلوا في قطاع غزة، فيما اعتقل أكثر من 50 مطلوبا خلال عمليات نفذت في الضفة الغربية بحسب بيان الجيش. أفاد موقع أكسيوس بأن التفاهمات المطروحة بين الولايات المتحدة وإيران تشمل إعادة فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف العقوبات على طهران، إلى جانب التزامات إيرانية تتعلق بالملف النووي. ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تسوية مع إيران، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاق قد يتم مطلع الأسبوع المقبل، وأن مضيق هرمز سيفتح فور إتمام الاتفاق. وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي ما يتداول بشأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بأنه مجرد تكهنات، مؤكدا أن الاتفاق لم ينجز بعد. وقال بقائي إن مسار المفاوضات كان واضحا لإيران منذ البداية، وإن جزءا كبيرا من النص قد أنجز، غير أن واشنطن كانت تغير مواقفها. أضاف أن إيران أثبتت عدم تقديم أي تنازلات في خطوطها الحمراء. أحوال الطقس. يكون الجو صافياً.

تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر خلال ساعة النهار، فيما يتحول الطقس إلى غائم جزئيا خلال ساعة المساء. ختام النشرة، في أمان الله.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. بين حياة تنقذ وأخرى تفقد، قد يقف قرار واحد فقط، التبرع بالأعضاء. رغم أنه هذا الموضوع ما يزال بعيد عن البعض، إلا أنه بالنسبة لآلاف المرضى مش نقاش نظري، بل هو عبارة عن أمل يومي وفرصة جديدة للحياة. في مجتمعنا العربي تحديداً تتداخل العوامل الطبية مع الاجتماعية والدينية لتصنع واقع معقد، شفنا هيك ببرنامج المختص المفيد أنه يستحق التوقف عنده. في قلب هذا الملف طبعاً بطاقة إيدي أيضاً تبرز كخطوة تبدو بسيطة في ظاهرة، لكنها تحمل قرار مصيري أيضا قد ينقذ حياة الآخرين. في حلقتنا اليوم رح نحاول نفكك هذا الملف ونطرح الأسئلة المركبة والمفتوحة ويمكن الحساسة بالنسبة للبعض، بحثا عن إجابات تلامس الواقع. على كرسي المختصة في هذه الحلقة تجلس مندوبة المركز الوطني للتبرع بالأعضاء وجمعية إيدي في المجتمع العربي السيدة مريم محمود شلبي. ست مريم، أهلا وسهلا فيك.
1: يا هلا.
0: يعني أنا سعيدة جدا أنه عم ننسق هذا اللقاء، لأنه مثل ما ذكرت في الافتتاحية في كتير أسئلة، في كتير علامات استفهام، ويمكن في كتير مفاهيم خاطئة اليوم بدنا نحاول نصححها مع حضرتك، فأهلا وسهلا فيك. ست مريم، بداية قبل ما هيك نبلش نخوض في تفاصيل هذا الموضوع، احنا دايما بنحب المستمعات والمستمعين يتعرفوا في بعض الكلمات عن المسيرة الأكاديمية والمهنية للضيف أو الضيفة اللي جالسين وراء الميكروفون. كيف بتحبي تعرفي عن نفسك؟
1: مريم محمود شلبي، أنا ممرضة بشتغل بمستشفى العفو للعيميك، وبالإضافة بشتغل مع المركز الوطني لزراعة الأعضاء وجمعية آدي. أنا مندوبة عن المركز، شغلي بتركز حول تكثيف الوعي في الوسط العربي بقضية التبرع بالأعضاء عن طريق المحاضرات والاجتماعات.
0: من أكم سنة ست مريم أنت في هاي القبعة؟
1: تقريبا 20 سنة.
0: من
1: 20 سنة. أكثر تقريبا 24-25 سنة.
0: وهذا السؤال هيك في من وراء أيضا يعني هدف، لأنه رح أسألك شو اللي تغير بنظرة المجتمع العربي على مدار 20 سنة. بس خلينا هيك بداية نبلش الموضوع من أوله. لما بنحكي عن التبرع بالأعضاء ست مريم، إحنا ما بنحكي فقط عن قرار فردي، يعني في هيك منظومة مع وعي وثقافة وثقة المفروض إنها تنبنى. اليوم هيك باختصار بدي أسألك، وين واقف المجتمع العربي داخل هاي المنظومة؟ قديش بتشوفي إنه قطعنا طريق يمكن كانت مش سهلة، ولكن ارتفع الوعي، ارتفعت الثقة بهذا الموضوع؟
1: بلا شك إنه إحنا قطعنا شوط كتير منيح، ونسبة الوعي عم تعلى في الوسط العربي. وأنا بحكي نسبيا لقبل 25 سنة إنه فعلا الوعي عم بيزيد، لدرجة إنه اليوم إحنا عم منواجه شغلات، وإحنا منشوف ناس اللي هني عم بتوجهوا لإلنا قبل ما إحنا نحكي معهن أو نطلب منهن إن يتبرعوا بالأعضاء بعد فقدان العزيز عليهن. فبالنسبة لإلنا هاي خطوة جدا جدا ممتازة، وبتورجينا إنه وين مجتمعنا العربي موجود.
0: صحيح.
1: بس أنا يعني أنا دايما بقول إنه إحنا دايما منطمع ومنطمح إنه يكون أكتر. بتعرف الإنسان بطبيعته طماع وإشي، وإحنا منطمع بأشياء اللي صحيح. هي بتيجي بالأخير لصالح المجتمع. صحيح. لصالح المرضى، لصالح المنتظرين.
0: يعني مبارك الطمع إذا بالآخر هدفه إنقاذ الأرواح والحياة، ورح نحكي على هذا الموضوع أيضا. ست مريم، لو بدنا نحط هيك المشهد بالأرقام وندخل شوي المستمعات والمستمعين بالمعطيات، شو المعطيات المحدثة بتقول؟ يعني بمعنى شو حجم الفجوة اليوم بين عدد المحتاجين، الناس اللي عم تستنى زراعة أعضاء، مش مهم أي عضو إسا، وقوائم الانتظار، وبين عدد المتبرعين فعلياً؟

0: مزبوط. أنا حكيت إنه في وعي، والوعي عم بيزيد في وسطنا العربي، ومع هذا بقولش إنه الفجوة عم تصغر، بالعكس الفجوة كتير كبيرة. إذا بدنا نيجي نتطلع على عدد المنتظرين لزراعة الأعضاء وبالمقابل عدد المتبرعين بالأعضاء، الفجوة كتير كبيرة، وإحنا دايما بحاجة إنه قديش منقدر إنه نصغر هاي الفجوة. ولكن للأسف الشديد إنه الإشي بعده إنه في قائمة المنتظرين جدا جدا طويلة وجدا كبيرة، اللي فيها كبار وصغار، وبخص بالذكر يعني أطفال صغار اللي بحاجة لزراعة أعضاء.
1: نعم، بما إنه عم نحكي على هذا الجانب، شو الأعضاء اللي اليوم يعني بتأمل إني أتوفق بصياغة السؤال، اللي هي الأكثر طلب في البلاد للزراعة، إنه في ناس محتاجة تزرعها؟ ست مريم، كيف يعني بتترتب هاي الأمور؟
0: أكتر عضو كيف بقولوها عليه طلب، واللي حسب قائمة المنتظرين هو الكلى، وبالمقابل كمان أكتر عضو اللي إحنا بتم التبرع فيه هو كمان الكلى، لأنه في تبرع من إنسان ميت، وفي كمان الكلى إنه تبرع من إنسان عايش. بتأمل إنه يكون عندي الفرصة إنه أحكي عن هذا الموضوع،
1: وهذا يمكن استثناء فقط في الكلى.
0: في الكلى، وفي كمان ممكن يكون بالرئة شوي معقد، وكمان جزء من الكبد.
1: نعم، إذا بنفهم إنه يعني أكثر عضو اليوم الناس محتاجة إن تزرعه هو الكلى. هل في خصوصية للمجتمع العربي بموضوع الأعضاء؟ يعني مرات في أمراض معينة، احتياج معين، النوعية، نسب الانتظار، شو بنقدر نحكي عن هاي الصورة؟
0: إذا منيجي بنحكي عن إحنا كعرب في الدولة، ونسبيا لعدد السكان، إنه إحنا تقريبا 20%، فالعدد كتير كبير نسبيا للمجتمعات التانية. والإشي بيرجع لكتير أشياء اللي اليوم إحنا منشوفها، قال اللي كان قبل زواج الأقارب، كمان كان عدم المعرفة. يعني بدي أعطيك مثال بسيط، إنه مثلا إنسان لما بيصير عنده نزل حاد، أو بنات دينين عنده نزل على بنات الدينين، في كتير ناس بيشوفوا إنه هذا الإشي عادي جدا وخلص بيمشي. كتير ناس ما بيعرفوا إنه في جرثومي بتكون موجودة بالحال، اللي هاي الجرثومي إذا ما عالجناها ممكن تنزل، ممكن تقعد في القلب وتضرب الصمامات، ممكن إنها تنزل على الكلى ويصير فشل كلوي، وممكن تنزل على الإجرين وتؤدي لمرض التهاب المفاصل. فهاي الأشياء كمان ما كان في معرفة بهذا الموضوع، بينما اليوم إحنا منشوف أكتر. بس الولد يصير عنده حام أو إشي، يعني أنا بشوف الأمهات على السريع بأخذوه على المستشفى وعند الطبيب.
1: ست مريم، قبل ما نحكي عن الإجراءات، والناس كمان دايما عندها يعني فضول ورغبة إنها تعرف شو اللي بيصير تحديدا، وكيف بتم التوجه للعائلة لسؤالها إذا معنية إنها تتبرع بأعضاء يعني الشخص اللي توفى. ولكن بداية بدي أسألك على موضوع لحتى شوي نفكك المفاهيم الخاطئة، وكيف إحنا بنعرف هيك؟ إذا دخلنا لعمق المجتمع العربي، كثير ما يطرح العامل الديني كأحد أبرز وأكبر العوائق. شو اللي بتعرفوا عن هذا الموضوع؟ كيف بتتوجهوا لرجال الدين؟ كيف عم بتحاولوا أيضا إنكم تكسروا هاي المفاهيم اللي هي مش كتير دقيقة بما يتعلق بالتبرع بالأعضاء؟
0: مزبوط. فأنت عم بتحطي أصبعك على نقطة كتير كتير كتير مهمة، وهاي النقطة إحنا كتير منحاول نعالجها، اللي هي المفهوم الديني. في كتير فاهمين إنه الفكرة مغلوطة، إنه الإشي حرام من ناحية دينية. عشان هيك في المركز الوطني لزراعة الأعضاء عم نركز كتير كتير على هاي النقطة، والتركيز إنه كيف بيطلع لحيز التنفيذ، إنه بنعمل اجتماعات في المركز الوطني عشان نشوف كيف ممكن نفكك هاي العقدة، وكيف ممكن إنه إحنا نوصل للمجتمع العربي إنه إيش رأي الدين في الموضوع. فكان هنا عدة اجتماعات لأئمة، كان في عنا اجتماع في باقة الغربية، كان في عنا اجتماع في كلية القاسمة، كان في عنا اجتماع في إكسال، اللي كل مرة كان فيه تقريبا من 70 ل 100 إمام، اللي حكينا عن الموضوع وكان في موافقة تامة.

0: على إنه التبرع بالأعضاء هو حلال ومسموح من ناحية دينية. أرفقنا مع هذا الإشي فتاوى من جميع الدول العربية إنه التبرع بالأعضاء في فتوى إنه مسموح من ناحية دينية. وكمان في عنا فتاوى من المركز الإفتاء عنا هنا في البلاد اللي برأسه الشيخ مشهور فواز
1: البروفيسور مشهور
0: وإحنا يعني لما بالمحاضرات في استدلالات من الشيخ مشهور فواز اللي دايما منحكيها. وكمان بالإضافة أي محل إحنا من نروح يعني بنعمل ندوات احنا في مراكز جماهيرية في جمعيات نسائية ودائما منكون جاهزين انه يكون اذا بحبوا بطلبوا رجل دين. احنا دائما ممكن نصطحب معانا رجل دين اللي يحكي عن هاي القضية من ناحية دينية ويتطرق لإلها. وفي كمان شغلة مهمة بحبها اقولها إنه نقول مثلا كمان شوية منحكي كيف نتوجه للعائلة. بس نقطة مهمة هنا إحنا لما منتوجه للعائلة إنه يتبرعوا بأعضاء العزيز على قلبهن والفقيد تاعهن إنه إلهن الحرية الكاملة يسألوا رجل دين وهن كمان بيقدروا يختاروا الرجل الدين اللي هن بحبه اللي هن بيختاروه
1: لحتى يكونوا مطمئنين أيضاً ومرتاحين
0: كذلك. والعملية تتم بشكل شرعي ويكونوا شاعرين بالأمان والموافقة تكون مسنودة.
1: يعني بما أنه عم نحكي على موضوع اللي هو غاية في الحساسية وكمان هاي في ساعات صعبة على العائلة كمان مهم يكونوا مرتاحين مع هذا القرار ست مريم. وهذا يعني يحترم كل هاي الخطوات اللي عملتوها اللي واحد من شأنها أنه ترفع الوعي وتكسر هاي المفاهيم اللي مش كتير دقيقة واثنين لحتى العائلة تكون مرتاحة. وهون بدي هيك أرجع شوي وأسألك شو الإجراءات اللي بتتم يعني لا قدر الله في شخص اللي فقد حياته حاولت الطواقم الطبية لسبب أو لآخر ما نجحت هاي الجهود شو بيصير بعد هاي اللحظة ست مريم؟
0: أهم شغلة بدها أقولها وأركز عليها وكتير كتير كتير بحب إنه المستمعين يعرفوها إنه إحنا مستحيل نتوجه للعائلة قبل ما يكون عنا موت جذع الدماغ اللي هو موت لكل شيء وهو نهاية الحياة. ولما بيكون موت جذع الدماغ طبعا اللي بتقرر هذا الإشي بعد كتير فحوصات في لجنة أطباء اللي مسؤولة عن هذا الإشي يعني المشوار طويل عشان يقرروا انه في موت جذع الدماغ. الاشي مش انه منشوف فحص واحد انه هاد عنده موت جذع الدماغ، لا، في عنا عدة فحوصات، في عنا كمان عن طريق اجهزة عن طريق عدة اللي الاطباء بيعملوها. لما يقرروا انه في موت جذع الدماغ وشهادة الوفاة موجودة ومكتوبة بس بهاي الحالة منقدر نتوجه للعائلة ونطلب منها إذا بحبوا يتبرعوا بالأعضاء.
1: يعني ببساطة بعد إقرار الوفاة،
0: بس بعد إقرار الوفاة.
1: مهمة جدا هاي النقطة ست مريم، كمان هيك في ناس يمكن مش كتير كانت واضحة لإلنا الإجراءات. كيف بتم التوجه للعائلة؟ مين الشخص اللي مخول إنه يفحص معاهن يعني الفكرة إذا مقبولة، إنه يعطيهن كمان المساحة إنن يتناقشوا يفكروا بالموضوع؟ كيف بيصير هذا الإشي كمان؟
0: طبعا بهيك حالة إحنا منتوجه للعائلة، منسأل العائلة مين بحب يقعد معانا. إنه في مرات بيكون في 10 مرات بيختاروا إنه 5 يكونوا معانا. إحنا منحترم هذا الإشي. كتير مهم إنه يكونوا بمحل بغرفة جدا مريحة فيش فيها إزعاج. وكمان الأشخاص اللي بيجوا بدهن يحكوا عن الموضوع ويحكوا عن الموضوع هذا يكونوا متفرغين كليا، مش إنه فجأة يتركوا القعدة ويروحوا. يعني لازم يكون طبيب والممرض عاملة اجتماعية والعائلة منحكي معاهن. طبعا منقولهن إنه الفقيد تاعهن توفى ومنفوت بالموضوع إذا بتحبوا إنه تتبرعوا بالأعضاء. طبعا إحنا منحكي على فائدة الأعضاء، منحكي عن قائمة المنتظرين، منحكي لهن كمان إنه ممكن هون الأعضاء تاع الفقيد تاعكو العزيز تاعكو ممكن

0: يكون استمرارية،
1: تنقذ حياة آخرين،
0: تنقذ حياة آخرين، تشوفه بجسم حدا تاني بهذا السياق. إحنا منحكي ومنقولهن منقولهن إنه هل أنتم موافقين أو في عندكم مانع أو في عندكم أسئلة، وكمان إنه من ناحية دينية إذا أنتم بتحبوا من ناحية دينية كمان من حقكم تسألوا رجل دين اللي أنتم بتختاروه، وإذا أنتم فيش عندكم رجل دين يعني اللي أنتم بتعرفوه بتقدروا تتصلوا فيه، في عنا إحنا رجال دين إذا بتحبوا بنحكي لهم عن رجال الدين. والرجال الدين اللي إحنا بنستشيرهم معروفين، يعني طبعاً أغلب الأحيان كانوا معروفين لهدول الناس وبثقوا فيهم.
1: طبعا ست مريم، يعني سؤال قد يتبادر للأذهان، هل في كل حالة وفاة وإقرار وفاة في البلاد بتم التوجه للعائلة؟ يعني قصدي أسألك في حالات وفاة اللي هي مش أشخاص مثلا عم بتصارع المرض أو متوقع وفاته، حوادث طرق لا قدر الله، موت فجائي اللي كمان العائلة بتكون بعدها مش مستوعب الصدمة إنه فقدت عزيز لإلها يمكن في دقائق يمكن في ثواني، في كل مرة يتم إقرار الوفاة بيكون يطرح هذا السؤال على العائلة؟
0: مثلا نقول إحنا لما بيكون بيجينا واحد متوفي وحسب الحالة، يعني نقول مثلا ممكن يكون قتل، ممكن يكون صدمة، ممكن منشوف حسب ردود الفعل تاعت العائلة. وبصراحة يعني بهيك حالة لما بيجي إنسان ميت فيش إيش الواحد الأعضاء بتكون منهارة يعني، وما منقدر ناخد الإشي اللي منقدر ناخده هي القرنيات. واللي بدي أقوله إنه هون بكل مستشفى في منسقة أعضاء، إنه بكل حالة وفاة منسقة الأعضاء لازم تعرف عن حالة الوفاة، حتى لو الإشي كان نقول 3 وجه الصبح 4 وجه الصبح لازم نبلغ منسقة الأعضاء، وحسب هي شو بتشوف الأمور كيف بتشوف الأمور إمتى تتوجه ولمين تتوجه.
1: ست مريم، هذا النقطة اللي ذكرتيها بتقودني أنه أسألك، يعني منطقيا وكيف أنا بعرف لأنه دردشنا هيك شوي قبل وندخل على الاستوديو، وكأنه في يعني نافذة زمنية معينة اللي فيها المفروض يكون في قرار من قبل العائلة، لأنه في شخص توفى في أعضاء المفروض أنه يعني تحافظ على الطواقم الطبية، تحافظ على إمكانية أنه تقدر تنقلها لجسم آخر. قديش عادة هاي النافذة الزمنية؟
0: اللي بدي أقوله مزبوط، في هنا وقت يعني اللي عشان
1: يعني معنا شو مانو ثلاثة
0: لا أكيد مش أيام، ممكن يكون نقول نقول ساعات لحد يوم. لأنه إحنا إيش بنعمل عمليا، إحنا لما منشوف في موت جذع الدماغ إحنا منخلي الأجهزة التنفس، منخلي الأدوية كلياتها عشان نحافظ على القلب، نوع دواء يحافظ على الكلى، يحافظ على الكبد، محافظة على جميع الأعضاء، مش عشان نحيي البني آدم، لأنه البني آدم صار عنده موجة الدماغ وهو ميت، ولكن هنا إحنا منحافظ على الأعضاء على أمل إنه العيلة توافق. إسا بدي أقول في شغلة كتير مهمة هنا، إنه من ناحية قانونية لما يكون موت جذع الدماغ والعائلة بترفض إنه تتبرع بالأعضاء، قانونيا إحنا منقدر نقيم الأجهزة ونوقف الأدوية كلياتها لأنه الإنسان ميت وفي شهادة وفاة. مع هذا اللي بحب هقوله إنه بالمستشفيات، وأنا بحكي عن مستشفى العفولة اللي أنا بشتغل فيه، ما منقيم الأجهزة لأنه إحنا منعرف إنه كمان ساعة ساعتين 10 ساعات الإنسان هذا خلص يعني رح يوقف
1: الأجهزة الحيوية وأعضاء الجسم.
0: فإحنا مراعاة لشعور الأهل ما منقيم الأجهزة، مع إنه قانونياً إحنا منقدر ولكن إنسانياً ما منعملها.
1: يعني أنت عم تحكي هيك على تفاصيل وأنا واثقة يمكن يعني كل شخص عم بسمعنا مثل ما منقول بلغتنا اليومية بحسد كوش على هاي المواقف، هي مواقف مش سهلة. ست مريم بالذات أنه حكينا على يعني قرار فعلياً من شأنه أنه ينقذ حياة آخرين، ولكن بيكون مش سهل على العائلة تاخده في هاي اللحظات الصعبة. أنا بدي أسألك قبل ما نخرج للفاصل، لأنه حكينا في خصوصية لموضوع الكلى والتبرع بالكلى، وفي استثناء بهذا الموضوع، إذا تحب هيك تعطينا فكرة، تعطينا خلفية.
0: طبعا الكلى الإشي اللي بيميز، يعني وأنا بقول هاي نعمة سبحان الله، نعمة من رب العالمين، إنه

0: احنا عنا كلا تنتين. فهذا بيعطينا انه بنقدر نساعد العزيز علينا بالكليه التعب كليه واحده, بس بشرط انه الانسان يكون معافى وسليم, فيش عنده امراض, انه مش انه انسان مثلا عنده الضغط واجي اخذ له كليه,
1: صح, ولا مريض
0: او عنده سكري او عنده امراض اللي ممكن لقدام يفقد الكليه اللي بقيت له. عشان هيك احنا بنقول ومنشجع كل واحد اللي عنده إنسان عزيز على قلبه, نكون قريب أو صديق, إنه بيقدر يتبرع له, فياريت إنه يتبرع له, وهيك بنقص حياته, بتقل قائمة الانتظار, لأنه في كتير عنا ناس عم بيموتوا وهن بقائمة الانتظار وهن عم بينتظروا.
1: ست مريم, قديش عادة يعني الناس بتستنى بالمعدل, أو بدك تعطيني الحد الأقصى من تجربتك 20 سنة حضرتك في هاي القبعة, قدي الناس بتستنى لتلاقي متبرع ومطابق, وفي بعدين طبعا فحوصات ومعايير كمان اللي لازم تستو فيها الجهتين؟
0: للأسف الشديد, ومش إني أنا متشائمة, بس بقول إنه في ناس بيموتوا وهن بعدهن بقائمة الانتظار. هذا الواقع يعني, مع كل الوجع اللي جواتي وإني بحكي عن هذا الموضوع, ولكن هاي هي الحقيقة. ومع هذا في عنا كمان ناس اللي بيكونوا صلهن منتظرين 3 سنين, في ناس 10 سنين, الإشي بيرجع لخطورة الموقف. يعني نقول مثلا إنسان اللي نقول ما حصلش على الكلية أو على القلب خلال أشهر, ومع إنه هو جديد فات على قائمة الانتظار, وإذا نقول بمرق إذا كم من شهر ما أخدش القلب فممكن يموت, فطبعا حق الأولوية لإله رغم إنه هو بقائمة الانتظار هقل من سنة. وفي كمان شغلة تانية هنا إسا لقدام لما بنحكي عن بطاقة قادي, كمان بدي أحكي عن حق الأولوية إنه بالنسبة للأعضاء. وكمان شغلة إنه هنا مثلا عائلة متبرعة, نقول في حدا اتبرع بأعضاء ابنه أو أبوه إلى آخره, هاي العائلة بتكون بالدرجة الأولى وبتحصل على نقاط عالية, إنه لا سمح الله إذا بالمستقبل كانوا بحاجة لزراعة عضو, حق الأولوية لإلهن.
1: وهي نقطة جدا مهمة,
0: جدا مهمة وممتازة.
1: صحيح, وإحنا بعد الفاصل رح نتعمق بموضوع بطاقة أدي ست مريم, يعني هيك حكينا عن كتير جوانب هامة جدا متعلقة بزراعة الأعضاء. نخرج إلى فاصل قصير ونعود لنواصل هذه الحلقة من برنامج المختص المفيد.
2: شهر العسل بس مع نظرين, لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
3: زوجية.
2: مزبوط زوجية, ولوجهات رائعة مثل فيتنام, بالي, سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
4: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
5: كبسولات نخل الأصلي, اكبس وغني.
6: الجمهور متحمس, المنتخبات عم تطلع الملعب, القاعدة جاهزة, الفرن شغال, هتافات الجماهير بأعلى صوت, وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا, بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد, بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر, وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز, يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: كمان بوست, كمان ستوري, وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا, بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس, أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت, بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار, هو ثقة, مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة, إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيك

0: حتى الخامسة المونديال. واي واي واي، كونوا على السمع.
1: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: عدنا ونواصل معكم في هذه الحلقة من برنامج المختص المفيد. التبرع بالأعضاء وبطاقة أدي هو موضوع حلقتنا، وعلى كرسي المختص رافقني وتجلس مندوبة عن المركز الوطني للتبرع بالأعضاء وجمعية أدي في المجتمع العربي السيدة مريم محمود شلبي. عن جديد أهلا وسهلا فيك ست مريم. يعني هيك قبل الفاصل تحدثنا بشكل مفصل عن كل ما يتعلق بالمجتمع العربي والتبرع بالأعضاء، أجل وقت لحتى نفصل أيضا بما يتعلق ببطاقة أدي لكل اللي أول مرة عم بسمع عن هاي البطاقة، وارد إنه في هيك ناس. شو هي بطاقة أدي؟ شو اللي بتعني عمليا؟ هل هي التزام قانوني ملزم ست مريم، أم إنه منقدر نعتبرها إعلان نوايا فقط؟
1: كتير مبسوطة إنك بتطرحي هذا السؤال، لأنه كتير مهم عندي أحكي عن بطاقة أدي. بطاقة أدي هي عبارة عن بطاقة اللي مكتوب فيها إني أنا بقدر أتبرع، بدي إني أنا نيتي أتبرع بأعضائي بعد الموت. البطاقة هاي مسموح يوقعوا عليها من جيل 17 سنة وفوق. كتير مهم إني هقول وأشدد إنه البطاقة هاي هي لا تعتبر وصية، ولكن إحنا منسميها وصية روحانية. إنه الإنسان وهو عايش عنده حب العطاء، حابب يساعد ناس تانيين، وعشان هيك وقع البطاقة عشان بعد موته ينقذ حياة ناس تانيين. إسا بالنسبة للبطاقة شغلة كتير مهمة هقولها، عاد عن إنه إحنا منكتب الاسم والعنوان ورقم الهاتف إلى آخره عشان بالأخير تجينا بطاقة وتكون معانا. في هنا كمان ملاحظة صغيرة، إنه إذا أنت بتحب إنه يسألوا رجل دين، يعني حتى بالبطاقة أدي كتير محترمين هذا الموضوع، لأنه إحنا منعرف إنه العائق، أكبر عائق موجود هو العائق الديني، لأنه مش لأنه هو عائق، لا، لأنه في فكرة مغلوطة عن الموضوع. صحيح.
0: وفي ناس بتفضل إنه يعني يكون في مرجعية دينية، كل الأمور تكون على نور.
1: إسا شغلة كتير مهم إني هقولها، رغم إنه إنسان بيكون موقع على بطاقة أدي وتوفى، بالأخير العائلة هي اللي بتقرر التبرع بالأعضاء.
0: يعني هاي نقطة جدا جوهرية، لأنه في ناس بتفكر أنه في لحظة الحقيقة بطاقة أدي هي اللي بتحسم القرار. أنت عم بتقولي ست مريم بشكل قاطع الكلمة الأخيرة تبقى للعائلة
1: 100%. حسم القرار هو للعائلة وفقط للعائلة. حتى لو بيكون إنسان اللي متوفي موقع على بطاقة أدي والعائلة قالت لا إحنا مش معنيين، فطبعا إحنا منحترم رأي العائلة وقرار العائلة. إسا بسألوني يعني، وفي كمان كان تساؤلات والسؤال بمحله، ما دام العائلة هي اللي بتقرر.
0: صحيح، وأنا كنت رح أسأل هذا السؤال لنوضح هذا الجانب.
1: ما هي شو فائدة هاي البطاقة؟
0: بقدر أنا هقول نعم وعائلتي تقول لا، لا قدر الله، معناته ليش أوقع على البطاقة؟ شو الفائدة؟
1: مزبوط. البطاقة أجت عشان تسهل على الأهل القرار. إيش المقصود هنا؟ المقصود إنه مثلا عائلة معينة مات العزيز على قلبهن وقالوا لا إحنا مش معنيين. إحنا حسب الحاسوب اللي موجود في المركز الوطني لزراعة الأعضاء إنه هذا الشخص المتوفي موقع بطاقة الأدي، فإحنا منيجي للعائلة ومنقول لهن طبعا انتوا اللي بتقرروا،
0: ولكن هو
1: بالأعضاء
0: كان موقع على البطاقة.
1: حبينا نقولكم انه هو قبل ما يموت كان موقع على بطاقة أدي وحابب يتبرع بالأعضاء.
0: يعني هاد بورجي انه هاي رغبته،
1: هاي رغبته. فهيك العائلة يعني كيف بقولوها بعمل سويتش شوي صغيرة بفكروا، وكل الحالات يعني اللي انا صادفتها انه
0: بيوافقوا
1: بيقولوا يعني ما دام هاي كانت

0: رغبته، يعني هايها قل ما فيها إنه نلبي له رغبته
1: ونحترم هاي
0: ونحترم الرغبة اللي نعم. هو كان.
1: ست مريم قديش عندكم معطيات يعني أكثر أو أقل هيك بتورجي صورة الوضع بالمجتمع العربي، قديش من أبناء مجتمعنا موقعين على بطاقة أدي؟
0: المزبوط، لما إحنا منحكي عن قائمة المنتظرين، لما منحكي عن بطاقة آدي، لما منحكي عن التبرع بالأعضاء، أعذريني ما منفصل لأنه عرب ويهود. إحنا مناخد سكان الدولة كسكان مع بعضهم، إخوة أحبة.
1: لا هو أكيد، بس مثلا على سبيل المثال إحنا اليوم عم نخصص هاي الحلقة لحتى نرفع الوعي، فبس من هذا المنطلق
0: مزبوط إنه معطيات رقمية أنا ما في عندي، لأنه المركز الوطني ما بيعمل هاي المعطيات، لأنه مع المساواة.
1: نعم، يعني بنظر للكل بدون ما يقسم لمجتمعه. 100%. وهذا بجاوب على سؤال اللي كنت أسألك إياه في هذا السياق، لأنه هناك من يقول إنه المجتمع العربي بين هلالين دي أحط الكلمة بيستهلك زراعة الأعضاء أكثر مما بيساهم فيها، فكمان هون نرجع منقول ما فيش عنا يعني تفرقة من ناحية ما في معطيات فقط خاصة بالمجتمع العربي.
0: مزبوط، هذا الموضوع يعني بديش يعني إن أحط الفوكس عليه. هقولك ليه، لأنه مجتمعنا العربي مجتمع جدا رائع، اللي ناقص هنا بس انه تكثيف الوعي.
1: صحيح.
0: والدليل على هذا الاشي كل محل انا بفوته وبحكي عن الموضوع وبصير عندهم معرفة على الموضوع، كتير بيجوا بوقعوا
1: وبتعاطوا بإيجابية مع الفكرة
0: 100%. يعني كتير يعني عدا عن العائق الديني اللي احنا بنشتغل عليه كتير كتير، كمان في هنا عدم المعرفة.
1: صحيح.
0: انه في مثلا كتير ناس ما بيعرفوا، يعني مش بقول اللي بعرف كاش بجهلك.
1: صحيح.
0: نفس الاشي اللي بعرفش بهذا الموضوع فهو بجهله، ما بعرف كيف يتعامل معاه.
1: وانتو يعني هون عم تعطوا كل هاي الاجابات وبتغطوا كل هاي الفجوات. ست مريم حبيتي تحكي اشي على موضوع الاولوية، يعني اللي موقع على بطاقة ادي شو بيستفيد في حال انه احتاج لتبرع؟
0: زي ما حكيت أنا إنه العائلة المتبرعة بتحصل على حق الأولوية إذا لا سمح الله صار عندهن حدا بحاجة لزراعة أعضاء. نفس الإشي بطاقة آدي. بطاقة آدي إحنا حكينا، أنا قلت إنه بيقدر اللي بيقدروا يوقعوا من جيل 17 وفوق. نقول مثلا إذا إنسان عمره 17 سنة وقع على بطاقة آدي وبالفترة هاي صار إله أو لحدا من قرايبه بحاجة لزراعة عضو، بفوت دغري على القائمة حق الأولوية. وإنسان تاني فوق سن 17 اللي بيوقع على بطاقة آدي بفوت على أولوية القائمة بعد 3 سنين.
1: نعم.
0: وأنا حسب رأيي هذا محفز جدا جدا جدا جدا رائع.
1: صحيح، وهذا يعني هيك بيوصل كمان إيجابي على موضوع شو الإفادة في حال إنه في ناس بعد عندها علامات استفهام حول هذا الموضوع. على مدار 20 سنة أنا متأكدة يعني صادفت كتير قصص منها الصعبة ومنها المؤثرة ومنها القصص المركبة. يمكن مرات بنقول إحنا هيك تجربة إنسانية وقصة بتختصر كتير كلام. ست مريم بتحب تشاركينا بقصة يمكن
0: طبعاً بدي أحكي في معلمي كمان عملوا معاها مقابلات بعد ما صار معها الحدث. تعرفت عليها، هي ممرضة كمان ومعلمة، سمعت عن المحاضرات تاعتي فإلي حصة بالمحاضرات عندها بالجديد المكر. إنه كل سنة في أنا بروح بعطي محاضرات بالمدرسة هاي. ولدرجة إنه يعني هي بتأخذني معاها، يعني كتير كتير كتير بتهتم كيف أوصل وكيف أروح. والإشي كان جدا ناجح وكتير وقع على البطاقة بهاي المدرسة اللي فوق سن 17. طبعا مرة إني أنا بشوف مقابلة بالتلفزيون سمعت إنه في حدا توفى وتبرعوا شاب توفى وتبرعوا بأعضائه. فهذا الإشي كتير
1: مؤثر
0: جدا، اللي أنا دايما بدمع فيه. وعن جد إسا لما هي قعدت تحكي وكمان أجت على اجتماع الأئمة عشان تحكي هذا الموضوع بتحكي بتقول اللي صار هيك انه اخوها توفى صار عنده سكتة قلبية وتوفى وهو شاب صغير. فهي قررت حكت قبل ما يسألوها قررت إنه هي تتبرع بأعضائه وتبرعوا بالأعضاء. وهي ما اكتفت بهذا الإشي، فلما عملوا معاها مقابلة حكت قالت إنه الفضل برجع طبعا الفضل لرب العالمين طبعا. بس بتقول إنه في ممرضة اسمها مريم شلبي اللي بتعطي عنا محاضرات في المدرسة، واللي أنا تعرفت عليها وبفضل المحاضرات هاي والوعي اللي أنا ما كنت أعرف عنه إحنا عيلة متبرعة اليوم.
1: مع انه بنحكي على موت فجائي ويعني وصادم
0: وشاب صغير
1: الله يرحمه
0: يعني يارب. هاي بالنسبة إلي يعني كتير كتير تأثرت، وكتير الإشي كان محزن جدا وبنفس الوقت يعني إنه
1: وأنا بفكر ست مريم دايما لما بنحكي على هذا الموضوع بنقول عن جد يعني هاي أسمى درجات العطاء، إنك توهب بعد فقدان شخص عزيز أعضاءه لتوهب حياة لشخص بحاجة ويمكن عم بستنى وبيعاني سنوات. ست مريم في هيك جانب كمان يمكن مؤثر وإنساني بدي أسألك إياه، هل يحق للشخص أو للعائلة اللي توفى عزيز لإلها قررت تتبرع بأعضائه، هل يحق لها التعرف عليه بعد إتمام عمليات التبرع؟
0: سؤال جدا رائع وبمحله. إيه عشان أجاوب على هذا السؤال لازم يكون موافقة من الطرفين. إيش المقصود هنا؟ الطرف المتبرع إذا هو مستعد يكشف عن هويته، والطرف المستقبل كمان إنه مستعد يكشف عن هويته. إحنا هنا وساعيتها بتم اللقاء. وإسه بدي أقول هنا يعني الإنسان المتبرع مش لأنه تبرع خلص يعني أنا من حقي أنا تبرعت أنا لازم أعرف لمين راح، لا خليهن يعرفوا إنه كمان إحنا احتراما لمشاعر الإنسان طبعاً. المستقبل
1: طبعا
0: إنه إحنا لازم نحترم أحاسيسه ومشاعره، وعلى الأغلب إنه بيكون موافقة من الطرفين واللقاء بتم، واللقاءات كل اللقاءات اللي إحنا شفناها جدا جدا جدا مؤثرة
1: بتوقع عن جد.
0: في كمان شغلة صغيرة إذا بتسمح لي ست عفاف، إني أنا بعطي محاضرات في كلية رماد جان لطلاب التمريض. ففي شاب معاي اللي هو زارع كبد واللي حياته تغيرت كليا للأحسن بيجي على المحاضرات معاي. بدي أقول لك لما ببلش يحكي على المعاناة تاعته من هو عمره 18 سنة و20 و22 كيف كل أصحابه وهو مع المرض تاعه وكيف لما حصل على الكلوي، اللي بدي أقول لك إياه كل مرة أنا بسمعه ببكي من جديد. وبدك تشوفي قديش طلاب التمريض كلياتهن
1: بتأثروا بتطلعي
0: يعني تأثر مع بكا
1: لأنه يعني زي ما حكينا لما سألتك إذا بتحب تشاركينا بقصة أو حالة اللي صادفتك، هاي الأمور بتوصل رسالة وبتوصلها مباشرة من القلب للقلب، لأنه عن جد هاي ناس اللي بالنسبة إلها قرار من هذا النوع رح ينقذ حياتها ويعطيها فرصة جديدة بالحياة. ست مريم هيك في ختام هذا اللقاء بدي أسمع منك رسالة، كلمة، توصيات اللي بتحبي تذكريها، وكمان تذكري كيف ممكن نتوجه ل يعني اللي عنده أسئلة، اللي بعد عنده علامات استفهام، بطاقة أدي، بده يمكن أكتر محادثة فردية وشخصية، أي باب يطرق؟
0: تمام. الرسالة اللي بدي أوصلها لكل حدا عم بيسمعني بدي أقول له إنه الأعضاء بعد ما عند إنسان بعد ما يموت ما إلها قيمة تحت التراب، ولكن الأعضاء هاي ممكن تنقذ حياة، إذا إحنا تبرعنا فيها تنقذ حياة ناس اللي هالقد بحاجة، اللي عم بيصارعوا الحياة، عم بيستنوا أمل صغير إنه حدا ينقذ حياتهن. فتعالوا إحنا نكون بصيص الأمل بالنسبة لإلهن.
1: صحيح، وفعليا هيك بصيص أمل وفرصة جديدة بالحياة،
0: فرصة جديدة.
1: الأشخاص اللي معنيين أكتر يستفسروا يستوضحوا، بدن يمكن في نية عندن يوقعوا على بطاقة أدي بس بعد في علامات استفهام، لمين يتوجهوا ست مريم؟
0: بيقدروا يتوجهوا للرابط عنا، في عنا إحنا كمان صفحة بالعربي اللي هي اسمها بطاقة أدي، امنح الحياة وانعم بالحياة. بيقدر يفوت على الرابط يوقع على البطاقة، أو إذا مش حابب يوقع على البطاقة بيقدر يقرأ عن يعني يستفيد من المعلومات اللي موجودة.

0: موجودة وإحنا دايما موجودين، بيقدروا يتوجهوا لي بكل لحظة، وإحنا دايما على استعداد لإلقاء المحاضرات بأي محل في الدولة. يعني
1: يعطيك العافية على هذا المجهود وعلى هاي الرسالة اللي أنت حاملتيها ومآمنة فيها. هي مش جزء من يعني مسيرة مهنية، يمكن كل شخص بتعرف على ست مريم على الصعيد الشخصي بحس قديش هي واحدة من رسائلك في الحياة. فيعطيك العافية وشكرا جزيلا إليك على حضورك.
0: شكرا لإلكو إنه كل مرة بتلقوا الضوء على هذا الموضوع من جديد بتشتغلوا على تكثيف الوعي.
1: هذا واجبنا المهني والإنساني. شكرا جزيلا طبعا مندوبة المركز الوطني للتبرع بالأعضاء وجمعية أدي في المجتمع العربي السيدة مريم محمود الشلبي. هذه كانت حلقتنا لليوم، وهيك يعني ختاما منقول يمكن الحديث عن التبرع بالأعضاء مثل ما هيك خضنا خلال الخمسين دقيقة اللي مرقوا هو مش مجرد نقاش طبي أو صحي، بفكر إنه بجوهره بداية وأخيرا في سؤال أخلاق عميق، شو يبقى مننا بعد ما نغادر عن هذا العالم. نعم هو قرار صعب، الجميع واعي لهاي النقطة، ولكن قد يكون منقذ لحياة كتار عم بستنوا هذا الأمل وهذه الفرصة بالحياة. ختاما بدي أشكركم على حسن المتابعة ومرافقتنا، على أمل تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذه الحلقة. الشكر موصول لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية، وإلى اللقاء.

0: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاع في الصين.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
5: إذا ما نظرين مرتبة،
6: وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة،
7: فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شف عامر.
8: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفور ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر، على كيفك، إلى كل ضيفك.
0: برنامج ميكس مع ناصر طه،
9: كل 2-4 من 6-7 ويوم الخميس من 7-8.
10: حلو التغيير،
11: والتغيير بس في المونديال
10: كده أجمل بكتير.
11: يا ناصر احكي لنا،
9: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليان مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2-4 من 6-7 ويوم الخميس من 7-8 المساء على راديو النجم.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو. بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
1: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
0: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الجمهور متحمس للمنتخبات.

0: تطلع الملعب القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.

0: راديو الناس قصة كبيرة.
1: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
2: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
3: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
1: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
4: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
5: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
6: عن جد.
7: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس
6: كل الناس
8: كل الناس.
0: راديو الناس دايما معي. المنتصف مع فرات نصار.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. إغلاق ملفات التحقيق ضد المحامي في النيابة العامة والممرض من دير الأسد بعد أن اعتدت الشرطة عليهما في شقتهما في بئر السبع. حصيلة دامية على الطرقات، 5 ضحايا خلال 24 ساعة في سلسلة حوادث طرق. أداء مميز من أمين عمر، الصافرة العربية تنجح بأول اختبار في المونديال، وماذا يقول الأطفال في بلداتنا العربية عن كأس العالم؟
1: معك ديالة من مدرسة جسور. إذا كانت كرة القدم فنان، فالبرازيل هي الفنان. أنا بشجع البرازيل لأنه لعبها ممتع، كل لعبة فيها ممتعة.
0: البرازيل ثم البرازيل. إذا كانت هذه العناوين لهذه الساعة الإخبارية، العدد السادس لهذا الأسبوع من برنامج المنتصف، 103.3، 107.8، وأيضا تطبيق ناس يمكن مشاهدة هناك كل ما يقول المواطن العربي عن تشجيعه للمنتخبات إن كانت عربية وغير العربية، وعن كأس العالم وناس العالم. تذهب بداية إلى تعثر واستمرار الحديث عن تعثر مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة وتصاعد المخاوف من تشتت الأصوات العربية، حيث كشفت استطلاعات الرأي جديدة أجراها مركز ستاتنت للاستطلاعات عن إمكانية حصول الأحزاب العربية على نحو 14 مقعدا في الكنيسة إذا خاضت الانتخابات ضمن قائمتين منفصلتين، مع ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى ما يقارب 60%. وقال مدير مركز ستاتنت للاستطلاعات يوسف مقلدي في مقابلة مع راديو الناس إن العامل الأكثر تأثيرا في الانتخابات المقبلة ليس توزيع المقاعد فحسب، وإنما نسبة التصويت داخل المجتمع العربي.
2: السيناريوهات اللي حكيت عنها أول شيء، القائمة المشتركة في السابق كان تأخذ 85% لفكرة تأييد القائمة المشتركة، اليوم 89%، يعني حتى زاد الإشي. نحكي على سيناريو 4 قوائم منفصلة اللي هي كل قائمة لحال أقل من 50% نسبة تصويت، 10 إذا بيجي منها 4 مقاعد. 3 قوائم زي اليوم هي تجمع لحالها، تجمع لا يعبر، الموحدة مع العربية التغيير والجبهة 10 مقاعد، اللي هن تقسيم من بين 6 و4. بعدين عندنا سيناريو صار اليوم ريليفانت اللي هو قائمتين، الجبهة والعربية للتغيير مع التجمع مقابل الموحدة، هون تطلع نسبة التصويت لحوالي بعد 5% ل 59%. فنحن بنحكي على 9

0: وأربعة ونص، يعني تقريبا 13 مقعد ونص، مش بعيدة عن فكرة المشترك.
1: هذا إضافة إلى استطلاع معاريف، وفي استطلاع معاريف هناك تراجع ملحوظ لبنيامين نتنياهو بكل ما يتعلق باستطلاعات الرأي، وانخفاض واضح وملموس في عدد المقاعد لو جرت الانتخابات في هذه الأيام. حول هذه واحتدام والحديث عن استطلاعات الرأي، ينضم إلينا دكتور سليم بريك، محاضر بالعلوم السياسية وباحث بالسياسة البرلمانية والحزبية. أهلا بك.
2: أهلا بك بجميع المستمعات والمستمعين.
1: دكتور سليم، يعني على الأقل بموجب يوسف مقلد نتحدث عن 14 مقعدا في حال الحديث عن قائمتين عربيتين.
2: أول شيء يعني ملاحظة طبعا لا تنتقص من مهنية الأخ يوسف، أنا يعني ما عنديش شك يعني بمهنيته، ولكن هناك مقولة واحد من كبار علماء الانتخابات في العلوم السياسية بيقول polls are the most manipulative in politics، يعني فيش شيء يؤثر بشكل مانيبولاتيف بشكل يعني اكثر من الاستطلاعات، لان الاستطلاعات في نهايه المطاف هي تتحدث عن اليوم الذي انت قمت فيه في الاستطلاع. هي النقطه الاولى، نحن لا نعرف ماذا سيحدث في يوم الانتخابات. الامر الثاني هو انه نسبه التصويت تعتمد كمان على كثير امور ممكن تحصل اللي حاليا لم تحصل. الامر الثالث، وهذا في غايه الاهميه بنظري والذي يجب ان يكون عليه اهتمام كبير، باي اجواء ستكون هذه الانتخابات. هذه الانتخابات على ما يبدو لن تكون لا ديمقراطية ولا نزيهة، والشرطة ستعمل على ما يبدو، ليس فقط الشرطة وأجهزة أخرى ستعمل على تزويف أو حتى أو على الأقل تلويف هذه الانتخابات، ولذلك يجب أن نأخذ كمان في الحسبان معاملة هذه الأجهزة للأقلية العربية بشكل خاص.
1: يعني دكتور سليم، أنا يعني معطى خطيرة ومعلومات خطيرة، أنت تقول بأن الشرطة يعني بدل أن تقوم بواجبها بالحفاظ على نزاهة الانتخابات، هناك تخوف أن يعني تقوم بتنفيذ سياسات الوزير المسؤول.
2: مش بس هذا الموضوع، يعني هذا اولا هذا وارد جدا باعتقادي، كمان هي واحد من الاسباب المركزيه لوجود هذا الوزير في قياده الشرطه، ولكن كمان كل قضيه الفيك وكل قضيه المانيبولاسيا او الخدع التي تقام في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كل هاي الامور نحن لا ناخذها في الحسبان. نحن ناخذ في الحسبان وضع ستيريلي، ان الناس تذهب سعيده الى الانتخابات وتصوت بهذه الطريقة. باعتقادي كمان هون في تجني على القائمة الموحدة اللي أحيانا لا تظهر في الاستطلاعات، لأن القائمة الموحدة في عندها عدة مراكز اللي هي قوية فيها بشكل كبير، وفي هناك إمكانية لأن تقوى أكثر، ولذلك باعتقادي هي بالتأكيد ستجتاز الخمس مقاعد وتقترب من ست مقاعد. مثلا البدو في الجنوب القائمة تحصل على 71% من البدو في الجنوب، في الشمال 67%، في القرى مثلا كمان نسبة عالية جدا.
1: طب هذا يضع استطلاع مقلد في ما يعني في محل للمساءلة ربما على النتائج.
2: لا أقول بأنه لأنه استطلاعات يعني تدار بطريقة أخرى. وكمان في الاستطلاعات يعني مثلا أنا بحكي لك سر اللي أول مرة بكشفه، أنا تقريبا كل أسبوع بعبي استمارة ماذا ستصوت في الانتخابات القادمة. فهل تعتقد بأنه دائما نحن نجيب بشكل صحيح على ما نسأل عنه، أم أنه أحيانا في هناك مثلا ما يسمى إرضاء السائل مثلا؟ هي نقطة مركزية. فهي الأمور يجب أخذها في الحسبان. نحن شفنا في الماضي استطلاعات اللي لم تتحقق على أرض الحقيقة، وهذا غير مفاجئ، هذا أمر طبيعي، لأن الاستطلاعات تدلنا على الموقف الجماهيري في يوم الاستطلاع وليس في يوم الانتخابات.
1: طب دكتور سليم، بما يتعلق باستطلاع معاريف والذي يركز على السلطة وعلى من سيكون على رئاسة الهرم، رئاسة الحكومة، يعني طبعا بطبيعة الحال من الواضح وعلى ما يبدو كان هناك تأثير لما حصل من مكالمة ما بين نتنياهو وترامب، ومن تحدث عن الصراخ من قبل ترامب على نتنياهو، وأيضا النتائج الأخيرة وقرار ترامب بالعدول عن مهاجمة إيران، ربما التوصل لاتفاق. هل هذا أثر وسيؤثر على مستقبل نتنياهو السياسي؟
2: بالتأكيد، يعني احنا شفنا مثلا في استطلاع قناة 12 بأنه غالبية الجمهور يعتقد بأنه الردع الإسرائيلي تراجع بعد العملية اللي قامت فيها إسرائيل في المرة الأخيرة، والغالبية الكبرى تقول بأن ترامب لا يهتم

0: لمصالح إسرائيل الأمنية في الاتفاق مع إيران، وهذا واضح، أي أنه نتنياهو عمليا مش بس أنه خرب العلاقات مع الحزب الديمقراطي ربما لفترات طويلة جدا، إلا كمان نحن بنشوف اليوم في هجوم عليه كمان من الحزب الجمهوري، بما في ذلك وزير الحرب الأمريكي اللي قال تقريبا بشكل واضح بأنه نتنياهو جر الولايات المتحدة لهذه الحرب. كاميلا هاريس حدثت عن هذا الموضوع بشكل واضح. يعني نتنياهو موجود في تراجع، ولكن من يعرف من هو نتنياهو؟ وأنا اسمح لي، أنا بعرف نتنياهو من 92، يعني أو متابع لنتنياهو من 92 ليس بشكل شخصي بطبيعة الحال. هذا الإنسان لا يريد أن يفشل في الانتخابات، ولا يهتم بأي طريقة ممكن أن يستعملها كي لا يفشل في الانتخابات. السؤال، يعني كان هناك رمز لترامب بأنه ربما نتنياهو لن يكون في الانتخابات القادمة، ولكن نتنياهو إذا لم يحصل على عفو عام هو لا يمكن أن يكون عضو كنيسة أو شخص طبيعي من الشارع يقف في المحكمة ويحاكم، خلافا لما هو اليوم كيف هو يدير المحكمة، كيف هو يقوم عمليا بهدم سلطة القضاء وسلطة القانون في دولة إسرائيل. ولاحظ كمان نقطتين مهمين قلال بيعرفوا هذا الموضوع. أولا، تعيين مراقب الدولة يتعلق في الانتخابات، هناك ضغوط كبيرة على لجنة الانتخابات المركزية، وهناك قانون يتعلق بكل ما يتعلق بقضايا الرشتات أو الميديا وكالات يعني كل هذه الأمور عين أشخاص الذين ولائهم لنتنياهو شخصيا وليس لا لسلطة القانون ولا لنزاهة الانتخابات. هذه ستكون أمور مركزية جدا في الانتخابات القادمة، مع كل احترام لكل الاستطلاعات وكل الأراء. النقطة الإضافية أنه لو قامت قائمة مشتركة، على ما يبدو ما زالت هناك مفاوضات على هذا الموضوع، في نقطتين مهمين. النقطة المهمة الأولى أنه هذا سيرفع من نسبة تصويت اليمين الداعم لنتنياهو، وأنا فحصت هذا الموضوع في الانتخابات لكنيست 25 وهذا كان واضح. الأمر الثاني واللي هو لا يقل أهمية هو يعني عمليا الخلافات الداخلية في هذه القائمة، يعني أو ما تسمى في العبراني رشما مش هوتيكت. يعني اليوم نحن بنشوف أولا بعض الأحزاب طبعا اللي بتوزع القيم والمسؤولية الوطنية تهاجم منصور عباس. نحن يعني في هذه اللحظة نرى بأن الأجواء لم تعد أجواء مناسبة للعمل المشترك لكل هذه الأحزاب الأربعة. هذا الموضوع كمان سيكون له تأثير على نسبة التصويت وعلى نهج التصويت في الشارع العربي.
1: شكرا لك على هذه المداخلة دكتور سليم بريك.
0: شكرا.
1: ينضم إلينا الآن دكتور حنا سويد، القيادي في الجبهة ورئيس قائمتها في الكنيسة سابقا. أهلا بك دكتور حنا.
2: أهلا وسهلا.
1: بدي أروح معك لبيان السبعي المنبثق عن اللجنة القطرية اللي بيقول قررنا إعادة تفويض اللجنة القطرية، ندعو لعقد اجتماع طارئ، قيادة الأحزاب لم ترتقي لمستوى المسؤولية. وبدنا نسمع أنا وياك مع بعض ماذا قاله رئيس بلدية كفر قرع المحامي فراس بدحي حول هذا الموضوع، ونعود إليك.
3: عدم إقامة القائمة المشتركة هو مؤشر سيء لمجتمعنا، لأن مجتمعنا يريد قائمة مشتركة أكثر من 80% من أبناء شعبنا، يعني يريدين هذا النهج، يريدين هذه الشراكة، يريدين هذه الوحدة. وعدم وجود قائمة مشتركة هو ضربة لنبض الشارع ورغبة الشارع ورغبة الجماهير العربية. على ماذا نختلف أخي؟ نحن نتحدث بحرقة لأنه بذلنا جهود كبيرة جدا لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب، ولكن للأسف هذه المساعي فشلت، ومن هنا أجى القرار إعادة التفويض إلى المجلس القطري للجنة الرؤساء لبحث تبعيات هذه النتيجة السيئة. نحن لا نتهم الأحزاب، وكنا نأمل الأحزاب إلى مستوى الحدث، والحدث هو إقامة قائمة مشتركة، وهذه المهمة يعني فشلت بعكس عن وفاق أخرى التي يعني حاولت أن تبث الأمل ويعني تصرح أن نحن قاب قوسين من إقامة قائمة مشتركة، ولكن الواقع غير ذلك.
1: دكتور حنا، ألا تعتقد، يعني استمعنا إلى ما قاله رئيس بلدية كفر قرع، استمعنا إلى جزء مما جاء في بيان اللجنة السبعية، ألا تعتقد بأن المجتمع العربي ممكن أن يصاب بالإحباط من جديد فوق الإحباط اللي هو موجود فيه؟
2: يعني أقول أولا أني أضم صوتي إلى صوت لجنة الرؤساء بضرورة عدم القنوط وعدم اليأس من إقامة القائمة المشتركة. صحيح أن التطورات في الأيام الأخيرة ربما يستشف منها أنه وصلت إمكانية إقامة القائمة المشتركة إلى حائط مسدود، ولكن باعتقادي ما زال هناك ضروري بذل الجهود الإضافية، لجنة الرؤساء، هناك لجنة الوفاق أيضا يجب أن تقول صوتها بصوت بشكل واضح وجهوري وأن تمارس الضغط. نحن في الهيئة الشعبية التي أقمناها من أجل أن ننقل نبض الشارع وإرادة الجماهير بأن تقوم القائمة المشتركة، نحن سنقوم أيضا بفعالية وبنشاط في هذا الإطار. أنا لست مع اليأس في هذا المجال، الإمكانيات ما زالت مفتوحة، هناك عدة أشهر تفصلنا عن الانتخابات وباستطاعتنا ترتيب الأوراق لغاية تلك الفترة، فرجاء عدم اليأس من هذه الإمكانية، خصوصا ونحن نعرف ونرى بشكل واضح جدا أن استطلاعات الرأي العام تشير إلى أن القوائم العربية بالمشتركة تحصل ب50% أكثر من إمكانية ذهابها منفردة ومتفرقة. وطبعا من لا يفهم هذه الرسالة فهو لا يفكر حقيقة بالمصلحة الحقيقية للمواطنين العرب. المواطن العربي يريد قوة تمثله في الكنيست من أجل أن يقوى بهذه القائمة، بهذه الكتلة الكبيرة، وأن يجد الطرق الملائمة لكي يؤثر في مجريات السياسة الإسرائيلية، سواء من أجل تحقيق مطالب الجماهير العربية بالمساواة، بالسلام، ضد العنف والجريمة، ومن أجل تحقيق السلام بشكل عام في المنطقة.
1: من خلال متابعتك، على ماذا الخلاف؟ على المقاعد، على تقسيم الكعكة، يعني على ماذا الخلاف لما في قضايا حارقة، ولما أعلنوا عن الوحدة في ما حصل في سخنين، ومن هناك طبعا كانت الانطلاقة، والآن على ماذا يختلفون؟
2: حسب رأيي قضية المقاعد لم يتم الوصول إليها في المداولات والمباحثات، ولكنها طبعا هي موجودة في أفق وفي رأس كل حزب من الأحزاب. باعتقادي الإشكالية الأخيرة نبعت من أنه القائمة الموحدة أرادت أن توقف التاريخ عندما تنضم إلى ائتلاف حكومي، فهي تريد أن يقف التاريخ وتقف الديمقراطية، وأن لا تسعى الأحزاب العربية فيما إذا مارست مثل هذه الحكومة ومثل هذا الائتلاف الذي تشارك فيه القائمة الموحدة أن تمتنع عن انتقادها أو عن إسقاطها بتعليلات ما أنزل الله بها من سلطان. هذا طبعا يذكرني بنهاية التاريخ كتاب هانتينغتون الذي قال عندما سقط الاتحاد السوفيتي إنه انتهت الدنيا، أمريكا انتصرت وخلص، خلصوا ضب العدي كما يقال في العامية. ولكن يعني انضمام الموحد للائتلاف القادم إذا أرادت ذلك، والذي سمحت به أو وافقت عليه الأحزاب العربية، يجب أن لا يكون نهاية التاريخ، تبقى الديمقراطية ويبقى واجب الأحزاب أن تعمل من أجل تحقيق برامجها وأن تعارض السياسات الحكومية. يعني سياسات حكومة على شكل حكومة بنت سابقا، هناك كثير من القوانين التي يجب معارضتها ويجب إسقاط الحكومة من أجلها. فوضع معايير الآن وتصور يعني هاي ما يقال زاد في الرقة أو في الدقة حتى انفلق. يعني يسمنا نتصور كل الإمكانيات للمستقبل ونقول لا يجوز إسقاط حكومة مستقبلية تدخل فيها الموحدة. أنا أقول يجوز ويجوز ولنترك التاريخ ولنترك الزمن يفعل ما يفعله.
1: وضحت الصورة دكتور حنا سويد، القيادي في الجبهة ورئيس.
2: ولذلك يعني رسالي أخيري أنا مع يعني أنا صحيح إنه هناك خيبة أمل لدى الجمهور، يعني مثل تصريحات ترامب حول السلام مع إيران، يوم الاتفاقية جاهزة ويوم سنضرب إيران، وأصبحت أيضا قضية إقامة المشتركة كذلك، حلة المشاكل والرباعية ستجتمع ومن ثم انتهت الأمور، لا وسنذهب إلى قائمتين وما إلى ذلك. باعتقادي أنا أطلب من الناس، أطلب من الجماهير، أطلب من الهيئات والمؤسسات، مجالس محلية، حركات سياسية، جمعيات وأشكال أخرى من الحراك الشعبي والجماهير العربي أن تواصل ضغطها على الأحزاب من أجل أن تشكل القائمة المشتركة. ونحن الآن وصلنا إلى مرحلة باعتقادي العائق الآن أصبح محدد ويجب وضع اليد والإشارة إليه بشكل صريح، ليس من أجل الاقتصاص أو من أجل التوبيخ، وإنما من أجل التشجيع للتقدم في هذا المجال.
1: وضحت الصورة دكتور حنا السويد القيادي في الجبهة ورئيس قائمتها في الكنيسة.

0: سابقا، شكرا جزيلا لك. نخرج إلى فاصل ثم ندرس.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. خد دجاج طازج 7 كيلو ب99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش الواحد كيلو ب15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6. خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
7: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد
6: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
8: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
9: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب49.90 شيكل للكيلو، سنوبر ب89.90 شيكل للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب44.90 شيكل للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه: عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.
10: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
11: برنامج ميكس مع ناصر طه،
12: كل 2-4 من 6-7 ويوم الخميس من 7-8.
13: حلو التغيير،
0: والتغيير بس في المونديال. يلا يا ناصر احكي لنا.
12: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليانة مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2-4 من 6-7 ويوم الخميس من 7-8 المساء على راديو الناس.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. كل من تابع يعني تصريحات ترامب وكل ما يتعلق بالإعلان ربما عن توصل الاتفاق وربما سلام، هناك من يقول عدلوا إياها، يعني تقريبا 40 مرة تحدث عن أنه تم التوصل لاتفاق مع إيران، وبكل ما يتعلق بهذا الموضوع بكل ما يتعلق بالتطورات الأخيرة نريد أن نذهب إلى دكتور ثائر أبو راس الباحث في منتدى التفكير الإقليمي والمختص في الشؤون السياسية الإسرائيلية الأمريكية. أهلا بك.
2: أهلا فرات، مساء الخير.
1: أهلا بك. يعني أعتقد CNN عدوا بين 38 ل 40 مرة.
2: نعم، ولكن هذا هو

0: دونالد ترامب يعني ما بعتقد انه في احد متفاجئ. الرجل عنده القدره انه يناقض نفسه في نفس اليوم عده مرات، ولكن المخيف اكثر من ذلك انه عنده القدره انه يناقض سياسته اكثر من مره في اليوم، فبساعة معينه يقول بانه على وشك ان يضرب ومن ثم يتراجع، او بالعكس يقول باننا قريبين جدا من اتفاقيه مع الايرانيين، ولذلك من الممكن جدا انه اليوم المساء يضرب بالايرانيين من جديد. فمع هذا الرئيس كل شيء ممكن، حتى يتم التوقيع على اتفاقية نهائية. الأمر المشجع الوحيد إذا ممكن نعتبره مشجع هو بأنه أكثر من مصدر إعلامي أمريكي واحد يتحدث عن أنه الإيرانيين والأمريكان يعني نجحوا في الوصول إلى اختراق في بعض المواضيع اللي كانت عالقة في آخر شهرين. نتمنى بأنه هذا الاختراق هو فعلي، وبأنه كما قال ترامب حتى نهاية الأسبوع سيتم التوقيع على اتفاقية، ولن نعود ومش في نهاية الأسبوع عمليا نعود إلى التهديدات الترامبية التي اعتدنا عليها بالأشهر الأخيرة.
1: وعمليا بكل ما يتعلق بما يتم الحديث عنه لا علاقة أو لا يتضمن الحديث طبعا عن الشأن اللبناني.
0: أعتقد بأنه الشأن اللبناني تحديدا هو أقل تعقيدا من أمور أخرى، لأنه الرئيس الأمريكي قد وافق على مبدأ ربط الساحات ببعضها البعض كما يسميها الإيرانيين، وبأنه إذا وصل إلى اتفاقية في مع إيران فمن ثم يعني تلقائيا ستنضم لبنان إلى وقف إطلاق النار. طبعا السؤال الوحيد الذي سيبقى هو إذا ستبقى إسرائيل في داخل جنوب لبنان وإلى أي مدى، هل ستتراجع كثيرا أم تتراجع قليلا، وأيضا ما الذي سيحدث مع تواجد حزب الله في جنوب لبنان. ولكن مبدئيا لبنان مرتبطة في إيران في هذه الحالة، وإذا وصلوا إلى اتفاقية مع إيران فهذا تلقائيا يعني الوصول إلى اتفاقية مع لبنان.
1: وبما يتعلق بالشعبية، شعبية ترامب وأيضا شعبية الحزب الجمهوري، يلاحظ بأنه على الرغم من هذه التأتأة في السياسة الخارجية وحتى في السياسة الداخلية، إلا أن هناك نشوة وانتعاش من حيث الشعبية الحزب الجمهوري وشعبية ترامب حتى.
0: يعني لا أعرف إذا هي حالة انتعاش، ولكن التراجع في الشعبية اللي هي على فكرة تراجع كبير بالأشهر الأخيرة منذ بدء هذه الحرب قد توقفت. طبعا في الولايات المتحدة الآن كما نعلم هنالك أجواء إيجابية بالأساس بسبب المونديال، ولكن أيضا الشهر القادم احتفالية 250 سنة على تأسيس الولايات المتحدة، فعادة لما يكون في بلد ما شعور إيجابي وشعور احتفالي فهذا يعني يؤثر على مكانة الحاكم، ولا يهم هي الخلفية الحزبية للحاكم. ولذلك الرئيس ترامب معني في مونديال هادئ وناجح، لأنه يدرك بأنه هذه فرصته الأخيرة قبل الانتخابات نصف المدة ليعيد ما خسره من الشعبية في الرأي العام. ولكن أنا شخصيا يعني حتى هذه اللحظة لا أخذ الأمر على محمل الجد، صحيح بأنه ربما يرتفع قليلا في استطلاعات الرأي، ولكن بعد المونديال وبعد احتفالات الاستقلال إذا لم يتغير الوضع في أمريكا جذريا خاصة الوضع الاقتصادي سيعاود الرئيس ترامب التراجع، لأنه الناخب الأمريكي يعني سيلومه هو وليس أي أحد آخر. فيعني المهم هو ما الذي سيحدث في الشهر القريب وليس أين الأمور تقف الآن من هذه الناحية.
1: دكتور ثائر أبو راس، باحث في منتدى التفكير الإقليمي والمختص في الشؤون السياسية والإسرائيلية الأمريكية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، إلى اللقاء.
1: نستمع إلى مقاله وآخر تصريحات دونالد ترامب بما يتعلق بوضع هرمز.
2: The war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like the market goes down. That means they don't like the deal. But it's been up. Oil's dropped. Oil will start coming down to, I think, even lower than it was before. I said I was in Iowa. It was $1.85 a gallon.
1: إذن يتحدث عن إمكانية بالفعل التوصل الاتفاق وربما المضي قدما، ويعني أن يكون ذلك في أوروبا، يعني عمليا عملية التوقيع على هذا الاتفاق. هذا الأمل من الجميع أن يكون هناك اتفاق، ولكن السؤال كما ذكرنا في بداية هذا أو مقدمة هذا الموضوع وهذا الملف بأنه تحدث عن ذلك أكثر من 38 مرة. شهدت شوارع البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين

0: علاقة مع العائلة، مع الوالد، وأيضا مع اللاعب والشاب المرحوم وئام فادي عبود، هو طبعا رياضي ولاعب كرة قدم.
1: بالفعل فرات، من خلال يعني متابعتي الرياضية مع اللاعب ووالدي أيضا، يعني وكبته في عدة مراحل، فالمرحوم اللاعب وئام فادي عبود من شوف عمر يعني ترك الدنيا بحادث طرق بالفعل مفجع، وترك ورائه، ولكن ترك ورائه بالفعل أحلامه الكبيرة فرات، يعني التي يتطلع للوصول إليها من خلال يعني الحديث الأخير معه في الموسم الماضي على الأقل، يعني كان له طموحات كبيرة جدا، كنت متابعا له ومع والدي فادي، ولكن شاء القدر أن تتوقف كل هذه الأحلام وتتبخر. فرات كانت يعني طموحاته الكروية أن يلعب في أعلى الدرجات، ويعتبر اللاعب وئام يعني لاعب متميز، لعب في صوب فريق شبيبة كريات آتا من الدرجة الممتازة، تمتع بسرعة رائعة حيث لعب في كلا الجناحين الأيسر والأيمن، كانت لديه أيضا رؤية ثاقبة على الأرض الملعب، شاهدت عدة مرات يهندس الكرات لخط الهجوم، وبنفسه سجل 22 هدفا منهم 13 هدف في دوري بالدوري، وتسع أهداف في مباريات كأس الدولة عندما كان لاعبا في شبيبة كريات آتا وحيفا. من الجدير طبعا ذكر اللاعب وئام ترعرع في مدرسة كرة القدم التابعة لبلدية شرف عامر تحت قيادة المدرب صبحي بوشناق، وبعد أن انتقل لفريق مكابي حيفا، وبعد عامين توجه لفريق هبوال حيفا، ثم لعب لفترة 3 سنوات ضمن صفوف شبيبة كريات آتا كما ذكرت. دائما كان يعني يشكر والديه وعائلته على دعمهم لهم، وكان الخبر الأخير فرات الذي يعني نشرته أنا شخصيا عن اللاعب المرحوم وئام بانضمامي لفريق مكابي كفركان من الدرجة الأولى مع المدرب هشام الزعبي قبل موسمين، وطبعا يعني يعني في حديثي مع المرحوم عند انتقال لمكابي كفركان قال يعني هذا الانتقال هو بداية لشق طريق الاحتراف الكروي، ولكن يعني انتهى هذا الطريق في حادثة الطرق المروع رحمه الله، وطبعا تعزينا فرات للعائلة.
0: نعم، ونحن نشاطر العائلة هذا المصاب. الجلال الصحفي حسين الشاعر، شكرا لك على هذه المداخلة والله يرحمه. إذا نتحدث عن 5 ضحايا، عن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في حوادث طرق مختلفة، جزء من هذه الحوادث هي حوادث دراجات نارية. ينضم إلينا أمير اندراوس، مرشد ومحاضر بموضوع التثقيف المروري، أهلا بك أخ أمير.
2: أهلا عزيزي وجميع المستمعين.
0: يلاحظ ازدياد في عدد حوادث التي يعني تورط فيها أو تتورط فيها هذه المركبات، ونتحدث عن الدراجات النارية.
2: صحيح، الزياد كان في الماضي السنة كان في زيادة قبل 30% أكثر شوي، وكرمال العدد السبب هو واضح، أو إيش الدراجة النارية؟ هي سلاح قاتل عم بيستعملوا شبابنا وليس وسيلة نقل، للأسف عم بيستعملوا كوسيلة رفاهية.
0: هي بالأساس وسيلة نقل، ولكن تستعمل لغاية أخرى.
2: تستعمل لغاية أخرى ولا هي رفاهية السرعة العالية. قبل يمكننا نحكي بالعامية عشان يصل صوتي لكل المستمعين.
0: تفضل. نعم،
2: سائق بمسكوب 80 سرعة طيارة، احنا عم نحكي سائق بمسكوب رخصة، سائق بمسكوب ماشي على العجل الواحد، هي دراجة نارية بتمشي لينه بالأول محمية، لا في عنده وسادة هواء ولا في عنده الحزام أمان ولا في عنده أي شيء يحمي، إنما هو بيحمي الدراجة. فلهيك أي إصابة بتصير مع سائق الدراجة النارية عمليا أول من يصاب هو السائق نفسه، واللي هو عمليا بيحمي المركبة نفسها. فلهيك فيش سائق معفي من حادث الدراجة بالماضي، ولا حد للموضوع.
0: أمير لو تحسن من مكان وقوفك، هناك مشكلة في الإرسال.
2: بقول إنه فيش سائق دراجة نارية تعرض للحادث. فأنا كسائق سبق وقفت.
0: لا، في مشكلة، مشكلة في الإرسال، مشكلة كبيرة، الصوت مش مزبوط. يا ريت إذا بتغير من مكان تواجدك وقوفك ربما يؤثر بالإجاب على إنه من يستمع إلى هذا البث يستمع بالفعل لهذه إلى ما تقوله، إلى المعطيات وإلى التحذير وإلى المخاوف وكل ما يتعلق بسياقة الدراجات النارية واستعمال الدراجات النارية، وأيضا بشكل عام ثقافة والتثقيف المروري بكل ما يتعلق بالمجتمع العربي. من جديد تفضل أمير.
2: نعم عزيز، بقول أنا كسائق دراجة نارية شفنا احنا بعد ما انا سائق بالذات شفنا انه فيش سائق غير معرض لحادث، ولكن مش معروف الزمان والمكان ومدى الصعوبة. قلت انا يا ابو واقف الموضوع بحدو يا دي
0: طيب
2: اخطاء غيري.

0: وبكل ما يتعلق بقضية التثقيف المروري، يعني أحيانا هناك من يستعمل، أنا أيضا سائق دراجة نارية أستعملها فقط كوسيلة نقل. السؤال كيف يمكن أن نقوم بالتثقيف، تثقيف من يستعمل هذه الوسيلة؟
1: نعم، أول شغلة ننبه له أنه إحنا دائما عينينا 24 على 24 فتح، مش بس على الشارع إنما على جميع المسالك والمفترقات. يعني إذا كان الرمزور أحمر إشارة ضوئية حمراء على سبيل المثال عند الإقبال وأنا أخضر، بدي أتوقع أنه الإقبال ممكن يفوت بأحمر. يعني أنا ما بتكل بس على حالي وعلى سواتي أن أنا بسوق بسياقة صحيحة وقانون، إنما بدي أخذ بعين الاعتبار أخطاء الآخرين. فسائق دراجة نارية عنده مهمتين، المهمة الأولى أنه يسوق صح حسب القانون، المهمة الثانية أنه بيستعمل مبدأ الشك واليقين. هو بدي يشك دائما أنه السائق اللي قبله ما بدي يوقف على عقف، ممكن يفوت برمزور أحمر، ممكن يضرب بريك فجائي، والدراجة النارية يعني ما نقدر نضرب فيها بريك فجائي. فجائي لأنه بريك قدامي ممكن تقلب، بريك ورا ممكن تتزحلق، فللأسف يكون تدريجي. فأنا مجبور أحافظ على مسافة أكبر من المعتاد. صحيح. من السائق اللي قدامي، فعمليا بده يكون أكثر حريص. الشغل الثاني السياقة. بتعب، بنفعش. يعني إذا أنا طلع على الشغل الساعة 8 الصبح أروح الساعة 5 العصر مسافة طويلة، أنا بفضل لا ما أسوق دراجة نارية، لأنه بأخر عندي زمن رد الفعل بيكون أبطأ، جسمي بيكون تعبان أكثر، ما في عندي الراحة الكافية واللازم عشان أنا أقدر أرد فعل بشكل صحيح.
0: وضحت.
1: نعم
0: نريد أن نشكرك وسنستمر طبعا بالمتابعة والتثقيف. أمير اندراوس مرشد ومحاضر موضوع تثقيف المرور، شكرا جزيلا لك. نذهب الآن إلى هذا الملف الذي تابعناه عن كثب وانقرب وبشكل كبير كل ما يتعلق بالاعتداء على محامي في النيابة العامة وممرض من دير الأسد داخل شقته ماء السكنية في بئر السبع، حيث كما نفهم تم إغلاق ملفات التحقيق ضد المحامي في النيابة العامة وضد الممرض بعد أن قامت الشرطة وأفراد من الشرطة بالاعتداء عليهما في شقتهما في بئر السبع قبل أسابيع. فبعد الاعتداء وبعد اعتداء أفراد الشرطة تم الاعتقال في قضية أثارت الرأي العام في حينه. ينضم إلينا المحامي خليل نعمة، هو والد المحامي في النيابة العامة. أهلا بك أستاذ خليل.
2: أهلا بك أخي نصار فرات ولجميع المستمعين.
0: تم إغلاق الملفات بشكل رسمي؟
2: بشكل رسمي لم يتم إغلاق الملفات، لأنه بعد في ملف مفتوح ضد الشرطة، ضد الشرطة أفراد الشرطة اللي قاموا
0: ضد المعتدين
2: وقاموا بالاعتداء وقاموا بإخفاء الأدلة، ولكن الحمد لله رب العالمين الحقيقة بانت وأصبحت المشكلة عندهم ليست عندنا، وسيحاكمون. وأنا أوعدك أنه رايح أحضر كل محكمة راح تكون ضدهم.
0: وما حش يعني عملية مستمر بالتحقيق،
2: الشرطة راح تقدم للمحاكمة.
0: ما حش مستمر بالتحقيق أو وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة مستمرة بالتحقيق؟
2: أنا اللي عرفته أنه التحقيق في ماحش انتهى وتحول الملف إلى مدعي العام في ماحش نفسها، ورايح المدعي العام يقدم لوائح اتهام ضد الأفراد.
0: يعني كيف أنت فهمت راح يكون لك لوائح اتهام؟
2: راح يكون لوائح اتهام في القريب العاجل وراح أنا أخبرك عنها.
0: طب أستاذ خليل، بما يتعلق بعودة طبعا ابنك المحامي وأيضا صديقه الممرض، هل عادا إلى عملهما؟
2: الدكتور علاء والممرض محمد عادوا للعمل بعد 3 أيام من بعد خلص الاعتقال تبعهم، رجعوا على العمل وبمارسوا عملهم منذ عدة أسابيع، ولكن ابني صالح مر فترة علاج وهو هذا الأسبوع راجع للعمل. خبر النيابة العامة أنه راجع للعمل الأسبوع القادم حيث تنتهي فترة المرضية تبعته.
0: وعمليا ما ينبثق من هذه القضية ومن هذا الملف طبعا بعد المتابعة وبعد أن شاهدنا الفيديوهات والاعتداء، من الواضح بأن قضية التوثيق ساعدت هذه المرة أستاذ خليل؟
2: اللي ساعد قضية التوثيق لأنه الشرطة ومحطة بير السبع تعاملت مع القضية كإرجوم بشع، وبقولها بالعبراني عشان يسمعوها، لأنه هن زيفوا وكذبوا واختلقوا وعملوا أشياء، حتى كان عندهم تصريح في المحكمة أنه لم يكن هنالك توثيق للاعتداء، ولكن واحد من أفراد الشرطة اللي بيشتغلوا في محطة بير السبع

0: من المناسب أنه يبعث الشريط اللي شفتوه كلياتكم، وأنا عرفت عنه منك، أنت اتصلت اللي قلت لي أنه في شريط، إحنا ما كنا عارفين أنه في شريط.
1: صحيح،
0: أنا عرفت منك عنه.
1: طيب، يعني أنت عمليا بتقول في مثل هذه الحالات بالتعامل مع الشرطة يجب أن نوثق كل تعامل مع الشرطة، وأن لا يتوقف الأمر فقط عن أنه يغلق الملف، إنما يجب متابعة الإغلاق، يعني وهل سيكون هناك دعوة مدنية ضد أفراد الشرطة، ضد شرطة إسرائيل؟ مدنية،
0: وأنا مثل ما قلت لابني أنا راح ألاحقهم لآخر نفس في حياتي، اللي اعتدى عليه رايح يفوت على السجن. واليوم إحنا مشكلتنا بلشت كبيرة وبلشت تظهر، ولكن مشكلة اللي اعتدوا عليه كانوا مفكرينها صغيرة ولكنها تكبر يوم بعد يوم، وسوف يدخلون إلى السجن في تهمة يعني عمل ضرر وعمل عجز جسماني دائم.
1: ونحن سنتابع معك المحامي خليل نعمة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك، شكرا لك فرات وإلك ولجميع المستمعين،
1: يعطيك العافية
0: حبيبي.
1: نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل سنذهب إلى المونديال، ناس العالم، كاس العالم، كيف ما بدكم سموه، بالأساس شو بقولوا الأطفال، نسمع هيك لصوت من أطفالنا من جيل المستقبل اللي كمان عنده شغف وهو كمان بيشجع منتخبات، وكل هذا بعد الفاصل.
2: حماس كأني بلعب معهن.
3: أنا محمد الكويدر من مدرسة جسور، أتابع مباريات المونديال بحماس كبير وأشجع البرتغال لأنني أحب أداء لاعبيها.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية، متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس اسطورية.
8: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17 6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
9: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
10: إذا ما نظرين مرتبة،
11: وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
12: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
13: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل.
14: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

والآن إلى الحدث الرياضي الأكبر في العالم، كأس العالم، وأنتم ناس العالم دائما عبر أثير الناس نتابع كل ما يحصل في هذا الموضوع.

0: ونذهب إلى التحكيم بكل ما يتعلق بالأداء المميز من الحكم المصري أمين عمر. الصافرة العربية تنجح بأول اختبار في المونديال، هكذا طبعا يتحدث عن هذا كل من شاهد هذه المباراة، وخاصة من المحللين والمعلقين، والحديث عن مباراة أمام 44 ألف متفرج، ونتحدث عن مباراة كوريا الجنوبية وتشيك في كأس العالم 2026. طبعا هذا الهدف الثاني وهو هدف الفوز لكوريا الجنوبية، وظهر الحكم الدولي المصري أمين محمد عمر وطاقم تحكيمه المصري أيضا المعاون المكون من الثنائي محمود أبو رجال وأحمد حسام طه، بالإضافة إلى محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو بمستوى تحكيمي وبدني وذهني طيب. ينضم إلينا الحكم نائل عودة، أهلا بك.
1: اهلا اهلا، كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير، كل مونديال وانت سعيد.
1: امين جميعا.
0: يعني نائل، شفت المباريات؟ نتحدث عن مباريتين.
1: المباراه الافتتاحيه لابد، وبالذات الحالات التحكيميه اللي كانت، المباراه الثانيه بس شفت طبعا الملخص.
0: نعم، يعني بما أنك أنت ما شفت المباراة الثانية، ولكن السؤال الملخص، هناك حديث عن أداء مبهر للتحكيم العربي المصري، وأنا أريد أن أتحدث معك نائل كحكم بكل ما يتعلق بالمسؤولية، وهنا مسؤولية كبيرة، كل أنظار العالم والمتفرجين كان في استاد داخل أرضية الملعب وخارج الملعب عبر شاشات التلفزة يراقبون هذا الأداء.
1: صحيح، اول شيء ما في شك انه لما انا بقول يعني حدث الملخص ما بدور اشوف الاهداف، بشوف طبعا الاداء التحكيمي عاده مشان نكتسب طبعا من تجارب الغير. ما في شك انه الضغط واختيار الحكام بيكون ضمن يعني مقاييس كتير عالي، كل حكم توصل يحكم ضمن كأس العالم بيكون متابعة من الاتحاد اللي هو تابع له المدعي على الأقل بين 3-4 سنين، فكل حكم وصل للمونديال حاليا هو مرق طبعا عدة اختبارات، واحدة منها مباريات حاسمة في الدوريات المختلفة، امتحانات لياقة وغيره وغيره، بس ما في شك انه اسا الفرق جاي وبالاخر الحكم هو بده يدير اللعبه. فشفنا في عنا كان المباراه الاولى اللي كان فيها عده احداث وكان فيها الحكم هو بارز، في المباراه الثانيه من شو انا عم بقرا من شو انا بشوف انه الاداء تبع الحكم المصري امين عمر ذات اسلوبه اللي كان هادي، مثلا هاي الشغله اللي كانت بارزه اسلوب الهادي، بس طبعا مهم نحكي انه
0: رغم انه اعتقد انه نائل اذا انت تابعت بكاس العرب كان عليه انتقاد، وحكم في واحده من المباريات كان عليه نوعا ما انتقاد بكاس العرب اذا مش غلطان.
1: انتقادات دائما راح تكون، بس يعني للاسف بعالم التحكيم عاده بتذكروا الحكام بس في حالات اللي هي سلبيه، يعني وانت انت متذكر انه كان في عندك حكم معين اللي كتبوا عنه بالصحافة بعد ما هو كان بأداء منيح، يمكن هون عندنا امين عمر شوي حالة نادرة، يمكن كمان الصحافة المصرية عم يعني بتحاول شوي هيك تكبر الامور، بالذات انه في عندنا كمان عدة حكام من دول عربية تانية، في عندنا من الاردن الحكم ادهم وغيره وغيره، ففي عندنا بين 8-9 حكام اللي هن عرب اللي وصلوا للمونديال، فبتعرف اسا كل دول بتحاول تبرز الطاقم تبعها، ما في شك انه يعني الحكم المصري من شو انا شفت الحكم مره كل لعبه بنجاح. مهم نوضح كمان انه هو اخذ منتخبات اللي هي طبعها شوي هادي، يعني كوريا الجنوبيه مع تشيك، عاده هاي منتخبات اللي جاي تلعب فوتبول نيتو، مش مثل المنتخبات اللي هي زي امريكا اللاتينيه زي المكسيك او زي الاوروغواي، فهناك بيكون الاختبار تبعه، بس ما في شك في المونديال مهم انت اي مباراه بعطوك اياها تجتازها بنزاح مشان تكون جاهز للمباراة اللي وراها.
0: الحكم نائل عودة، على أمل نشوفك أيضا في هاي المنصات، على أمل. شكرا لك وبالنجاح والتوفيق.
1: الله، نهارك سعيد.
0: شكرا لك ونهارك سعيد. التشجيع في بلداتنا العربية أكيد عم بتشوفوا، على فكرة يمكن أقل نعلق إعلام على سطوح المنازل، هي ظاهرة كانت موجودة في سنوات سابقة، تشوف كل البلدات على سبيل المثال في شفا عمر في كفر كنا وبلدات أخرى، ولكن اليوم أو في هذا المونديال في هذه البطولة

0: أقل على ما يبدو. ماذا يقول المشجع العربي في التقرير التالي للزميل إبراهيم أبو عطا؟
1: الحمد لله رب العالمين، الكبار بجنن، الكل بحب التورنير كل 4 سنين، يعني حدث عالمي. محل عندنا من أول مش بس بالمونديال، هو مكان للترفيه وأكثر للكرة القدم، مشاهدة المباريات كرة القدم، كرة قدم المونديال طبعا الأشياء بتزيد. أنا البرازيل، بحب البرازيل، بنتمنى أنهم يوصلوا للنهاية، بس مع يعني شكلهم بيطمنش بالمدة الأخيرة. 3 منتخبات المرشحة للفوز هي فرنسا وإسبانيا والبرتغال، هني أكثر فرق اللي هي يعني خلينا نقول واعد. المنتخبات العربية في المونديال فيها المرة 8 منتخبات عربية، أكثر مونديال في التاريخ. نتمنى أنهم يكونوا يعني عن حسن الظن. المنتخب الوحيد اللي أنا حسب رأيي فيه الإمكانية يوصل لدرجات متقدمة هو المغرب.
0: هي بكل ما يتعلق بهذا التقرير الذي استمعتم إليه أيضا، وستشاهدون هذا التقرير وتستمعون إليه أيضا من خلال تطبيق ناس، وماذا يقول الأطفال في بلداتنا العربية عن المونديال.
2: معك ديالا من مدرسة جسور. إذا كانت كرة القدم فنان، فالبرازيل هي الفنان. أنا بشجع البرازيل لأنه لعبها ممتع، كل لعبة فيها ممتعة، حماس كأني بلعب معهن.
3: أنا محمد كوادر من مدرسة جسور، أتابع مباريات المونديال بحماس كبير، وأشجع البرتغال لأنني أحب أداء لاعبيها.
4: زميل سائر بصول من مدرسة جسور الريني. المونديال يجمع شعوب العالم في حدث رياضي رائع، وأنا أشجع إسبانيا.
5: حسين تائر بصول، مدرسة جسور الريني. فريق المفضل هو ألمانيا لأنهم يلعبون بروح الفريق والانضباط.
6: أنا جنى شاعر، صف السادس، مدرسة جسور الريني. سعيدة بالمشاركة في مونديال جسور الرائع، أشجع منتخب البرتغال. بكل فخر استمع بالأجواء الحماس والروح الرياضية التي تجمعنا جميعا.
7: اسمي كايد أبو زويد، أنا في صف الأول من مدرسة جسور. كأس العالم هو المسرح الذي تكتب فيه أساطير كرة القدم بحروف من الذهب.
8: أنا سعيد نجم من مدرسة الجسور. المونديال ليس مجرد بطولة، بل هو شغف يجمع العالم في مكان واحد.
9: أنا الطالب أسد نصرة من مدرسة الجسور، أتابع مباريات مونديال بحماس كبير، وأشجع البرتغال لأنني أحب أداء رونالدو.
10: أنا محمد مصارو من الصف السادس في مدرسة جسور. فلنستفد من الدروس المونديال في التعاون والالتزام واحترام الآخرين والسعي لتحقيق أحلامنا مهما بدت بعيدة.
11: مرحبا، أنا الطالب رائف عبد الفتاح من الصف السادس مدرسة جسور الريني. وفي كل نسخة من المونديال نشاهد مواهب جديدة وقصص نجاح ملهمة تؤكد أن الاجتهاد والتدريب المستمر هما طريق التميز. فلنجعل من الرياضة وسيلة لنشر المحبة والتسامح والعمل الجماعي.
12: أنا أشجع الأرجنتين لأنها تلعب بروح عالية وتقدم كرة قدم ممتعة وجميلة.
13: أنا ريماز زعبي من مدرسة جسور الريني من الصف السادس ألف. نحن نشجع فريق الأردن في المونديال، وكانت هذه التجربة جميلة، علمتنا الحماس والروح الرياضية. أشكر مديرة المدرسة دارين بصول ومعلمينا على دعمهم وتشجيعهم، وشكرا لبرنامج فرات نصار على هذه الفرصة الرائعة لمشاركته معنا.
0: مدرسة جسور اسمها جسور، احنا جسر لهي الأصوات وكل الأصوات في مجتمعنا العربي. ومع كل ما ذكرنا هناك رأي آخر بما يتعلق بهذا المونديال، وكان الصوت لهذا الرأي قد صدر أمس من الكابتن المصري محمد أبو تريكة. لنستمع.
14: 80 دقيقة امبارح في المؤتمر الصحفي بيدافع الغلط. فالآن اللي عايز يغسل سمعته ينظم كاس عالم. بلد مشارك في إبادة في غزة، الآن كاس العالم عاوز يغسل هذا السمعة. بلد عمل حرب على بلد آخر وجاي يغسل سمعته في كاس العالم. بلد خد رئيسه. دولة أخرى من بيته عشان يغسل كاس عالم ويقول لك احنا سمعتنا واحنا الديمقراطية. فبعد مونديال قطر فنيا مفيش حاجة كاس العالم، وتنظيميا ده بالنسبة لي أحلى كاس عالم اتعمل. فنيا هنشوف مشاكل، وتنظيميا المشاكل بدأت قبل ما كاس العالم ابتدى.
0: هناك كثير من يتفق مع أبو تريكة بكل ما يتعلق بالتنظيم، بالفعل بما يتعلق بكأس العالم في قطر. كل واحد ورأيه.

بهذا نكون قد وصلنا لختام المنتصف. في إعداد وإنتاج المنتصف ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية الياس مرجية، في تطبيق ناس مصبصول، وفي إخراج والديجيتال دان أبو بكر. إلى اللقاء.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
5: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. كشفت وكالة بلومبرغ أن الوثيقة المرتقبة توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف ستكون مذكرة تفاهم وليست اتفاقا نهائيا، ويأتي ذلك في ظل حديث عن تقدم في المفاوضات، فيما أكدت طهران أن القرار النهائي لم يحسم بعد. بحسب وكالة مهر الإيرانية، ستركز التفاهمات على الملفين النووي والاقتصادي من دون التطرق إلى برنامج الصواريخ البالستية. أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن طهران لن تتخلى عن سيادتها على مضيق هرمز ضمن مسودة مذكرة التفاهم الجاري بحثها مع الولايات المتحدة. نقلت وكالة إيرنا عن مصادر إيرانية أن المسودة لا تتضمن أي التزام بالتنازل عن إدارة المضيق أو العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل المواجهة العسكرية الأخيرة بحسب تعبيرها. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت نحو 80 مسلحا واستهدفت أكثر من 300 موقع تابع لحزب الله في جنوب لبنان خلال الأسبوع الماضي. وأضاف الجيش أن أكثر من 20 مسلحا قتلوا في قطاع غزة، فيما اعتقل أكثر من 50 مطلوبا خلال عمليات نفذت في الضفة الغربية بحسب بيان الجيش. أعلن الجيش الإسرائيلي والشرطة إحباط محاولة تهريب عشرات قطع السلاح في منطقة الأغوار قرب الحدود مع الأردن. وأوضح البيان أن القوات صادرت 23 مسدسا وأربعة بنادق، كما اعتقلت مشتبها به في العشرينيات من عمره من مدينة بيت لحم لاستكمال التحقيق في ملابسات القضية. قال المحامي فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع وعضو اللجنة السبعية قال لراديو الناس إن فشل جهود إعادة تشكيل القائمة المشتركة يعد مؤشرا سلبيا للمجتمع العربي ويتعارض مع رغبة غالبية الجماهير العربية. وأضاف بدحي أن اللجنة بذلت جهودا مكثفة لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب، إلا أن هذه المساعي لم تنجح ما دفعها إلى إعادة التفويض للجنة القطرية لبحث الخطوات المقبلة.
1: عدم إقامة القائمة المشتركة هو مؤشر سيء لمجتمعنا، لأن مجتمعنا يريد قائمة مشتركة أكثر من 80% من أبناء شعبنا، يعني يريدنا هذا النهج، يريدنا هذه الشراكة، يريدنا هذه الوحدة. وعدم وجود قائمة مشتركة هو ضربة لنبض الشارع ورغبة الشارع ورغبة الجماهير العربية. على ماذا نختلف أخي؟ نحن نتحدث بحرقة لأنه بذلنا جهود كبيرة جدا لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب، ولكن للأسف هذه المساعي فشلت، ومن هنا أجى القرار إعادة التفويض إلى المجلس القطري للجنة الرؤساء لبحث تبعيات هذه النتيجة السيئة.
0: قدمت النيابة العامة في حيفا لائحة اتهام ضد شاب من كفرمندا يبلغ من العمر 22 عاما تنسب إليه التورط في محاولة اختطاف محمد فرج طه ودهسه حتى الموت. وبحسب لائحة الاتهام، جاءت محاولة الاختطاف على خلفية دين مالي، حيث خطط لاستدراج الضحية والاعتداء عليه لإجباره على السداد. وتضيف النيابة أن الضحية حاول الفرار قبل أن يتعرض للدهس، ما أسفر عن مصرعه في المكان. أحوال الطقس. يكون الجو صافيا وتبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر خلال ساعة النهار، فيما يتحول الطقس إلى غائم جزئيا خلال ساعة المساء. ختام النشرة، في أمان الله.

0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: سلام. تخيل لو أنك صاحي الصبح وقبل ما تفتح عيونك في كمان كيان رقمي يعمل يرتب لك يومك، يكتب إيميلاتك ويساعدك تتخذ أدق القرارات. الذكاء الاصطناعي بطل مجرد تطبيق منفوت عليه وقت الحاجة، إنما صار حرفيا الحاسة السادسة لكثير من الناس اللي منتحرك من خلالها وبنفهم كبشر إيش بيستنانا في

0: تفاصيلنا اليومية.
1: مال
2: ازاي بس؟
1: ما انا هقول لك ازاي. مش سألتني السؤال؟ لا بس اجاوب بقى شكل. اجاوب شكل.
0: لكن هذا التغلغل التقني ما وقف عند حدود تنظيم العمل أو الترفيه، إنما تمدد ليوصل لأعمق وأقدس المساحات جواتنا، روحانياتنا والدين. بغض النظر عن معتقداتكم، كنتم مسلمين أو مسيحيين أو بأي خلفية فكرية كنتم، التقنية أصبحت تعيد صياغة علاقاتنا اليومية بالمعرفة بالقيم وبكيفية بحثنا عن السكينة وعن الإجابات المطلوبة، إيش حلال وإيش حرام؟
3: كيف أخذ الحباية بدون ما أفطر؟ لأن قال الطبيب أنه خذها بدون ما تفطر بعد وقت الظهر، يصير مثلا أشرب الحباية بس بدون ما؟
4: فهمت عليك. في هذه الحالة إذا كان الدواء يمكن تناوله دون ماء فبإمكانك ذلك، بحيث تبتلع الحبة دون أن تشرب أي سائل، وبهذه الطريقة لا يؤثر ذلك على صيامك.
3: وعادي أنه أكل وراها مثلا حبة عنب مشان أبلعها بدل المي مشان ما أفطر؟
4: نعم، لا بأس بذلك إطلاقا. يمكنك استخدام قطعة من الفاكهة أو أي شيء سهل البلع بدلا من الماء، طالما أنه لا يحتوي على سوائل تؤثر على الصيام، فهذا يساعدك على تناول الدواء من دون أن تفطر.
3: نعم والله شيء كوارث أقسم بربي.
0: الموضوع ما عاد مجرد أسئلة عامة، إنما بنحكي عن قضايا حيوية بتمس عصب حياتنا الاجتماعية واليومية والشرعية. لما بنلجأ للشاشة لتعطينا حلول عن فتاوى غايب الأهمية، مثل تقسيم معقد للميراث أو حدود في المعاملات والأخلاقيات في العمل والتجارة، أو حتى في أدق تفاصيل الأحوال الشخصية والعاطفية مثل الزواج أو الطلاق.
3: سؤال عن رجل طلق زوجته 3 طلقات وكانا على المذهب المالكي، الآن هم شان يرجعها بدهم ينتقلون لمذهب جديد، فأي مذهب تقترح عليهما، الحنفي ولا الحنبلي؟ احنا نتكلم عن تصفير العداد، عداد الطلقات.
4: بالغالب المذهب الحنفي هو الذي يوسع في مسألة احتساب الطلقات، بحيث يمكن أن يعتبر الطلاق 3 كأنها طلقة واحدة عند بعض العلماء، وبذلك يمكن تصفير العداد.
3: طبعا اللي ما يعرف هذا الكلام غير موجود، ما في شيء اسمه تصفير عداد. شغالين سيارة ولا شغالين لعبة ولا ايش؟
0: هذه كلها امور اللي بنواجهها وبنلجأ فيها وبساعدنا فيها العلاقة ما بين الدين وما بين التكنولوجيا. هل السهولة والسرعة واللغة الواثقة والمقنعة للآلة عمالها تعطينا حقيقة رصينة، ولا بتخلق بداخلنا نوع من الاطمئنان الزائف في مسائل غاية بأنها تكون مصيرية وبتحتاج أصلا لتروي وتخصص وبصيرة إنسانية قبل أي شيء؟ في الحلقة اليوم من صوت التك في بودكاست رح ندخل من خلاله مباشرة في لب التأثير المتسارع، بعيدا عن الأحكام السطحية اللي بنشوفها هنا وهناك. مش جايين نطلق حكم بالرفض المطلق عن مثل هلوسات الذكاء الاصطناعي اللي بنسمع عنها، أو تخبطات وتحيزات الخوارزميات اللي كلنا بنعرف إنها موجودة، وفي نفس الوقت مش جايين ناخذ بالتقنية بالكامل ونسلم لها عقولنا وقراراتنا الغريزية بدون نقد أو تمييز. ولحتى نفكك هذه المعضلة رح نستضيف اليوم محاضر أكاديمي ودكتور شيخ متخصص في علوم النص والتفسير، شخص يمتلك القدرة على أنه يقرب هذه المفاهيم الحساسة للجمهور العام بأسلوب بيجمع ما بين العمق العلمي واللغة الواضحة اللي بتشبهنا. رح نحكي معاه عن المرجعية الرقمية البديلة، وكيف منقدر نميز اليوم ما بين العلم الرصين والموثوق وما بين الخطاب السطحي اللي للأسف منتشر رقميا بكثافة، وكيف بيحمل الإنسان البسيط هذه العلاقة المتوازنة والصحية ما بين روحه والتقنية دون أنه يضيع ما بين الخوف والتجديد وفخ طبعا الفتاوى زي الفاسفود. جهزوا عقولكم لحوار بلمس أعمق تفاصيل قيمنا وحياتنا اليومية. تعرفوا على القليل قبل ما يصير معنا كمان مذهب إضافي في الفقه الإسلامي من إنتاج نماذج اللغة بالإيراد. جاهزين؟ لوك إن. انطلقنا. المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، أهلا وسهلا فيكم. الموعد الأسبوعي في صوت التك للحديث عن أمور الحداثة، تكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، وكيف ما سمعتوا في المقدمة حديثنا استثنائي لهذا الأسبوع، وضيفنا منرحب فيه معنا في هذه الحلقة الشيخ الدكتور علاء باسم. أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا وسهلا أنس، بك وبجميع المستمعين.
0: حياك الله. إحنا يعني بداية بنعرف المستمعين بحضرتك حامل لدكتوراه في الدراسات القرآنية، متخصص في التفسير وعلوم القرآن، محاضر في العديد من الكليات والمعاهد الأكاديمية في البلاد، أيضا في مجالات الدراسات القرآنية،

0: تم طبعا في ربط علوم القرآن بقضايا الفكر المعاصر وتحديات المعرفة في هذا العصر الرقمي، تعمل على نوع من التقريب ما بين علوم القرآن إلى جمهور العام، وهذا يعني على الأقل بشهادة من الكثير من الشباب بأسلوب بيحمل هذا التكامل ما بين العمق العلمي واللغة الواضحة القريبة منه. وحضرتك أيضا موجود على شبكات التواصل، وهذا يعني بحد ذاته شيء يحمد في هذه الفترة. وحقيقة يعني يمكن بداية حديثنا أصلا عن هذا الربط، يعني احنا اليوم في برنامج تكنولوجي قلما نحكي فيه روحانيات، ويعني تعرف هذا مجال كثير منه فقط في التكنولوجيا، ويمكن الحديث عن الدعوة إلى الله والالتزام في الدين في هذا العصر نوعا ما في يعني حديث، هل هو يعني علاقة تكامل أو هل في تضارب ما بين كل هذه الأطراف؟
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بداية شكرا للاستضافة. يعني مسألة العلاقة ما بين الالتزام، العلاقة ما بين الدعوة والتكنولوجيا في كل أرصدتها، سواء كانت وسائل التواصل الاجتماعي أو AI اللي هو الذكاء الاصطناعي. نحن نتحدث عن عالم اللي هو عالم جديد قديم، هذا العالم هو بحاجة له للدعوة الإسلامية، بحاجة له للقرب والاقتراب من الله جل في علاه، لأنه المسألة المعاصرة هي أمر مهم جدا. دائما ما كنت أقول مسألة العقيدة لابد أن يكون الإنسان ملتزم بثوابت، ملتزم بمبادئ، هذا شيء لابد منه. في مسألة الفتاوى قد يكون هناك مرونة أكثر، قد يكون هناك أخذ من مذاهب فقهية، شافعية، حنفية، مالكية، حنابلة، يعني هناك مذاهب يمكن الأخذ من داخل هذه المذاهب. لكن لما نتحدث عن الدعوة الإسلامية ونتحدث عن عالم الالتزام والقرب من الله، نحن نتحدث عن عالم اللي فيه تمدد وفيه إبداع وفيه تجدد، وهذا شيء مهم جدا. لابد من الإنسان سواء كان عالما أو داعية أو خطيب جمعة أو كل ما يتعلق في الإنسان الذي يقدم محتوى ديني، محاضرات، مساجد، لابد أن يكون معاصرا لكل الأدوات والوسائل والآليات التي نجدها اليوم في عالمنا، نجدها بين يدي الشباب وما بين الصبايا. نحن نتحدث على عالم اللي هو لابد أن يدخل إليه كثير من الناس الذين لديهم معرفة وعلم شرعي، أن يكون لديهم أيضا كل ما يتعلق في شبكات التواصل الاجتماعي، في أن يكون لديهم معرفة في التعامل مع مثل هذه الأمور، لأن الدعوة إلى الله عز وجل لا تقتصر فقط على الإنسان الملتزم، إنما هي أكبر من ذلك، أكبر بكثير، فلابد أن نصل فيها إلى أصعدة مختلفة وإلى شرائح متعددة. فهذا باعتقادي شيء مهم ومهم جدا أن أتطرق إليه. طبعا أنا باعتقادي كلما ازداد العصر من أدواته، من آلياته، من الوسائل، هذه لابد أن يواكب الإنسان المسلم هذه الوسائل وهذه الآليات، لكن ضمن ضوابط وبحذر، أن يكون حذرا في التعامل معها. لابد أن نفرق ما بين العلم وما بين الثقافة. في التواصل مع كل ما يتعلق في الذكاء الاصطناعي هناك فرق ما بين العلم وما بين الثقافة. الثقافة هي مجرد قالب من المعلومات، وهذا يمكن للإنسان أن يستفيد منه بشكل كبير جدا في عالم الذكاء الاصطناعي، أو حتى من عالم التكنولوجيا بشكل كبير جدا في أدوات البحث وغيرها. مسألة العلم لابد أن يكون علما تأصيليا، والعلم التأصيلي هو علم رصين بحاجة إلى أدوات فيها ثقة، فيها تحقق، فيها تحقيق، تأصيل، لابد أن تكون هذه المصطلحات موجودة. فلذلك أنا باعتقادي مهم جدا جدا إنه الإنسان المسلم لابد أن يطلع بشكل واسع على كل وسائل، وأن يكون منسجم منفتح مع هذه الوسائل، لكن أن يكون ذلك بحذر وحذر شديد، حتى يفرق ما بين الغث والسمين، حتى يفرق ما بين تفاسير اللي هي قد تأتي بتفاسير شاذة من خلال التواصل، وهذه أيضا تأتي بالثقافة، وما بين تفاسير اللي هي معتمدة، ثقة في ثباتها، ثقة في مصدريتها، ثقة في الرجوع إليها. وهذا الفرق ما بين العلم وما بين الثقافة من حيث دخول هذه الوسائل الجديدة إلى هذه المعلومات.
0: نبدأ يمكن بسؤال شخصي، حضرتك بتستخدم أدوات مثل شات جي بي تي وأدوات ذكاء اصطناعي؟
1: طبعا
0: عامة.
1: طبعا مؤكد استعملها.
0: يعني هذا الاستخدام كمستخدم الآن، نبدأ بشكل شخصي، هل أنت بتشوف فيه نوع من تحدي جديد لم يعرفه يعني من يريد نشر الدعوة إلى الله؟
1: لما نتحدث عن الدعوة

0: دعوة إلى الله ونتحدث عن عالم الالتزام وعن القرب إلى الله عز وجل في الربط والعلاقة ما بين هذا المصطلح وما بين الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي أو غيرها. إحنا قاعدين نتحدث على سهولة سرعة، وهذا الأمر يعني في هذا العالم بالذات بالأخص الشباب الذين ينتمون لهذا العالم هم بحاجة، يعني دائما ينتمون إلى عالم السرعة، عالم السهولة وبشكل كبير. يعني حتى لو خرجنا من هذا العالم، من عالم تكنولوجيا، منروح لعالم الأموال، إحنا منشوف كثير من الشباب بيحبوا مسألة سهولة وصول المال والسرعة في وصولة المال. اليوم مسألة الطعام، الغذاء، اليوم أيضا بالنسبة لهم الغذاء السريع وسهل الوصول إليه، هذا شيء بالنسبة لهم صار مطلوب ومطلوب جدا، وهي حاجة حتى باتت هذه الحاجة إلى ضرورة اليوم في مجتمعاتنا
1: فعلا.
0: لكن لما نتحدث في مسألة التواصل، مسألة التكنولوجيا، مسألة الإنترنت، المعلومات الإنترنتية، إحنا نتحدث عن شيء اللي هو يحتاج الإنسان المسلم لسرعة الثقافة، سرعة المعلومات، سرعة البيانات، سهولة الوصول إليها. مرة أخرى أنا أتعامل مع الشات جي بي تي، أتعامل مع الاي اي، لكن كيف أتعامل معها؟
1: صحيح،
0: أنا أتعامل إنسان دارس، إنسان باحث، هل أتعامل كأنه مسلم، معلومات مسلمة؟ لا، أتعامل معها على أنها
1: هذا
0: مصدرية.
1: يمكن يعني بأكد مرة بعد أخرى على مدى أهمية الوعي الرقمي والوعي التكنولوجي لدى فئات المجتمع على كل الأصعدة، التي يعني بهذه الحالة يعني أيضا تخدم الحالة المتعلقة في المعرفة الدينية.
0: صحيح، هناك دقة في المعلومات أحيانا في تشات جي بي تي، لكن لما أخذ هذا العلم من إنسان اللي هو لديه معرفة كاملة، بالإضافة على أنه يغذي، قبل العلم يغذي الأدب، وهذا شيء مهم. كل ما يتعلق في الوسائل الجديدة والمستجدة اليوم هي عبارة عن بيانات، هي نقل، هي سيولة رقمية مخيفة جدا، لكنها من غير روح، ما في لها روح، لا تتعامل بروح، هي تتعامل بمعلومات، واحد زائد اثنين يساوي ثلاث، هكذا. نحن لما نتعامل مع، نصل إلى المعلومة من خلال شيخ، من خلال عالم، نحن نصل إلى الأدب بداية، ثم إلى المنهجية، ثم بعد ذلك إلى المحتوى والمضمون. المسألة ليست مسألة معلومة. لذلك يقول محمد صادق الرافعي في كتابه، كان يقول ليست العبرة أن تأخذ المعلومة، العبرة كيف تشغل هذه المعلومة في حياتك.
1: وهذا فرق شاسع،
0: وهذا فرق شاسع، الفرق هو فرق في العمل. يعني المسألة كيف يعطي الشيخ الروح لهذا الإنسان في وصول المعلومة، في أن يوصل المعلومة إلى المستمع، إلى السائل، إلى الطرف الآخر مع روح، هذا الفرق ما بينه.
1: طبعا يعني يمكن هناك حاجة في ملائمة هذه المعلومة لواقع السائل، ويعني لظرف المكان والزمان والحالة الاجتماعية الموجود فيها السائل، اللي هي صعب جدا على أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم أنه توصلها. يعني خاصة أنه إحنا بنعرف اليوم أنه أدوات الذكاء الاصطناعي لربما من الأصعب عليها أنه تفوت إلى عمق قضايا معينة، اللي هي بحاجة إلى كثير من التفرعات وكثير من الأمور اللي بحاجة للسؤال عنها. الذكاء الصناعي بالمقابل هو أداة اللي نوعا ما شعوري إنها بتحاول إنه تعطيك الإجابة لربما حتى قبل السؤال.
0: الوسائل المعلوماتية هذه اليوم هي وسائل غير مشاعرية، يعني هي لا تتعامل في مشاعر. لذلك ديننا في الوعظ، في الدعوة، في العلم التأصيلي، سواء كان علم فقهي أو علم في التفسير أو في القرآن أو في الحديث، هي علوم، هذه علوم اللي هي قد تكون بروح وقد تكون بغير روح. اليوم المعلوماتية تتحدث مثل AI وكل ما يتعلق فيها تتحدث من غير مشاعر. لذلك لما جاء عبد الله بن عمر، رجل جاء وسأل عبد الله بن عمر، قال له أهناك توبة للقاتل؟ فنظر إليه عبد الله بن عمر، يعني أنت قاتل أم لست بقاتل؟ يعني ينظر إليه، ما سأله هذا السؤال، فنظر إليه فشعر به بالخوف. ننتبه، شعر أنه يعني في عنده شيء من الرجوع إلى الوراء، في عنده شيء من الندم، في عنده شيء من الخوف، يعني كأنه يقبل على توبة. قال نعم، للقاتل توبة. شوف، هو قرأ الحدث، قرأ تفصيل، قرأ شخصية الإنسان السائل، ثم أجاب بناء على الظرف الذي يعيش فيه ذلك الرجل. ولما جاءه رجل آخر وقال للقاتل توبة، نظر بتجهم نظر بروح انتقامية فقال له عبد الله بن عمر ليس للقاتل ثوبة.
1: عبد الله بن عمر الحالة أجوبة مختلفة.
0: عبد الله بن عمر تعامل بأجوبة مختلفة بناء على الظرف الذي يعيش فيه. هذه الوسائل اليوم الموجودة هي لا

0: تتعامل بظروف لا تقرأ الأحداث، لا تقرأ التفاصيل، لا تقرأ شخصية الإنسان وكيف يتعايش مع هذا الأمر. هي تجيب بإجابات مجردة من غير مشاعر، من غير روح.
1: هذا يعني يمكن بعيدنا إلى نوع من يعني الضرورة في تكيف عمليا أيضا المجتمع من جهة، وأيضا يعني من يكون هو الوسيط ومن يوصل إلينا هذه المعرفة الدينية، أنه يكون في مكان فيه مطلع على هذه القدرات التكنولوجية من جهة أخرى. يعني هل بتشوف اليوم أنه لربما أيضا من هو مسؤول عن الفتوى ومن هو مسؤول عن إيصال العلم الشرعي مطلع على هذه القدرات التكنولوجية المتجددة، وهذا لربما الإبداع الموجود في التكنولوجيا أن يكون أيضا موجود في هذا؟
0: هذا مما لا شك فيه، أنه اليوم هذه القدرات هي قدرات هائلة جدا جدا جدا. وأنا أفرق ما بين أمرين، ما بين إنسان واعظ داعية يقدم مجرد معلومات للناس، خطيب جمعة، محاضر، يتعامل فقط في المعلومات، يمكن أن يستفيد من هذا الجانب بشكل كبير جدا جدا جدا بسرعة وبسهولة، وأحيانا هناك دقة في المعلومات، وإن كانت هذه الدقة ليست يقينية، ليست يقينية هذه الدقة، لكن تصل إلى غلبة الظن وتصل إلى الظن وغلبة الظن، يعني كبيرة جدا يعني من حيث الدقة. لكن الفرق ما بين الواعظ وما بين المفتي، إن المفتي هو شيء آخر، الذي يتصدر للإفتاء، الذي يتصدر للأحداث. هذا أنا باعتقادي لابد أيضا أن يكون مطلعا، لكن الإجابات لا يأخذها فقط من خلال هذه الوسائل، لابد أن يدخل إلى العمق، لابد أن يدخل إلى التفاصيل، لابد أن يدخل إلى الأحداث، لابد أن يستمع. لأنه السائل أمرات بيجي بيقول لك والله يا شيخ أنا عندي كذا وكذا وكذا. طب تمام،
1: الآن أنا بدي أسألك نوع من
0: أيوة، الآن أنا مضطر، أنا كمفتي مضطر أنه لا أسلم بما يقول ابتداء، إنما لابد أنه إيش، أني أدخل إلى العمق، أسأل من هنا سؤال، أستفسر استفسار، أستجوب بشيء معين، يعني أدندن هنا وهناك حتى أصل إلى إجابة اللي هي يقينية أنها ترضي الله عز وجل، ثم تكون في واقع الأمر.
1: وهذا يعني التفريق ما بين المعلومة وما بين أمور مثل الفتوى اللي هي بحاجة إلى كل هذه التفاصيل، وهذا لربما الاستجواب غير الموجود في أدوات الذكاء الاصطناعي التجارية. من أهم الأمور اللي ممكن نطلع منها يعني بهذا اليوم، في بعض الأمور الأخرى يعني أود أن أسألك عنها، لكن رح نطلع لفاصل قصير وبعدها بنرجع مع تكملة هذا الحديث معك ضيفنا الشيخ دكتور علاء باسم. فاصل قصير ونرجع مع بعد الفاصل إن شاء الله.
2: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
5: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
8: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
2: المستمعات والمستمعين، أهلا وسهلا فيكم. القسم الثاني من صوت التك، وحديثنا لهذا الأسبوع هو عن علاقة التكنولوجيا، هذه المرة من خلال الذكاء الاصطناعي مع علوم الدين وكل ما نصله من خلال خاصة الدراسات القرآنية. ومعنا في هذه الحلقة الشيخ الدكتور علاء باسم، أهلا وسهلا فيك من جديد.
3: حياك الله.
2: طرقنا للفصل ما بين المعلومة الدينية من جهة والفتوى من جهة أخرى. بما أنك ذكرت موضوع يعني الأكل السريع وهذا الطلب، أنه إحنا اليوم نوعا ما الإنسان خاصة في الأجيال الصغيرة أكثر، فليعذروني يعني مستمعينا، أنه إحنا نوعا ما أصبح الإنسان بحاجة إلى كل ما هو مستهلك سريعا. إذا أنا الآن بحاجة إلى نوع من السؤال حول لربما مثلا ربا في مكان في صفقة معينة، هل هي تمام ولا مش تمام، أو مثلا قضايا أخرى خلال صيام رمضان ولا في عيد الأضحى ولا أيا كان، نوعا ما بحاجة إلى سؤال سريع. ويمكن أنا أكون في نقاش مع زوجتي أو مع صاحب، والآن يعني كلها سؤال قصير يعني، فمنروح على أداة مثل تشات جي بي تي ولا جيمناي ولا أيا كان، وأصبح وكأنه هذا الاستعجال بالإجابات السريعة هو نوع يعني بيعطينا إحنا كمستخدمين، أنا سميته اطمئنان زائف يعني. وتعرف أنت اليوم أدوات الذكاء الاصطناعي بتحب أنه يقول لك أنك كمستخدم أمورك بخير، أنت ما يعني اقترفت أي ذنب وما إلى ذلك. هل اليوم بتشوف أنه هذا يعني تحدي أمام المسلم في عصرنا اليوم؟
3: يعني أنا أتوقع أنه هذه الوسائل اليوم دائما ما تشعر الإنسان الذي يلتجئ إليها أنه أنت في دائرة أمن وأمان ودائرة الثقة الكاملة التامة. الإشكالية اليوم أننا يعني نعيش في أمور اللي هي قد تكون مخيفة نوعا ما، بالأخص في مسائل الشرعية. المسائل الشرعية في الفقه هي تعبد، يعني أنا أتعبد الله عز وجل من خلالها، أنا أريد أن أصل إلى ما يرضي الله جل في علاه. لذلك أنا باعتقادي هو قد يكون ذلك الدوائر الزائفة هاي الوصول أو الولوج في هذا العالم هي، وسؤال مثلا AI السؤال عن مسألة شرعية قد أكون في مطب وفي فخ نوعا ما. لأنه أحيانا يعني لا يجيبني بما يكون فيه دقة في المعلومات. هذا أحيانا مرة أنا سئلت سؤال، يعني اتصلوا فيه سألوني عن مسألة في المواريث في علم الفرائض، قالوا لي زوجة توفيت عندها زوج وعندها أم وأم أب، يعني شو بطلع لهم الميراث؟ فالإجابة هي واضحة، إنه الزوج يكون له النصف، هاي المسألة شرعية وهذه مسألة هي ثقة، يأخذ النصف، وأم الأم وأم الأب تأخذ سدس سدس، وما بقي يكون للعصب إذا وجد. إحنا بنتحدث عن مسائل اللي فيها دقة، يعني فيها يعني نصف سدس سدس. لما أنا قبل ما أجاوبهم قلت خليني أفحص، هو الـ AI أنتوا معرفة في هذا السؤال؟ فلما حطيت استغربت إنه معطي أم الأم سدسين وأم الأب معطيها سدس.
2: غريب.
3: هاي مسألة اللي هي مسألة خطيرة، يعني أحيانا بعض المسائل لابد إنه نتنبه، إنه لابد أن نسأل الإنسان الثقة في هذا الأمر. كيف يعني؟ يعني أنا لما بدي أتحدث عن الطب احتمال أقدر أجي أستشير الـ AI تشات جي بي تي، أسأله إنه والله عندي حساسية معينة من شيء معين، أقدر أصور له أسأله شو هاي الحساسية، بجوز كاستشارة يعطيني، بجوز يدندن حول هذا الموضوع يعطيني شيء قريب، بجوز يعطيني شيء اللي هو يكون دقيق. لكن في مسألة قانونية احتمال أجي واقع في مسألة قانونية، كيف الحل وكيف الخروج منها، احتمال يقدر يجاوبني، واحتمال إنه يكون الإجابة تكون خاطئة. سؤالي هل أنا أعتمد اعتماد كلي مطلق على تشات جي بي تي، على الـ AI في مسائل إذا كان الإشي يتعلق بابني أو بنتي اللي هي مسألة صحيح. طبية

0: المشاحة والعلاقات مع الله تبنى على المسامحة. فالناس لما تتوجه في مسألة شرعية تتعلق في فتوى تتوجه اليوم للاي اي, تتوجه للتشات جي بي تي. لكن هذا كما مرة هذا ليس على إطلاقه وليس في كل مسألة. كما مرة إذا كنا نتحدث, تحدثت عن المعاهد, تحدثت عن كليات, إذا كنا نتحدث أكاديميا, إشكالية هنا قد تصبح ليست فقط شرعية, قد تصبح أحيانا أكاديمية. يعني حتى في الرسائل الماجستير والدكتوراه, يعني تشات جي بي تي هو ليس مصدرا موثوقا معتمدا في الرسائل العلمية.
1: تقصد ما هو أبعد من الأخلاقيات الأكاديمية؟
0: لا طبعا, هو نحن نتحدث ليس فقط على مستوى, نتحدث على مستوى أمانة علمية. الأمانة العلمية تتحتم على الإنسان الباحث في الرسائل العلمية, لابد أن يأخذ ذلك من مصادر موثوقة جدا جدا. الآن هذا الأمر ما فيه إيجابيات؟ أنا كطالب فيه إيجابيات. أنت طب شيخ ما بتستعمل التشات جي بي تي؟ طب أنا بستعمل التشات جي بي تي. لا, إيش بتستعمله؟ أنا بستعمله لسهولة, لسرعة في الوصول إلى المعلومة. لكن هل المعلومة هذه أغذيها للجمهور وأخذها كأنها شيء مسلم؟ أنا كمسلم أخذها شيء كأنه شيء مسلم؟ لا, أنا ما بأخذها كشيء مسلم. أنا بجوز أرجع إلى المصادر, أرجع إلى المراجع, أعود إلى المصادر الموثوقة, ثم أجد التفصيل, أجد الثقة. فإن كان هناك يعني يوافق التشات جي بي تي فعلى بركة الله ما في إشكالية. لكن كان يخالف, أنا أقدم أقول والله هذا سيولة رقمية, هذا عالم معلومات بيانات, ولا أتقدم الآن الكتب والمصادر والمراجع؟ لا طبعا, أقدم الكتب والمصادر والمراجع.
1: أنا أعود إلى نقطة أنه هذا التغيير التكنولوجي هنا موجود, الناس تتداول استخدامه بطريقة أو بأخرى, بالإمكان أنه اعتمادها ولو بشكل جزئي في قضايا محدودة أو في معرفة محدودة, إذا ما بنحكي حاليا عن الإفتاء.
0: طبعا طبعا, وأنا أنتصر لهذه الوسائل. يعني أنا باعتقادي كل وسيلة, كل آلية تكنولوجية هي تقرب إلى الله عز وجل, فأنا أنتصر إليها إذا كانت تساعد وتساند المسلمين وتسهل عليهم الطريق في الوصول إلى الله جل في علاه, فأنا أنتصر إليها. يعني اليوم عندنا المصحف, المصحف بين يدي, أنا أقرأ في المصحف تمام على بركة الله. طب أنا المصحف مش موجود بين يدي, طب اليوم في الهاتف, الهاتف اليوم فيه تطبيق المصحف كاملا. صحيح. وتم مراجعته وتم توثيقه والأمور تمام, ليه ما أستعمل المصحف اللي هو من خلال الهاتف؟ اليوم التطبيقات اللي موجودة في التلفون.
1: صحيح.
0: اللي
1: هي بتساعد, تطبيقات عديدة لمواقيت الصلاة, تطبيقات
0: بشكل كبير جدا. اليوم في عنا تطبيقات للحديث, أقدر أعرف الحديث صحيح ولا الحديث ضعيف, بقدر أعرف شو القول في الفتوى هذه. اليوم التطبيقات اللي هي عالم سريع, عالم سهل, وعالم تكنولوجي اللي إحنا بحاجة له. يعني أنا باعتقادي المسلم لابد أن يواكب العصر. المسلم ليس مادة جافة جامدة على توقيت معين, على وقت معين. المسلم يحافظ على الثوابت, يحافظ على المبادئ, يحافظ على الأصول, لكن كل ما يتعلق في الأدوات والآليات والوسائل التي تقرب إلى الله عز وجل, أنا مع التقدم, أنا أنتصر بهذه المسائل, وأنا مع أنه مسألة الوصول إلى الله لابد أن يتجدد في الأدوات, لابد أن يتجدد.
1: هذا يعني أنا بربطه من خلال موضوع شبكات التواصل. نتذكر في سنوات أولى لبداية وصول أدوات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وغيرها, كان محدود جدا وجود الصوت الملتزم في هذه الأدوات, ويعني مع مرور السنوات أصبح هذه المنصات أيضا مكان اللي بتسمع فيه أو تتواصل حتى من خلاله مع كثير من الأصوات, يعني لربما اللي يكون صعب عليك أنك تحصل على المعرفة العلمية منهم بطريقة أو بأخرى بشكل خارج شبكات التواصل. وأصبح اليوم يعني هذا التواصل, وإن كان من خلال مقاطع قصيرة واقتباسات سريعة وما إلى ذلك, أيضا هو أداة لوصول هذا الصوت. حضرتك يعني أيضا تستعمل جزء من هذه الأدوات, بتشوف ردود فعل الشباب عليها؟
0: طبعا, هو كبير جدا جدا جدا. يعني أنا أرى أنه وصول الصوت الديني في هذا المجال, الصوت الدعوي, الصوت الديني, الصوت الذي يصحح البوصلة, لابد أن يكون في هذه الميادين, فيسبوك, إنستغرام, تيك توك, غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. ليه؟ لأنه إحنا قاعدين نتحدث عن ميدان, ميدان كامل, حقل, هذا حقل. فإن لم يكن أهل الحق موجودين, الصوت الديني إن لم يكن موجود في هذا الحقل, فهذا الحقل يبقى فارغ. لكن هل يبقى فارغ على الدوام؟

0: الجواب لا،
1: صحيح.
0: لابد من دخول هناك أصوات أخرى اللي هي قد تكون أصوات شاذة، قد تكون أصوات اللي هي تخالف المبادئ والأصول الإسلامية، تخالف
1: أحيانا حتى مستغلة
0: طبعا أحيانا تستغل. فلذلك لابد أنا باعتقادي أن يكون الدعاء، أن يكون الإنسان الملتزم له وجود ووجود حقيقي على هذه الوسائل التواصل. لكن مهم أنه مسألة اليوم اللي احنا بنشوفها اليوم الريلزات 30 ثانية 20 ثانية، هل هذه تقدم علم أم هي لأجل الموعظة، لأجل أن تعرف على الله؟ أنا باعتقادي هي المسألة هي كالوجبات السريعة. أي وجبي هي يعني شيء سريع، أي يعني تقدم
1: تغذي سطحيا،
0: هي تدغدغ مشاعر. هذه دغدغت مشاعر حقيقة جيدة لحد معين، هي جيدة لحد معين لكن ليس لكل شيء. والأهم أن ننتبه إلى من نأخذ، هذا مهم جدا. لأنه اليوم الإشكالية أنه الكل يتحدث باسم الدين، مع أنه ليس الكل يتحدث بالطب، ليس الكل يتحدث بالهندسة، ليس الكل يجرؤ على الحديث في القانون،
1: صحيح،
0: لكن في الدين الكل يوم يجرؤ. الغث والسمين اليوم موجود في وسائل التواصل الاجتماعي، سهل جدا، أحط الكاميرا، أحط التلفون، أصور ريلز، قال الله قال الرسول. لذلك أنا وجدت يعني هي في إحدى المرات وجدت ريلز اللي هو خطير جدا، سبحان الله كيف الأمور تتناسب. يعني إحدى الشباب من بلدة عربية يعني له شهرة في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ذكر قول الله تعالى في سورة الفيل: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. طب قال ترميهم بحجارة من سجيل، قال معناها الحجارة من سجيل أن هذه الطير هي ليست طير حقيقية. بلشت أنا صار عندي شغف أعرف شو القصة. قال هذه الطير هي عبارة عن الجراثيم والميكروبات التي بعثها الله إلى قوم أبرهة. طب هذا شيء خطير، خطير جدا. تخيل الريلز هو عبارة عن 30 ثانية. فإذا كانت هذه المعلومات في العقل الواعي والعقل اللاواعي هي موجودة عندي، موجود عندي، صارت من المسلمات، مع أنها تخالف أصول اللغة العربية وتخالف المبادئ الدينية.
1: كأنه نحكي عن اجتهاد شخصي من خلال ريلز يعني.
0: لأنه اليوم صار متاح للجميع. لذلك أنا قلت دائما نكون على حذر. على حذر ليه؟ لأنه لابد أن نعلم من أين نأخذ، نأخذ من المنهل، من المنبع، نأخذ من الإنسان ثقة في دينه وفي علمه. اليوم الأخذ العلوم الشرعية، العلوم الدينية، أخذها فقط من خلال الزوم. يعني أنا لا أعارض قطعيا المعارضة القطعية، إنما يعني عندي عليها تحفظ. الأصول الشرعية تؤخذ بثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي هي الأدب، يعني تعلم الأدب، لذلك قالوا قديما الأدب قبل الطلب. تعلم الأدب، تعلم الأخلاق، تعلم القيم، ثم منهل من منهل العلم. ثم بعد ذلك المنهجية، كيف أستقي المعلومة، كيف أخذها، بأي طريقة، من مين، هذه المنهجية. ثم بعد ذلك أني أخذ المضمون، أحفظ كتب، أحفظ القرآن الكريم، أحفظ السنة النبوية، هذا شيء رائع. لكن اليوم التعلم من خلال شاشات، سواء كان تواصل اجتماعي، ريلزات، سواء كان عبر زوم، هذا يفقد أولا مسألة الأدب. ليه؟ لأنه أنا إذا نظرت إلى شيخي، وكانوا يقولون قديما وما روي عن الإمام الشافعي أنه كان يقول من كان شيخه كتابه فقد أضله،
1: حتى يعني الكتاب،
0: حتى الكتاب. ليه؟ لأنه تحدثنا وقلنا بأنه الشيخ لابد أن يكون لديه روح يعلم الأدب، لأنه بحاجة إلى معايشة، بحاجة إلى التعامل اللي هو تفاعل، بحاجة إلى نظرات، كيف أتفاعل، كيف أتعامل، كيف أمرر يدي. كل هذه الأمور لابد أن أخذها بمشافهة من شيخ، غير أن يكون بالإضافة إلى التواصل اللي هو عبارة عن شات جي بي تي أو الاي آي، أني أخذ منهم معلومات.
1: تخيل يعني هذه من الأمور المهم جدا لكل إنسان أنه يسمعها، لأنه بالآخر الجانب يعني صراحة مع كل هذا التطور التكنولوجي أصبح الإنسان نوعا ما في عنده تحدي أنه يرجع إلى يعني نوع من التفكير بالقيم والتفكير بالروحانيات، بالتفكير أصلا بما هو خارج هذا العالم اللي فيه الكثير من السرعة، اللي كثير منها هي سرعة مادية وسرعة يعني كثير منها خاوية من أي علوم أو من أي جانب قيمي. فلربما هذا الحديث يعيدنا إلى النقطة الأولى وهذه الضرورة فيها. رح نحكي عن بعض الأمور يعني لربما في على عن مستقبل العلوم الشرعية في ظل الذكاء الاصطناعي، ولكن رح نطلع إلى فاصل قصير وبنرجع.

0: على تكملة هذا الحديث مع ضيفنا في هذه الحلقة دكتور علاء باسم. خلونا على الباب.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: مسافرين ومصيفين
5: بس مع مغارين،
4: رزم سياحي بتناسب كل العالي، لأحلى وجهات العقبة،
5: السلام،
4: اليونان،
5: أجرم،
4: سينا،
5: بينا
4: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
6: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
8: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
0: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي، وهذه المرة حديثنا نستكمله من خلال كل ما يخص يعني علوم الشريعة وطلب العلم الديني في ظل الذكاء الاصطناعي وكل هذا التطور التكنولوجي الموجود معنا. وهذا ضيفنا في هذه الحلقة الشيخ دكتور علاء باسم، أهلا وسهلا فيك من جديد.
9: الله.
0: يعني حضرتك أيضا محاضر ومطلع على الكثير من المعاهد المتعلقة في يعني الدراسات القرآنية على أنواعها. صراحة خطر لي سؤال حول دور المراكز الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي ككل في إظهار البديل في كل ما يخص الذكاء الاصطناعي. إلى الآن ما سمعنا عن يعني مبادرات كبيرة تستوجب يعني أن يكون بديل لكل هذه الأدوات اللي ممكن الإنسان المسلم اليوم بيلجأ لها للبحث عن المعلومة أو للبحث حتى عن الفتوى. في نوع من خيبة الأمل عندي على الأقل من هذا المكان. شو رأيك في ممكن نشوف هيك شيء؟
9: يعني في الحقيقة العالم الإسلامي اليوم في تحدي أمام هذا الجانب، وبالأخص علماء العالم الإسلامي أهل الخصوص، لأنه في هناك تسارع كبير جدا جدا في هذا العالم
0: فعلا.
9: ولابد من مواكبة. ما زلت أقول وما زلت مقتنع وأعتقد جزاما أنه المسألة مواكبة العصر، هذا شيء مهم مهم جدا، من غير التنازل عن ثوابت، التنازل عن مبادئ، لكن لابد من مواكبة العصر. يعني أنا باعتقادي أنه بما أنه اليوم الذكاء الاصطناعي اللي هو متقدم ومتقدم بشكل كبير جدا، وهو بين أيدي الأطفال يعني قبل الكبار
0: فعلا،
9: موجود للجميع اليوم. ما في طالب مدرسي إلا وينتمي إلى هذا العالم، ما في طالب أكاديمي إلا وينتمي إلى هذا العالم. اليوم حتى النساء في البيوت بدها تعرف شو الطبخة، بتلجأ لـ AI على أساس تعرف المواصفات إيش الطبخة وشو المطلوب للطبخة إحنا اليوم في تسارع. وأنا باعتقادي لأجل أنه يكون في هناك ثقة كاملة ما بين الإنسان الذي يريد أن يلجأ إلى هذه الأمور وما بين المصدرية اللي هي الدين الإسلامي، لابد أن يكون في هناك بديل، لابد أن يكون في هناك حل، لابد أن يكون العلماء في العالم الإسلامي الاختصاص أن يجلسوا مع المختصين في هذا الجانب، أنه يجدوا بديل التوافق يكون

0: هو الثقة لدرجة عالية جدا جدا، ثقة في المصداقية أيضا، إنه أي سؤال أو استفسار أنا اليوم بدي أحطه على الـ AI ألاقي جواب، بس إيش أكون مطمن في الداخل
1: إنه هذا على الأقل يعني جزء من هذه الضوابط المطلوبة من يعني أي عالم أو من أي شيخ أنها تكون أيضا موجودة في هذا المكان، لأنه صراحة المصادر اليوم أصبحت معروفة أكثر، القدرات المالية لدى العالم الإسلامي موجودة، وأصلا جزء من الشركات الكبرى حتى يعني شركات صناعة الذكاء الاصطناعي اليوم تعتمد على مصادر يعني استثمارات من العالم الإسلامي، فلربما الموضوع هو فقط يعني عبارة عن قرار وعبارة عن استعداد لخوض هذا يعني غمار هذه المبادرة، لأنه إحنا يعني واضح إنه يعني بنحكي عن شيء طويل المدى على كل ما يخص الذكاء الصناعي، وهو هنا يعني ليبقى، وأنت مثل ما ذكرت الإنسان بتعتمد عليه في القضايا المصرية وحتى في القضايا العادية جدا وغير المهمة حتى في حياتهم اليومية.
0: أنس، اليوم إحنا نعيش في عالم مخيف جدا جدا، يعني العولمة سابقا كانوا يعرفها العلماء أهل التخصص كانوا يعرفوها إن العالم عبارة عن قرية صغيرة.
1: صحيح.
0: يعني القرية الصغيرة كل بيعرف معلومات عن الكل، يعني شو ما بصير حدث من الأحداث في القرية الكل بيعرف عنه. اليوم بات العالم عبارة عن هاتف، اللي يريد مرضات الله عز وجل بيكون عنده نوع من التخوف في التواصل مع الشات جي بي تي. إذا بدي أنا مسألة شرعية، بالأخص المسائل اللي هي الكبيرة، المسائل اللي تتعلق بالناس، تتعلق بالحقوق، مش مسائل فقط يعني شو حكم الصلاة وشو الركن كذا وشو الفرق ما بين الركن والفرض. أنا أتحدث عن حقوق عباد، أتحدث عن مواريث، أتحدث عن زواج وطلاق وغيره، يعني هي مسائل خطيرة. لذلك لابد أن يكون هناك ثقة كاملة إنه الإنسان لما يصل لعالم الشات جي بي تي أنا أكون مطمن، أكون عايش في دائرة أمان، ساعتها يتحقق حقيقة قول الشات جي بي تي أنه الآن أنت تعيش الآن
1: في دائرة الأمان. ولكن هو فعلا يعني صراحة أنا كان مهم لي أنه أسمع هذا الكلام من حضرتك، لأنه إحنا يعني صراحة بنسمع أكثر من مرة نوع من الانتقاد لربما السطحي تجاه هذه الأدوات، يعني بيظهروا لك نوع من يعني نكتة على أنه إذا توافق صيام رمضان مع صيام يوم عرفة أيهما أصوم، يعني وكأنه يكون في نوع من النكات عن قدرات محدودة للذكاء الاصطناعي، بينما نوعا ما احنا عن جد احنا بنشوف انه هذه النماذج الموجودة اليوم تتقدم مثل ما ذكرت حضرتك بتسارع كبير جدا. هذا التحيز اللي موجود في الالغوريتم او في هذه النماذج بيتحسن مع الوقت، وحتى هذه الهلوسات يعني اللي كثير مرات بنشوفها في كل الأمور، مش بس الدينية، يعني في كل الأمور هناك هلوسات من الذكاء الاصطناعي نوعا ما بتتحسن مع الوقت. فوجود صوت اللي يدعو أنه إحنا نشوف نوع من الاستخدام الذكي أو نوع من الاستخدام المهني أكثر لهذا المكان هو أهم حسب رأيي من فقط انتقاد لمجرد الانتقاد.
0: طبعا أنا دائما حتى لو كان في هناك شيء اللي لا يمكن الاستفادة منه، أنا باعتقادي لابد من أسلمته، يعني هذا المصطلح أنه أستخدم الخير اللي موجود فيه. إشكاليتنا إحنا اليوم اللي موجودي أنه مدى ثقة الإنسان المستفتي، مدى ثقة الإنسان الذي يريد الاطلاع في تشات جي بي تي. أنا توقعي إذا كان الأمر توقعي خلال سنوات قريبة رح يكون في هناك تدخل من أهل التخصص بالأخص، يعني هم أنا أتحدث عن الناس الشرعيين، يكون تدخل وتدخل مهني، تدخل علمي، تدخل شرعي في هذه المسائل، ليس الرفض، لا أتحدث عن الرفض،
1: هذا
0: لا أتحدث عن الإقصاء،
1: صحيح،
0: إنما أتحدث عن أن يكون لهم دخول ولوج في هذا العالم حتى يصححوا البوصلة.
1: هذه نقطة يعني جدا مهمة، يعني يمكن فيها ننهي، ويعني يمكن راح أتوقع يعني كثير من الأمور راح تكون خلال السنوات القادمة على المستوى التكنولوجي، ولكن لو تصورنا يعني مستقبلا، يعني ممكن المستقبل يكون على بعد سنوات قليلة أو أبعد من ذلك. هل يعني دكتور علاء باسم بتشوف اليوم أنه في يعني إحنا أقرب لاستغناء لربما عن العالم وعن الشيخ في وجود مثل هذه الأدوات التكنولوجية، أو أنه هناك ممكن يكون في تكامل ما بين العالمين، ما بين الذكاء الاصطناعي والوجود، يعني بالآخر الإنسان مثل ما ذكرت حضرتك بحاجة إلى

0: هذا القرب وبحاجة إلى إنسان اللي فاهم واقعه اليومي المعيشي. كيف تتوقع يعني هذه العلاقة ما بين العلماء وما بين هذه الأدوات في خلال السنوات القادمة؟
1: يعني المسألة أنا أعتقدها أنه قطعا لا يمكن الاستغناء عن أهل العلم، لا يمكن الاستغناء عن العلماء، يعني منذ بداية التاريخ إلى اليوم الاستغناء عن العلماء. وأنا لا أتحدث هنا فقط عن العلماء الشرعيين، أتحدث عن العلوم التجريبية، العلوم المادية، عن كل العلوم وليست فقط العلوم الروحانية. لكن هل يمكن أن يكون هناك تكامل ما بين هؤلاء العلماء وما بين النظام الإلكتروني، ما بين السيولة الرقمية؟ طبعا ما في إشكالية، بالعكس. يعني نحن مع هذه المسألة ونؤيد هذه المسألة، أن يدخل الدعاة وأن يدخل العلماء إلى هذا العالم. صحيح دائما أقول بحذر، دائما أقول بضوابط، لكن يعني الإنسان لابد أن يعلم أين يضع قدمه. يعني لابد أن يكون لديه معرفة كاملة، أن يكون لديه إحاطة، أن يكون لديه إدراك في هذا العالم ثم ينطلق. أنا أتوقع أنه كل شيء يوصل الفكرة الصحيحة حول التعرف إلى الله، فأنا مع هذه الآلية، مع هذه الوسيلة، أن نحاول أن نصنع من الوسائل والآليات الباطلة، أن نصنع منها وسائل وآليات لصناعة الخير، أن نصنع منها وسائل وآليات لصناعة الحق، لأن نظهر الحق من خلال هذه الوسائل.
0: ويمكن يعني رح ننهي يعني حديثنا بأنه نسمع منك يعني بعض هذه الضوابط والنصائح اللي ممكن أيا من المستمعين يعتمد عليها، ما بين هذا التخوف من التجديد والتكنولوجيا. لكثير من الأحيان في تخوف، فإحنا نبتعد كليا عن هذه الأدوات على الأقل بالجانب الشرعي وطلب الدين، وبالمقابل يعني بعيد عن الفتاوى السريعة وهذا الاستهلاك السريع للمحتوى. فممكن يكون يعني نسمع من حضرتك بعض النصائح أو بعض الضوابط في هذا الاستخدام.
1: نصيحتي هي لشريحتين من الناس. الشريحة الأولى هم الدعاء، هم أهل الشريعة الإسلامية. نحن في سباق مخيف جدا، وهذا السباق فيه كثير من المطبات، فيه كثير من التحديات. لذلك لابد أن نقرأ هذه التحديات وأن نواجهها. يعني اليوم المعلومات اللي موجودة عند الشباب، اليوم خطيب الجمعة لما بدي أقدم معلومات، بجوز الشباب تكون عارف هاي المعلومات. بيجيني شاب اللي هو بقعد معاي يبكى عنده بجس النبض إنه بكون عنده معرفة في هاي المعلومات. طب كيف بكون عنده معرفة؟ هذا بسبب إنه مسألة الاطلاع، مسألة اليوم سريعة جدا، سهلة جدا، بقدر يصل للمعلومة موجودة عنده من قبل ما أعطيها. الفرق هنا أننا نريد أن نصحح مسارات، وهي وظيفة المشايخ، هي وظيفة العلماء، هي وظيفة الدعاة، تصحيح مسارات، تصحيح بوصلة بالفكر وكل ما يتعلق في هذا الأمر. فلذلك أنا باعتقادي لابد أن يكون هناك تدخل، لابد أن يكون هناك معرفة واطلاع من قبل المشايخ، من قبل الوعاظ، من قبل خطباء الجمعة، من قبل أئمة المساجد، لو بالشيء اللي هو ألف باء، صحيح. الشيء الأبجدي في هذا العالم.
0: هذا الوعي جدا مهم لهم لحتى أيضا يصل إلى الطرف الآخر من نصيحتك.
1: أيوة، الطرف الآخر من نصيحتي هي لشريحة العوام، شباب، رجال، نساء، اللي هو لشريحة الناس، أن يكون هناك اعتدال، ما يكون فيه هناك إسراف في التعاطي مع وسائل التواصل الاجتماعي من حيث أوقات ومن حيث المحتوى ومن حيث المضمون ومن حيث ما تتلقى، ولا يكون هناك إسراف في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، من حيث أنه أي شيء بدي أخذه أنا أحط خلاص على تشات جي بي تي وأخذ المعلومة وأعتبرها أنها ثقة يقين، ما في حاجة للمراجعة. لا لا لا، أنا أقول نتروى قليلا، نعتدل في التعامل، نتروى قليلا، نعلم من أين نأخذ، نعلم كيف نأخذ، ثم بعد ذلك إذا أخذنا المعلومة هي ليست على يقين، لابد أن نراجع، لابد أن نسأل. لذلك هي كانت نصيحة من الله جل في علاه إلى العباد، يعني أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: فعلا يعني كل الأماكن اللي احنا بنشوف فيها ذكر يتفكرون تعلمون كلها تدل على مدى صلة وربط ما بين يعني علوم القرآن الكريم بالفكر وبالعقل، وهذا الربط يعني

0: يعني احنا بحاجة نتذكره كل الوقت ولا يعني ما يضيع عنا فقط لانه احنا بنعتمد على ادوات رقمية. جزيل الشكر لك على هذا الكم من المعرفة وعلى وقتك وعلى حضورك معنا الشيخ الدكتور علاء باسم. هذا يعني عمليا واحدة من الامور اللي احنا من خلالها بنحاول انه نتذكر في هذا العصر اللي فيه كل هذا الكم من المعلومات وهذا التسارع انه ايضا في مكان يعني لروحانياتنا ولعمليا حتى علاقتنا بالقرآن الكريم. فجزيل الشكر لك على هذا المكان.
1: بارك الله فيكم إن شاء الله.
0: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع جوجل بودكاست أبل بودكاست وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل وإلياس مرجية وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: كونسرت مع الياس مرجي.
3: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم
4: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها
3: أو مقابلة نسيها الزمن.
5: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر قلنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
6: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بيرح حطيتك فيها.
3: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
4: ثلاث أرباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.
7: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
8: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
9: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
10: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم 1.
9: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
11: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
12: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
13: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
14: مسافرين ومصيفين
15: بس مع مبارين،
14: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة،
15: السلام،
14: اليونان،
15: أجرم،
14: سينا،
15: بينا
14: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، بركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
16: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
12: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لا يتضمن أي التزامات إيرانية جديدة بشأن الملف النووي، مؤكدة أن المفاوضات حوله ستجرى خلال 60 يوما من توقيع المذكرة. وأضافت الوكالة أن التفاهمات المطروحة تركز على إنهاء الحرب ورفع العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، مع استبعاد ملف الصواريخ الإيرانية من المفاوضات. في السياق، كشفت وكالة بلومبرغ أن الوثيقة المرتقبة توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف ستكون مذكرة تفاهم وليست اتفاقا نهائيا. يأتي ذلك في ظل حديث عن تقدم في المفاوضات، فيما أكدت طهران أن القرار النهائي لم يحسم بعد. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية. أضاف نتنياهو أن هناك توافقا كاملا بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الملف النووي الإيراني، مؤكدا أنه قاد على مدى عقود جهودا لمواجهة ومنع طهران من امتلاك قدرات نووية عسكرية بحسب تعبيره. وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحذيرا إلى سكان عدد من القرى في جنوب لبنان داعيا إلى إخلائها. قالت مصادر لبنانية أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق في جنوب لبنان منذ صباح اليوم. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قاتلت نحو 80 مسلحا واستهدفت أكثر من 300 موقع تابع لحزب الله في جنوب لبنان خلال الأسبوع الماضي. أضاف الجيش أن أكثر من 20 مسلحا قتلوا في قطاع غزة، فيما اعتقل إلى أكثر من 50 مطلوبا خلال عمليات نفذت في الضفة الغربية بحسب بيان الجيش. أعلن الجيش الإسرائيلي والشرطة إحباط محاولة تهريب عشرات قطع السلاح في منطقة الأغوار قرب الحدود مع الأردن. وأوضح البيان أن القوات صادرت 23 مسدسا وأربعة بنادق، كما اعتقلت مشتبها به في العشرينيات من عمره من مدينة بيت لحم لاستكمال التحقيق في ملابسات القضية. في الشأن المحلي، يصيب رجل في 50 من عمره بجروح متوسطة أثر حادث طرق بين مركبة ودراجة كهربائية في مدينة اللد. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصاب تعرض لإصابات نافذة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. قدمت النيابة العامة في حيفا لائحة اتهام ضد شاب من كفرمندة يبلغ من العمر 22 عاما تنسب إليه التورط في محاولة اختطاف محمد فرج طه ودهسه حتى الموت. وبحسب لائحة الاتهام، جاءت محاولة الاختطاف على خلفية دين مالي، حيث خطط لاستدراج الضحية والاعتداء عليه لإجباره على السداد. وتضيف النيابة أن الضحية حاول الفرار قبل أن يتعرض للدهس، ما أسفر عن مصرعه في المكان. أحوال الطقس. يكون الجو صافيا وتبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر خلال ساعة النهار، فيما يتحول الطقس إلى غائم جزئيا خلال ساعة المساء. ختام النشرة، في أمان الله.

0: حملة طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على شعر صحي وبيمنح مظهر جميل.

0: بشكل يومي. Head and Shoulders يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
2: زوجية
1: مزبوط زوجية، ولوجهات الرائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس الناصري وشفا عمر.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: خارج الضوء مع وديع عواودي، مقابلات خاصة وقصص شخصية.

0: تمتاز الأسواق التاريخية داخل البلدات القديمة بما يتعدى القيمة الاقتصادية. يستبطن سوق البلدة القديمة ما يرتبط بروح المدينة، ثقافتها، هويتها، لكن الحداثة تترك أحياناً كثيرة آثاراً سلبية على هذه الأسواق لصالح المجمعات التجارية. هذه قصة الناصرة وسوقها التاريخي التي يرويها العم الفاضل علي حسن أبو أحمد المكنى أبو أشرف ضمن برنامج خارج الضوء في راديو الناس. سنرافقه اليوم في جولة بين السرايا والأزقة وثنايا السوق، من الكماشين والنحاسين والمبيضين إلى سوق النجارين والحدادين وغيره. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرته بصوت الزميلة رجاك يعني، ونسافر.
1: ولد علي حسن أبو أحمد المكنى أبو أشرف عام 1953 في مدينة الناصرة وتتلمذ في مدارسها. عمل في فرع البناء مدة 10 سنوات، وعام 80 افتتح دكاناً في سوق الناصرة القديم، وحوله عام 2000 إلى مطعم ومقهى ديوان السرايا. منذ سنوات حقق أبو أشرف ما كان يتمناه بتحويل المطعم إلى متحف تراثي عربي إنساني يجمع فيه كمية نادرة من القطع والأدوات والأواني المصنوعة من تشكيلة معادن. ما زال أبو أشرف يستقبل رواد وزائري ديوان السرايا يومياً رغم تراجع مدخولاته بسبب الأزمة الملازمة للسوق القديم منذ سنوات. وبالنسبة له العمل هو واجب إنساني وأخلاقي ونوع من الهواية وراحة النفس.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: العم الفاضل الأستاذ علي أبو أحمد أبو أشرف من مدينة الناصرة، صاحب مطعم، مقهى، متحف السرايا في سوق الناصرة، أهلا وسهلا ومرحبتين.
3: الله يسعدك، خل عمرك. شكرا.
0: دقيق التوصيف؟
3: لا بس بدون السيد، احنا فيش السيد، احنا ناس، احنا من عامة الشعب.
0: قلت لك الأستاذ
3: ولا الأستاذ ولا السيدة كلمات بقى.
0: طيب هذا من لطفك،
3: تمشيش في قاموسي أنا.
0: طيب أنا من يومين كنت عندك، وأولا بدي أشكرك على الاستضافة الجميلة. من زمان أنا ما شربتش ليمونادة بمذاق الكلاسيك التقليدي القديم اللي فيه المقادير الدقيقة، السكر بالقدر الخفيف، ماء الورد بالقدر المعقول مع عصير الحامض كما يجب، وكانت هذه فرصة لأنه نطفئ عطشنا بهاي الجولة اللي عملناها في السوق إحنا وصديقنا المشترك فريد الظاهر، من كله ينطيك العافية.
3: هذا واجب.
0: لفت نظري أنه المطعم هذا اللي له اسم ومعروف وهو بنفس الوقت مقهى تحول إلى متحف.
3: هو متحف صح، اليوم أنا قاعد بفكر أن أسكره كمطعم.

0: أسكر المحل، لأنه أول شيء فيش شغل بالمرة صفر، ومضايقات من البلدية بقضايا هاي الضرائب والأرنونة. البلدية الجديدة هاي ما بتعاونش مع الناس، هاي جاي تلم مصاري وبس. للأسف الشديد بتشوف المظاهر من مش من السوق، السوق والشارع الرئيسي كله حفر اللي ممكن سيارات تتخلع، ناس تقع تنكسر، ما في حدا يصلح هاي الأمور. عشان هيك نأسف على الليش.
1: اسمه السرايا؟
0: السرايا لأنه نسبة للعمارة اللي بجنبه عمارة قصر الحكم العثماني.
1: سرايا ظاهر العمر.
0: ظاهر العمر بالضبط.
1: بس فيه هو مش بالضبط لظهر العمر، لأنه هو فيه كمان مثل ما تفضلت عمارة عثمانية، بدليل أنه فيه برج مثل برج حيفا وبرج عكا وبرج نابلس. صح. اللي هو جلوس الإمبراطور أو الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني.
0: صح.
1: في ضمن هاي الاحتفالية بنوا له برج السيعة في يافا وفي عكا وفي الناصري.
0: بس هذا مش برج السيعة،
1: سبعة أبراج إلا شو هذا؟
0: هذا مش برج السيعة، هذا تيذكر اللي قاعد في مكانه بالحكم، يرمز له المشنقة إذا ما قمت أنت تعرض لحكم الخالق.
1: في كرايا في سرايا
0: إلا السائل.
1: طيب أجا اسم المطعم من هون؟
0: مطعم أنا الديوان، لأنه إحنا تعلمناها وإحنا أولاد صغار، محل اللي يجي ضيوف عنا نسميه ديوان. اسأل الكبار بقول لك والله كنا
1: بما أنك بجنب السرايا صار مطعم ديوان السرايا.
0: السرايا.
1: طيب راح نرجع للموضوع، بس بكلمتين للي ما بعرف تنطينا عن وضع الحالي اليوم، وقد تحول من مطعم ومكة إلى متحف بالأساس، شو فيه محتواه؟
0: أول شيء اليوم كوضع الشغل مأساوي، وأنا من ناحية صحية غير قادر أن أدور بشغل وكل شيء، بس لكن بتواجد فيه، بفوتوا ناس بتفرجوا، بأخذ شريح من وجه من ضيفهم، يعني هي مضافة إلي والأصحابي، بنقعد شوي لأنه ما بنقدرش نقعد في البيت إحنا ونقضي وقتنا إحنا.
1: صحيح.
0: رامز.
1: طيب بما يتعلق بالمحتوى، لما احنا بنقول متحف فيه عدد هائل جدا من الاواني المنزليه واواني الاناره، انا يعني ادوات القهوه، كل الادوات المتعلقه في الطبيخ والنفيخ، كل ما يتعلق بموضوع الثقافه العربيه التاريخيه موجوده في هذا المتحف اللي يمكن بتقدرش بثمن. تنطينا هيك موجز للي ما بعرف شو فيه اي ادوات؟
0: اعطيك شو السبب ليش صار. احنا من عائله كبيره بالمعصري.
1: لا بدك تنطيني بالاول شو فيه.
0: لا لا قبل هذا، اللي دفعني لهي الفكرة إن احنا بالعيلة بنطبخ وننفخ بالبيوت، فكنت رافق الاختياريات على الطنجرة وعلى الكدر وعلى الأنجر وغيره. من وقتها والطباخ ومش طباخ، فالفكرة من أول ما فت قبل 46 سنة بلشت أجمع بهي الغراض، لأن كل شيء كان نستعمله بمناسباتنا بالأفراح والأطراح، كل قطعة عدي كنا نشتغل احنا. أنا من بيت أبوي نجار معلم نجارة، أخوتي مقاولين عمار، عمي كان دكاك حجر يابس، في عم كان يبحش بيارة، كل هاي القطع هاي فيها جمال معين.
1: هاي هي أي قطعة؟ ما احنا بدنا نرجع نتوقف في
0: هذا اللي دفعني أجمع هذا
1: بالبداية. صحيح، بس بدنا نحكي عن يعني أي أدوات موجودة فيه للي ما بعرف.
0: كل شيء بخطر في بالك.
1: قول.
0: أبريق مثل سراج تاع ضي، مثل سراجات معلقة، في يعني من عثماني، في من سوري، في من مصري، في من كتير أصناف، في بعض شغلات أوروبية. ليش؟ لأن كان في استيراد مثلا
1: مصابيح زجاجية ملونة
0: في هاي. بس في شغلة حلوة إنه نرجع بالتاريخ لورا، كل محصول الزيت وين الناس كانت تحطه أول؟
1: والفخار
0: العائلات الفقير والهاي كله من طين معمول، استوردوها من فرنسا من ألمانيا، جرار زيت ضخمة، يعني روح عند عائلات الناصر عريقة بتلاقي بفوق تحت الكرميد حاطين منصة خشب ويحطوا فيها جرال الكبير، كل محصول الزيت يحطوه يستعملوا يبيعوا.
1: الجرال الكبير بسموها الزير،
0: ايش من هذا النوع زير طبعا زير.
1: طيب شو في كمان بالمتحف؟
0: في مثلا الجرار الثاني الصغير الاستعمال يومي، في المكلة، في الطباخ، في هاي من ناحية الطين. من ناحية الأشياء الثانية مثلا المقود تاع السفينة عندي موجود، في عندي من الأشياء النادرة اللي صدوره شغل إيران واللي اشتغلوها يهود عن إذنك، ترمز إلى قصص الأنبياء زي سيدنا يعقوب مثلا، لما راحوا عائلته عند يوسف ابنه على مصر، فقال له تعال أنت كل العيلة والدواب والكل، فمصوره واحد إيراني بشغل بجنن رهيب، فمين ما يجي بشوفها بستغربه.
1: من أي معدن معمول؟
0: من النحاس الحلو مرتبة. في عندي واحدة ترمز إلى جمال الجنة، يعني قطع ورد وعصافير أشياء ومرصع كله بفضة،
1: ما شاء الله
0: شيء جميل. عندي كثير أشياء من هذا النوع اللي هي مميزة جدا. في عندي مثلا

0: كان علب، علب بتبلش بنحاس بسيط، في علب مع تلبيس فضة، وفيش حتى الرؤوس من ذهب. ليش؟ كانوا يتفننوا. في شغل سوريا، في شغل إيران، في شغل تركيا، في عندي علبة اللي برسمين صورة الخليل عليها. شيء جميل جدا، وكتب بالعبراني عليها.
1: شفت كمان أشكال وأحجام وأوزان مختلفة من أدوات الموازين.
0: موازين عندي أصناف لا تعد، عندي 70 يمكن 70 ميزان، كل ميزان شكل. يعني في من بين الميزان فلسطيني، هو القطعة الوحيدة فلسطيني، بتعلق بكلابة، بزين من شق لحديد 240 كيلو، كانوا يعلقوا على شجرة يزينوا العجل. ومن الشق الثاني كلابة الثاني عكسي بتزين لحديد 60 كيلو، فميزان غريب مكتوب عليه بالعربي. هاي قطعة شوي جميلة جدا مميزة.
1: كديش بتقدر عدد القطع اللي موجودة بالمتحف؟
0: الله أعلم، كثير
1: مئات. طيب هذا الحديث طبعا عن ديوان السرايا في مدخل سوق الناصر التاريخي القديم، بدايته مطعم وبعدين مطعم ومقهى بعدين متحف، بدايته من سنة 1980، راح نرجع له بتفصيل أكثر. طالما أنك أنت تتحدث يا أستاذ علي العم الفاضل علي أبو أحمد، بدكش كلمة أستاذ، نقول لك أبو أشرف. أنت مولود في الحي الشرقي، بس قبل ما نسأل عن الحي الشرقي عن المكان بدي أسألك عن الزمان. أنت مولود في اليوم الأول 1/1 عام 1953.
0: قلنا لك من الساعة الأولى، ساعة واحدة لأول يوم لأول شهر سنة 53.
1: أول ساعة في السنة؟
0: أول ساعة، وفي لبنت عم خلتك 12 ونص قبلي بنص ساعة، فكان اختياري الله يرحمه. يقول لي يا أبو أحلم عيد ميلاد إلك أنت. كان مميز يعني،
1: مبسوط فيه انت التاريخ.
0: مبسوط لأبساط أبوي. احنا بنعتز بالليلنا أستاذ.
1: الله يخليك ويحميك. طيب ولدت في الحي الشرقي.
0: الحي الشرقي كان يسموه حارة الجابي،
1: كان هيك اسمه التاريخي.
0: حارة الجابي يقولون.
1: شو القصد؟
0: ما بعرف، فيها قصود انه انا اللي على شو بذكر انه كان في المية العين العذراء تنزل عن طريق الوادي نسميه الزخروب ورا دارنا، ويصل لمنطقة العين اللي هي اسا اليوم جامع السلام، وتحول عكسية بعدين تنزل الشارع الموازي للشارع الرئيسي دار ابو حيدر لتنى تصل الملعب تحت. فكان طريقة وديان، ومن الشقتين في حواكير يزرعوها، كانوا كتير يشتغلوا بالزراعة. فنقطة الالتقاء محل المي اللي كان فيها جابي هي عبارة عن حفرة بالأرض بشكل جابي، وكانوا يحطوا صندوق اللي تأكل منه المواشي، كانت الناس تشرب منه من المي وتغسل أواعيها، ويجوا الحيوانات آخر نار خرفان ولا يشربوا. كانت عالم كامل تحتاج من هاي الجابي اللي أنا بخرفك عنها.
1: ما شاء الله جميل.
0: إذن وكان أشجار جميلة من بين القصة حلوة أخرفك يا أستاذ.
1: تفضل.
0: كان توتي كان يقعد عليها يلعبوا 200 ولد. أوف. أكبر شجرة شفتها بعمري
1: هاي توتي الدار.
0: قطرها فوق المترين، وكانت ضماني وحاطت عمي الهسهس الله يرحمه حاطت حرس عليها اسمه أبو يوسف. فلما انبعت للجامع فرحنا، احنا بلاد الحارة كلنا فرحوا، صارنا حرين. يا أبو يوسف اطلع برا، وتوتي صارت حرة. فكان بالنسبة للنعيد حققنا احنا.
1: شو صار فيها توتي؟
0: قلعوها، ركبوا الجامع محل أجمل بلا شك،
1: المسجد اللي موجود في الحي
0: جامع السلام.
1: طيب وكانت توتي حمراء ولا من التوت الأصفر؟ لا، لأنه
0: كل مشكل كانوا يركبوا فيه أبيض وفيه أسود عليها. بس كان خيرات الله عليها، يعني غير هاي الأشجارية برومية مش برومية، توت كل إشي كل أصنافه.
1: يا أقبالك من الشباك الحارة،
0: شايفين حارة بعتز فيها أنا.
1: يعني 100%، بس إنه ما لم يعد فيها إلا ما نظر من الكروم.
0: إحنا كان عندنا كرم رمان معروفين، دار أبو الرمان والتين، كان كل أصناف الرمان والتين. بس البعض ناس عن نوع من الرمان لليوم ما شفتش بين آدم كل عنان، كان في نوع رمان اسمه البلوري. لليوم ما سمعتش حدا بيعرف عنه. كانت عندنا شجرة واحدة،
1: كيف شكله مذاقه؟
0: بلمع مثل البلور، الحب والكيوز يلمع كلها يما شوها. قالت يما هاي شجرة مميزة اسمها الرمان البلوري، وكان عندنا نوع تيني كمان مميزة اسمها العجلوني. بشهر شباط ناكل التين، بيبكاش ولا ورقة على الشجرة، بس الثمر بشباط الثمر تاعه شايفه، وبتدودش حبة صغيرة يكت الورق والتين بعده موجود.
1: يا الله،
0: انا ما شفتش اغرب من هيك تين.
1: يعني في نوع تيني موازي اللي بينزل بشهر واحد اول واحد اخر 12، وكنا نقول انه هذا من عجائب الدنيا السبع، انه ضل تين باخر سنة
0: بشباط. كنا نوكل
1: العجلوني كمان في شباط.
0: بشباط، وطلع انت ولا ورقة على الشجرة.
1: طيب اللي بسمعنا هو انه احنا على الهواء برنامج خارج الضوء في راديو الناس، ضيفنا ابو اشرف من الناصري العام الفاضل علي ابو احمد، اللي بيعرف شو يعني شجرة الرمان البلوري وعنده شتلة او شتلتين، واحدة الي واحدة لابو اشرف،
0: بدفع له قديش بدي بدون الحدود.
1: واللي عنده شتلة تين عجلوني إلو

0: وجبة عشاء معزوم على المطعم عند العم أبو أشرف. منيح يعني؟
1: ممكن.
0: طيب أنت يعني لما بتتحدث عن أيامات الطفولة وأنت مواليد 1/1/53 وفي ظل الزحمة اللي موجودة في الناصر 2026، يعني كانت الحارة عدد قليل جدا من البيوت.
1: لا الحارة كبيرة بس موزعة، كان في كروم، في حواكير، ما كانت بعض الاكتظاظ اليوم. اليوم طبعا الحارة الشرقية من فوق 20,000 30,000 40,000
0: مدينة
1: بس الناصر إلا بحد ذاتها.
0: يعني من ذكريات الطفولة معك في الحارة الشرقية، بدي أسألك، طالما حكينا عن الذكريات والحكايات وتاريخ الماضي، أنت بتقول خلقت ب1/1/53، أنت الكبير بالبيت؟
1: لا أنا رقم 6، خلقنا 9 ذكورة ورا بعض،
0: 9 أولاد،
1: 9 إخوة، بعدين أجانا 3 خوات تدللوا
0: ما شاء الله.
1: فبهاي كانت حسنة إنه تعلمنا كل أشغال البيت من أمي، وطبعا بإرشاد أبوي. كان عندي أبوي كثير منيح، معلم في مدرسة مفتان الناصري، يتقن اللغة العربية والعبرية والإنجليزية والألمانية.
0: حسن أبو أحمد؟
1: حسن أبو.
0: منين تعلم الألمانية؟
1: بالشنلر بالقدس. أبوي ربي يتيم وأربع سنين صغير ربته عمته وبعته عشنلر وتعلم لصف سادس. بعد صف سادس كان مخراز مناقصة في البلدية، كان عليها أستاذ سامي جرايسي ونديم بطحيش وبعض موظفين، واختاروه لأبوي واشتغل فوق 45 سنة معلم نجار في مدرسة مفتان الناصري.
0: أوف ما شاء الله.
1: وكان يدرسنا إنجليزي بالليل، نعمل كل شغل البيت. نعم.
0: ألمانياته كانوا زي إنجليزياته؟
1: رقم واحد بإسرائيل بنطي.
0: ألمانياته على الأصول.
1: ولما يوسف بورج يجي زيارة وزير الداخلية بوقتها الناس كان جيبولي الألماني.
0: كان يكل جيبولي الألماني.
1: جيبولي الألماني عن أبوي.
0: ليش كان يعني يحب؟
1: بيعرفه، تعرف عليه مرة وتنتين وعشرة، وكان له علاقة مع مدير المفتان اسمه شلومو عمار كان. استمر في، انتقل بعد 67 كمات بنيم في البيت إيل، وظلت العلاقة تماتوا التنين.
0: الله يرحمني. أسا أنت بتقول والدك خلف 9 أولاد وثلاث بنات، 12 ما شاء الله، يخزي العين عنك. قديش عندك أولاد أنت؟
1: أنا عندي ولد وبنتين، هذا اللي ربنا انطاني، وعندي 11 حفيد.
0: ولد وبنتين؟ تخيل النقلة أنت من والدك.
1: أنا كنت بدي 12.
0: أب لـ12 لا أب لـ3، هذا يمكن هاي قصة الديموغرافي عند كل المجتمع العربي في البلاد.
1: أنا كنت بدي 12.
0: ما زاش الهوى على سوا.
1: السبب مش أنا.
0: طيب الآن اللي بدي أسألك يا أبو أشرف، أنت بتقول أنا السادس، إلك قصة كمان يعني مأساوية مع واحد من إخوتك. أنت في حديث سابق حكيت لي أنه في لك أخو اللي رافق والدك في مشوار لمدينة يافا.
1: يافا، هذا أخوي رقم 3 اسمه حسان، وكان أبوي في فترة من الفترات لما تخرج من شنلار أجا صديقه من دار الدجاني. محمد الدجاني، فأول ما استلم إدارة مستشفى الدجاني أجا بحبش عابوي بالناصري وأخذوا اشتغل معه.
0: هذا الحكي قبل 48.
1: قبل. فلما أخذ واشتغل أبوي غاد زي نارس وزي موظف استقبال وغرفة كزازك حوالين، لما أجوا عمامه يزروا قالوا له يا ابن خديجة قاعد بغرفة كزاز. فاستغربوا من الإشي. فأخوي هذا كان في عربان تخيل ودهكته وتوفى ودفنوه ببيارة المستشفى الدجاني،
0: حديقة المستشفى. كديش كان عمره؟
1: 7 سنين على حسب.
0: طب ليش دفن هناك؟ لأنه بذيك الفترة ما كانش
1: إمكانية. فترة صغير كذا دفنه غاد،
0: وظل في صلة، ويعني بتروح مرات عيافة بتميل تقرأ له الفاتحة ولا أنت ما
1: بقرأ للفاتحة والدمعة بتنزال. وبعشق ليافة، لما بطلع مشوار بروح على ليافة القدس. يافة في لها ذكريات حلوة عندي.
0: كثير
1: تاريخ.
0: طيب هذا أنت ما عرفتوش، لأنه أنت هذا الحكي قبل النكبة، وهذا أخوك ما شفتوش.
1: ما عرفتش ولا بعرفت قبل ما أخلق أنا طبعا ولا شيء، بس بتضل في صلة في إشي اسمه
0: طبعا
1: الدم. احنا ما
0: طبعا كانت بالنسبة لوالدتك هذا حدث يمكن كل العمر صدمة، كل العمر رافق.
1: لا الأمة إنسانة مؤمنة، كانوا يتقبلوا الإشي، في عندهم إيمان، في صدق. أنا تعلمت الصلاة والإيمان والنظافة في الحياة وما يسرقش البني آدم، ما يقومش في خطيئة معينة، تعلمتها من أمي بدرجة أولى قبل أبوي.
0: منين هي أمك؟ انطينا.
1: أمي بنت عمه لأبوي برضه.
0: مش
1: بعيدة.
0: طيب تحدثت أنت أيضا في حديث سابق عن قصة عمك أيضا، للأسف كمان قصته ثاني ترتبط في مقبرة النبي موسى بين
1: هذا عمي.
0: وبرضه حادث،
1: حياة سيدي توفى صغير 28 سنة
0: بس
1: نتيجة مرض. فكان عنده 3 أولاد، ولد 4 اللي هو أبوي، وعمي 2 سنين، والثالث كان عمره 2 شهر. إله صورة واحدة، هو تأخذنيش بكلب التابوت، فيه لعام حملين، واحد على ركبته هاي وواحد على ركبته هاي، وصغيرة ما تصورش، بس صورة قبال التابوت وممدد 100.
0: يا لطيف. شو صار؟ طيب
1: نتيجة مرض. المعرض بعتقد. وبعدين الأولاد هدول ما في حدا يطبل فيهن كان بشكل مباشر إلا عمتن أخت أبوه.

0: وهي ربطتهم وهي تعبتهم. تنى جوزت أبوي وضلت مرافقيته حتى يمشي في الحياة وتحافظه على الأرض اللي تورطها من أبوه.
1: طيب وشو قصة اللي كان مقبرة النبي موسى؟
0: النبي موسى عمي الثالث هذا أجا في قبل 67.
1: قصة ثانية هاي.
0: علم كانوا يروحوا بمواسم معينة زيارات عمند البون غاد عيلتكو
1: البوابة اللي كانت
0: بين الشطرين تعون قص. فأجا مقابلة بطلوع أريح غاد بيصير حادث من قتل ستة من بينهم عمي واحدة من الحارة عنا. فأبوي قبل ما يتوفى بشهر وصانا وأخذ سيارتين وأخذ فين شاي شو بطون وكل شرتبين وأخذ شغيلة معه بناهم. قال يابا لما تطلع هاي الطريق فوتوا اقروا الفاتحة لعمك هذا أخوي بيعز عليه.
1: شو اسمه الكامل؟
0: حسين. هو كان اسمه على اسمي.
1: أبوك عمه حسن
0: سيدي حسين وعمي حسين
1: وعمك حسين وأنت سميت.
0: أنا سميت لأنا اسمي علي وهو اسمه علي بس لما توفى سيده أبوه سموه اسم والده.
1: يا لطيف وتكررت المأساة
0: وما خلفش وما عرفناهش بالصورة. كنا نفرح لما نشوف صورته.
1: شوية تراجيديا غريقية يونانية
0: فيه لها معنى. كنا نحبه كنا أم حياة أم الله يرحمه. كل أيضا من هيك بتشوفش طيب إنسان منيح قلبه ملان عطاء لأنه اليوم إنسان بدون عطاء ما بسوى.
1: العام الفاضل أبو أشرف علي أبو أحمد فاصل ونعود لاستئناف هذه الرحلة معك.
2: كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية
3: في قهوة على المفرق. جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
4: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
5: الجمهور متحمس. المنتخبات عم تطلع على الملعب. القاعدة جاهزة. الفرن شغال. هتافات الجماهير بأعلى صوت. وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا. بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
6: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو. سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو. لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفور ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
7: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا. اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
8: مكيف تورنادو ركب وريح بالك. الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
7: في مكيف في تورنادو انفرتر.
3: قارئة الفنجان لشو في فنجان بشبه فنجاني.
4: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
9: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: إذن أنتم في برنامج خارج الضوء في راديو الناس. ضيفنا العم أبو أشرف علي أبو أحمد مدينة الناصر بالحي الشرقي. عدنا معاك في الذكريات للحارة الشرقية لتشعب شجرة العائلة لشجرة التود العملاقة اللي كانت في الحي الشرقي حينما كانت الحارة كبيرة ولكن فيها كثير من الكروم كثير من الحواكير قليل من السكان لكنها تضاعفت وازدادت بسبب زيادة طبيعية وبسبب استضافتها لكثير من اللاجئين بعد نكبة 48. وقبل أن ننتقل لموضوع ثاني بتحب أنك تعلق تضيف شيء؟
0: أول شيء للمشاهدين أو اللي بيسمعونا يعرفوا أنه الحارة الشرقية من المغضوب عليهم لأن كل أرضية صادرت اليوم نتصير طليت اللي هي نوفا قليل كل عارض الحارة الشرقية.
1: وين قاعدين السحنة
0: كل نياته حارة الشرقية كلها تصادر. مشان هيك الحارة كانت بشكل فورة تشوف فيها دائما دم من حامي زي كنوية.
1: والله
0: بإشي غريب لأنه تصادرت أرضيها وأنت ابن الحارة الشرقية تفيق زياد الله يرحمه كان زلمي.
1: دم من حامي هاي إلي ولا علي؟
0: لا مش من دمي بالعكس بحترم فيكم كون في أنتوا الحرارة أنتوا بس في شغلة واحدة
1: بس سكر زيادة هاي
0: الحقيقة. لا بحب كل السيارات هاي اللي بتبرك.
1: أعوذ بالله
0: إشي غريب بشوف ناس بس بحبوا هاي الأشياء.
1: قليل العقل اللي بدور على سيارات ببرك بكون عقله ببرك.
0: أما لا الحارة إلا تاريخ مشرف منهن الله يرحمه توفيق زياد لما فات الطول

0: كثير غير معلنة، وتم تشغيل كسمينين بالمناسبة بالسخرة في مراكز اعتقال
1: في كثير في عتليت أخذون في عدة محلات
0: في في 7-8 محلات في مراكز. هؤلاء كتبت أنا والبروفيسور مصطفى كبا كتاب بال 2013 عن طريق مؤسسة الدراسات الفلسطينية اسمه أسرى بلا حراب، عشان قلت لك أنا بعرف القصة منيح. طيب شو هاي الحكورة لما أنت جمعوا فيها الناس، شو متذكر من حكي الناس؟
1: إنه شو خرفنا أبوي، أنا ما كنت موجود
0: طبعا، كان وريدي 53،
1: بس إنه كان نوع من إذلال إلهن وتعذبوا. ترك بيوتين، ترك أولادين، كانت الحياة قاسية جدا. بس هنا بداية المظاهرات كانت تخرج من الحارة الشرقية، باقي الحارات ولا محن ولا يتحركوا، كانت قصص على المظاهرات لما تطلع من الناصر. كان الحارة الشرقية إلها إساءة، فقيرة، عمال، بوسطة. اليوم هي أكبر نسبة متعلمين مش بالناصرة، بتحدى أنه بإسرائيل بالنسبة لعدد السكان.
0: جميل،
1: طيب هذا نقطة منيحة.
0: أبو أشرف الله يزيدك ملح، ملح بالمعنى المليح مش الملح أخو السكر. أنت أنهيت المدرسة الثانوية البلدية في الناصرة؟
1: في الناصرة صف 12، وتعلمت سنة تحضيرية في التخنيون في زي رياضيات. قدمنا امتحان ب 73، كانت حرب 73، وطجونا كلنا 16 واحد، كنا عرب أصحاب.
0: شو يعني طجونا؟
1: طجونا فيش ممنوع لأين عرور بالنسبة للامتحان. ومش هيك، وبعتولي بعد بيوم نفس النهار اللي وصلت من النتيجة، بعتولي واحد من الشباك إذا بدك تعمل المقابلة بتفوت. قلت لنا في جبلات بالناصر هنا عند أخوتي
0: مقابلة، يعني انه تعال اشتغل معنا.
1: هذا كان من الاشياء.
0: قلت لي انت روح اشتغل بالعمارة اشرف لي.
1: كنت بالبطون وبعيش دوك اللقمة تعموت.
0: واشتغلت 10 سنين في العمارة
1: الحمد لله، بالكمبرسات حتى مش بالعمارة.
0: الشغل الصعب،
1: كنت متعة متمتع، احلى شغل بالعالم، عمري جضيت من هاي الشغل.
0: يعني هذا ايام الشباب لما سواعدك
1: كانت مروة وشباب، ولليوم الحمد لله قلبي شباب.
0: الله يقويك،
1: انا بحب الناس هذا اهم شيء.
0: قلت لي اليوم انت لما جينا تنضيفك بتقول لي صايم.
1: الحمد لله.
0: قديش صار لك بتصوم؟
1: ما تقريبا اول السنه قبل رمضان بلشت.
0: كل الايام؟
1: يوم يوم، لانه لا شغلتين، من ناحيه انا متدين بحب الصيام، الصيام له ميزه غير عن كل الفروض اللي ربنا فرضها علينا. الصيام بهذب الانسان، بيرفعه من مستوى الانسانيه للملائكيه.
0: ما شاء الله.
1: لما الانسان بيعرف شو معناته الصيام، الصيام هو مردوده عليك بتقوى ارادتك،
0: انه تسامي انساني واخلاقي.
1: بيفهمني هاي واحدة.
0: هذا السبب الاول.
1: السبب الثاني، انا تودرت بالأكل وبالحلو، ما استفقت حالي إلا نصحت أكثر ما أثر علي. أنا عندي ضيق نفس.
0: قديش نزلت من وزنك بفعل الصيام؟
1: بحنا ما زنتش ممكن 20 كيلو، أما صرت ألبس قمصان قديمة وأساوي كذا
0: من بداية السنة.
1: بس أنا ناوي أستمر لآخر السنة، هاي مرحلة أولى. ترجيت ابني يترك الدخان، بصوم له سنة.
0: قلت له بصوم لك
1: سنة، بصوم عنك سنة يا أبا إلك إذا بتترك الدخان، وعلى استعداد.
0: يلا إن شاء الله أنه يسمع برأيك هالمرة ويستجيب. بتحب الحلو؟
1: مش بالحلو، أنا راهنت على الحلو
0: لليوم؟
1: بقدر أكل، بس أنا مش خففت كليا، انقطعت. أنا كلت مرة 13 حبة صبارينو، 2 كيلو 600 جرام.
0: وهذا اللي ودك للسنة؟
1: لا كنت أنا ولا مرة كان في استمرارية عندي. أما لما تعلق المراهنات مع أصحاب شيء
0: ضمن رهان كان
1: رهان وكذا من طيب التنوية وقبلها وكلها.
0: طيب شو بتحب أكتر شيء بالحلويات؟
1: الحلويات لها القطايف اللي أنا بعملها.
0: بس أنا يعني أجيت لعندك وضيفتني قطايف وفنجان قهوة.
1: ما بدي شهادتك أنت بتقولي طيب ولا مش طيب.
0: أنا ما أكلتش بزماني قطايف بهذا المذاق وانبسطت زي عندك. شغل الإيد كان جوز وإن كان جبني. فيك إمكانية تشترك الجمهور بالسر ولا؟
1: لا مفيش قضية سر، أنا السر الأكبر فيهن مش هذا. إن أنا الوحيد يمكن بالناصر أو المكبة صب يده على الإيد، مش عنديش ميجا أنا، هاي واحدة. الجبنة أنا بعدني مثل الاختياريات بكبسها وبحضرها لكل الموسم بعملها. القطر أنا بعمل قطر مميز خفيف نظيف، ما مش تقيل،
0: مش كوم سكر،
1: في شي نابع من القلب هنا.
0: جميل.
1: إلا
0: تعملها من نفس يعني؟
1: من نفس بقدم للناس أنا.
0: لا بس فيها كمان
1: وبضيف الناس منها وبطعم الفقير منها، هذا بالنسبة لي هدف
0: ومال للطريق
1: الحمد لله.
0: بس أنا بقول لك ليش انبسطت إذا بدك.
1: يلا.
0: أنا استطعمت بطعم الجبني، مذاك الجبني تنين. أنا محب أسمع، وهو هذا ينطبق على كل الحلويات الشرقية،
1: بس الجبني مميز.
0: الجبني مميز. تنين القطر اللي بزيده لا لما بزيدوا الناس كتير بتفقد كل المذاقات المكونات. صح. الأخرى في الحلو.
1: صح.
0: كانك تأكل سكر ومي.
1: صح.
0: الحلو على الأصول لما فيه المقادير صح والسكر مش طاغي، وبالتالي أنت بتستطعم في مذاكات البقية اللي كان. فأنا بدأ أشكرك وأقول لك أنت كل عافية. بعدين بديناها يعني طفينا عطشنا بهذيك الجولة.

0: في السوق مع هاي الليمونادة برضو اللي انت بتعملها بطريقة جميلة.
1: ملاحظة صغيرة
0: فضل.
1: القطر اللي معمول بتفاجئوا حتى اللي بيسألوني شو ايش بقول لك بنحط مظاهر وشي، لا بحط عطرة.
0: عطرة بعدك
1: عطرة اللي هي احسن شيء للقطر ولوجع البطن ولا كله
0: ولا الشاي
1: الى ميزة. بس الناس
0: انا بحب العطرة واصحابنا وياها كثير.
1: كنت وانا طفل صغير تبعتني امي عندي جارة اسمها ام العبد الصفدي، يما روح جيب لنا شوية عطرة. فلما بضل ببالي بتفرح قلبي من الداخل.
0: بتعمل لك تداعيات لايام الطفولة بتبعتك
1: كتير. كيف كانت الجيرة اليوم فيش منه؟ تيجي جارتنا اسمها امين الحمد، يا وينك يا ما اكبر صنية عندكم انتم عيدين تعبينا يا توت اشي يجيب الليتين اشي يجيب. كانت علاقة الناس بشر ناس
0: قرابة بعضنا
1: ناس.
0: سأكل على هذيك الأيام يا أبو أشرف لمن انضم إلينا الآن وأنت ضيف عزيز العم الفاضل علي أبو أحمد أبو أشرف صاحب ديوان السرايا هذا المطعم والمقهى الذي تحول إلى متحف. أسب أعطيك فرصة توسع لنا شوي عن قصة المطعم. اشتغلت 10 سنين بالعمار وبالبناء، بعدين شو جابك على المطعم والمقهى والحلم؟
1: السبب الرئيسي اللي دفعنا أحول لما أول شيء كان في برنامج الناصر 2000 بدين يعملوا ايش تجديد وتطوير وكل شيء. فكان من بين الشغلات.
0: بس انت بديت بالثمانين.
1: انا بالثمانين بديت اشتغلت بالتجارة وكنت مشهور بشمع العرايس. انا كنت اصب شمع وازينه وابيع جملة. عملت اسس نفسي منه
0: بنفس المكان.
1: نفس المكان.
0: وانت صار الحديث على مطعم بالالفين.
1: بالالفين سبالالفين جمعونا البلدية وكل شيء ودنا نعمل وبصير بكرة عليه شغل افضل وكل شيء. بس نسينا شغل واحدة انه ضحكوا علينا لا اعطونا تعويضات دفعونا ضرائب. يعني كانت كله من هديك الفترة البلدية لليوم يوك ولا شيء. احنا اكلناها بالمشكلة.
0: طيب شو فتحت مطعم شركي؟
1: المطعم الشركي شو اللي تعلمت بالبيت. السلطة العربية اطيب سلطة ممكن تأكلها ان شاء الله بتيجي عنه بتجرب. سلطة حمص فلافل متبل شاورما مع زيت بهارات بعملها ما مش على الميجل. الميجل مش طيبة.
0: تحب شغل الايد انت؟
1: شغل ايد كله. اللبني الفريكة المقلوبة العلات الخبازة بالمواسم
0: يا حبيبي.
1: كوسة المطبوخة البندورة الحوس بندورة مكلي كل هاي الأشياء اللي كيف أنا كنت أشوف أمي تسويها ونساوي معها. هذا الأكل الأصلي وأهم شيء زيت الزيتون.
0: وهذا فطور وغدا معناته.
1: أنت فطور وغدا وعشا كيف بدك.
0: بس أنت ما كنت تفتح المساء ولا
1: تفتح؟ المساء بفتحش بتاتا لأني بكره شغل الليل.
0: مشي معاك المطعم اشتغل؟
1: اشتغلت فترة آخر مدة من الكورونا قبل الكورونا بشوي كل الشغل لورا. بس
0: قبل فترة الكورونا اشتغلنا وكان رواد المطعم
1: أجانب معظمه. أنا عندي في كتاب اسمه لونلي بلانيت وفي جيسوس تريل وفي سودوت جليليم يهود كلهم كانوا يجوا على الاسم يفتحوا الكتاب ويجوا. فهذا اللي
0: لك اسم بكل هاي المصادر
1: بكل العالم بكل اللغات كانوا يجوا يطلبوا الأكل. اسم منيح وكان تيجي شركة. هذا لونلي بلانيت في شاب يجي بريطاني انجليزي يعمل فحص يأكل وكل شو يدفع حرام ويكتب تقرير جميل جدا فكل يقروه. مرات في معصورة يبينوه.
0: الأجانب بحبوا العليت وبحبوا المقلوب
1: كلهم. هاي أكل خضار من خضار الأرض مع زيت زيتون مع غيره صحي. كن قالوا هات لنا. والإيش الصفة اللي على وين تعلمها؟
0: شو يعني أجانب من أي دول؟
1: ألمانيا. يسعد رب ألمانيا وما فيها. ليش؟ بأخذ الصحون بضبضبهن في مني كان كل خليني وين أجليهن أنا. تخيل الرقي عندهن النظافة اللي الأداب. ليش ما إحنا ديننا كله أداب كله أخلاق. إحنا في ديننا منهاج حياة متكامل بعدنا عنه. ضيعنا. إحنا ربينا ببيت نظامي. أبوي بقول لك تعلم عند الألمان كان مطبق الحياة. إحنا بالبيت هيك ونازلنا لليوم هذا البرنامج.
0: كانوا يجوا عندك أجانب بالأساس ألمان لأنه هن
1: فرنسوية ألمان بلجيك وين بدك من كل العالم.
0: فرنسيين البلجيك الألمان التليان بحبوا الفريكي وبحبوا
1: بحب كل أكل
0: بحبوا العليت وبحبوا الخبيزة وبحبوا المقلوبة وبأكلوها وبنبسطوا
1: بنبسطوا جدا وبطلعوا مبسطين وبزيتوا بخشيش وكله إشي بوسخ إشي يتصور معك.
0: شو بتحكي؟
1: ملايين الصور تصور ملايين مش يعني ألاف ولا معلاف.
0: روادك معظم من أجانب مش عرب؟
1: معظم أجانب واليهود. اليهود يوم الجمعة سابت من مركز كله يجوا
0: بيجوا من المركز يدور على الخبيزة والعلت والمقلوبة والعكوب
1: يعني في شيف مشهور هذا اللي بيعمل برامج تلفزيون يوسف شتريت. اجي قعد ساعتين عندي خلي مركت 10 مرات دائما مشغول بدي اقعد انا وياك اتخرف. اجي اكل القطايف طلع بالعقل.
0: وانت اللي علمت حالك بهاي ولا عندك طباخ؟
1: لا ما عنديش طباخ. انا بشتغل كله حتى الجلي انا بجليه المرات.
0: هذا كل الانواع الاطعمه كنت تسويها بايدك؟
1: كله بايدي اشتغل. انا انسان نشيط
0: ما شاء الله ما شاء الله. وبعدين بيجي دور التحلايه.
1: بتحلاقي بعد الاكل طبعا مع قهوه بغليها منيح انا بنقدمها
0: لك. وقطايف على مدار السنه ولا في مرات
1: شتاء؟ مدار السنه كان
0: ما بتتعامل مع حلويات ثانيه يعني؟
1: بعرف بس انا مش معني.
0: جميل جميل. طيب الماء اللي من يعني فاتوا الحديث في بدايه البرنامج استاذ ابو اشرف العم ابو اشرف تحبش كلمه استاذ علي ابو احمد من مدينه الناصري، اشتغلت فتره طويله وبعدين المطعم المكه قلت بدي احوله اول باول لمتحف.
1: لا مش تحويل، انا كنت فكرتي انه بعد انا خطيرنا اليوم انا 74 سنه ما ضل بس للاولاد عندي ولد وبنات تنتين متعلمين كلهم بيشتغلوا بشغلهم لليوم
0: الله يحفظهم.
1: اما كان فكري اشوف محل طبعا كاميرات بتحط موظفات تنتين ومردودين الهن للمستقبل ينعمل وبطريقه مرتبه مع ناس اللي تستوعب وغيره. شفت محل بس ما زبطتش اخر دقيقه البرنامج وزبط الشخص هذا فتح مصلحه تانية.
0: وانت بديت انت تحول المطعم والمكهى لمتحف تحط فيه
1: بدرجه
0: الاثريه اللي تفضلت وتوقفت يعني عندها انت ادوات الزينه ادوات المنزل
1: من
0: ادوات
1: اول يوم قعدت احط بس مش بكثره من سنه 2000 وطالع صرت احط اكثر.
0: وهاي بتروح تشتريها انت القطعه الثمينه؟
1: مش ترى وفي مرات اصحاب كانوا يجيبوا في العلاقات طيبه مع الناس ناس طيبه منيحه.
0: حلو.
1: احنا فقدنا كثير اشياء بالحياه من الطيبه هاي وين راحت.
0: قلت انه كانوا الاجانب واليهود بالاساس يدوروا على الاكل العربي الشرقي ويتذوقوا وياكلوا عندك بالمطعم كذا. بس المتحف مين بيزورك تي يشوف المتحف يتذوق
1: كثير
0: في مشاهده هذه التحف الاثريه الجميله اللي هي عمليا بترسم ملامح الحياه في الريف والحياة في المدينة في كافة مجالاتها وبجوانبها.
1: هي أول إشي بتخص ككل عرب يهود مسيحي إسلام كله كل واحد بلاك القرن اللي هو بتعجبه بنبسط فيه.
0: طب اللي فاتوا كمان مرة تحكينا هيك موجز عن محتوياته للمتحف شو فيه قلت
1: يعني كانت... منه حاسيات بكثرة من
0: الأطباق والكدور
1: أطباق مهابيش القهوة تقومة قهوة هاي الأشياء اللي شائعة
0: فنجين
1: كل أصناف العدة أبريق القهوة عندي من ناحية أبريق السادة كموديلات أشغال من سوريا من مصر من كل ما تحويه من الأردن. في عندي إبريق مثلا من عمان كان منه ينزلوه على المزادات غالي جدا.
0: إبريق شو مصنوع
1: من إبريق قهوة مصنوع من النحاس بس جميل مطلوب. في عندي كم من قطعة مثلا كريستال حلوات. في عندي ساعات فرنسوية عندي ساعة مثلا من الساعات عمرها 300 سنة فرنسوية بشكل الفنار هذا المجدلور وحتى ساعتي ما عرفش انها ساعة
0: منين جبتها
1: تتعبى وشغالي اشتريتها بقعة تحديدي واشتريتها
0: من البلاد ولا من خارج البلاد؟
1: هي من خارج البلاد من فرنسا ومترخ تاريخها وكل شيء.
0: جميل. شفت عندك كمان كمية هائلة من المسابح بأنواع مختلفة
1: مسابح وشكل. جميلة هي بالأساس أنا عندي هواي إلي شخصيا بس بعدين اتطورت شوي صرت أشكل أما عندي بحب المسابح.
0: عندك من هواياتك الشخصية أنك بتجمع مسابح؟
1: مسابح
0: شو كمان عندك هوايات؟
1: عندي 3 قرائين بجننوا اللي منهم 2 خط إيد واحد طباعة بسموها حجرية.
0: شو يعني؟
1: حجرية بعرفش كانوا يعملوا الأحرف من حجر ينحتوها.
0: جميل. طبعا عندك ثريات كمان كلاسيكية
1: ثريات قديمة. كمان موجودة مشكلة.
0: عندك أواني من معادن مختلفة بأشكال مختلفة طواحين القهوة
1: طواحين جواريش جاروشة هاي الصاع القديم موازين الأصناف الكندية السراج كذا. عندي مثلا بعتز في بعض قطع مثلا المباخر عندي كمية كبيرة وتخيل الخط الكوفي والخط كذا بكل أصناف الخطوط وكذا إشي جميل جدا.
0: طب مين ساعدك في ترتيبها؟ لأنه
1: ولا حدا.
0: اللافت القيمة الجمالية بكل قطعة وقطعة ولكن اللي لايق الأهمية تثبيت كل قطعة في مكانها حتى بدل محل كلياته لوحة فسيفسائية متناغمة جدا بالأشكال والألوان وإلى آخره.
1: تنساش أنه العقد عقد جميل جدا وكبير وحلو
0: تابع للسرايا التاريخية
1: وضعية العقد وكل اختياري لوين أحط كل قطعة فأجت مناسب أن مظبوط عفوية
0: جميل.
1: بس طلع جميل.
0: هذا بجانب السرايا بوين مقر بلدية الناصري القديم
1: القديم
0: من هون أجى الاسم
1: صح.
0: ديوان السرايا وهو اليوم فيه كمان ديوان لأصدقائك بالأساس كما تفضلت. تأخذنا هيك جولة حواليك في السوق؟
1: طلع السوق جميل وأحلى ما فيه ذكرياته يعني وأنا ولد صغير يأخذنا أخوي اسمه حسان الله يرحمه
0: تعيش
1: دائما نطلع على العصر بعد ما يروح من الشغل، يعمل جولة تشوف السوق كله مشطوف نظفينه وحاطين بضاعة اللي بسميها سوق بيت أو الدرجة تانية، يجوا الفقرية من المجادل من الشيكون هون ينقوا ياخذوا منها ويشطفوا، وبين الأربعة والخمسة يفتح مكلتوم، فتمرك من أول السوق لآخره مكلتوم بتغني بين الأربعة والخمسة. وإذا طلعنا مرة الصبح أو وقت تاني نروح

0: جرينة كنا نعتز فيها بجرينة ونعتز في مكان
1: شو تاني. جرينة طيب للي ما بعرف
0: جرينة كان محل اللي موجود فيه هالفلاحية من لبان من خضروات من غيره يفردوها على خيشة ويبيعوا الناس بسموها جرينة يطلعوا لها بالإجر هي ساحة جرينة
1: موجودة في المدن الفلسطينية الثانية في
0: ولليوم كمان كان في ساحة تانية وتالتي هدول اللي قربات باب الببور كان في ساحة المدخل كمان يبسطوا غاد فلاحيين الببور تبع دار تنازع من إيليا أبوه لإيليا ابنه لإيليا أنا بعرف إن شخصي كنت أروح مع أمي فلما نسمد القمح والزعتر والخروب كله نروح غاد في ذكريات جميلة هذا محل مميز يعني
1: طبعا معلم بارز جدا مهم طيب السوق تجولت أنا تنبهت أنه للأسف الشديد هذا المكان الجميل السوق التاريخي لمدينة النصر اللي المفروض يكون روح المدينة وجدانها هويتها القلب النابض لإلها اللي بربط هوية البلد بالمعنى يعني المادي والمعنوي المجازي للكلمة 450 كما فهمت من صديقنا
0: دكان مسكر
1: فريد الدار 450 من 500 مغلق عدد قليل جدا من المناضلين أمثالك اللي قابضين على الجمر مصممين على أن تبقى الدكاكين السوق مفتوحة لأكثر من سبب ليس بالضرورة الربح المادي إنما فينا شفت مكتبات شفت مقاهي ثقافية شفت مقاهي جميلة صغيرة هذا مقهى الحارة الجميل اللي فيه فيه قدام الباب فيه شجرة بتقعد فيها إلى آخره موجود في السوق هذا ما في أي محاولات جديدة لإنعاش السوق
0: ذكرتها أنت إنه إحنا محافظين وباقيين كل شيء سوق بده لجنة لجنة في مستوى تفكير أنا ما جاي عندك مقابلة لأن رغبان أعرف عن نفسي على حسن وأحمد لا صدقني بصدق بحكي
1: صادق
0: أنا جاي من شان أنقل كلمة لأهل الناصري بدرجة أولى
1: قول
0: ولأمتنا العربية اللي حوالين الناصري سوق الناصري قاعد بموت لأنه إحنا مش منتبهين لنقطة واحدة هل أنتوا بدكم تدوروا السوق ينباع ينزل إسا نسكر بعد العشر محلات وتيجي شركة تشتريه وسعيدة تعمله تفكر في مشروع ونصير نفوت نتحصر ولا إحنا اليوم نفكر يكون عندنا شوية منطق اطلعوا على السوق أهل الناصري ولو بتحط 5 شاكل جيب شتلة وردة ازرعها غاد بالسوق حط قوارة فارغة حطها كون عندنا حب التطوع طوعوا بإنكم بس اتركوا النفس الأخير لأهل السوق اللي لأنه اقترحنا زمن البلدي كان عندي اقتراحات كتيرة اللي ممكن تحسن السوق قديش في عنا عاطلين على العمل الشباب وين الشباب هاي داري ليش البلدية ما بتعمل بعثات من هنا للأردن للخليل للمغرب يتعلموا الصناعات الحرفية الجميلة
1: اللي انقرضت
0: تقدر تبعت 200
1: انتبهت أنا بديك على بلدية
0: بعد
1: المصري
0: بعد سنة والتاني بيرجعوا هدول أصحابين صنعة أعطيهن سعيتها حواصل افتح شوف كيف بصير أجمل محال ليش احنا وين الناس اللي بتفكر
1: بلدية النصر تنبهت انا خلال الجولة مصابيح الكهرباء مصابيح الانارة في الشارع بالنهار ضاوية والبلدية مفلسة من اصله يعني
0: مش حدا مين براقب انا شو بدي بكل كنادين الكرتون اللي حطت ليها برمضان شو بيعنينا تنظف
1: طيب تخدنا للزمن الجميل انت لما كان يعني سوق النصر فيه سوق العراية سوق البيضين سوق الحسين النجارين سوق الصاغة الشركسي القماش
0: كله السوق كان مقسم لأقسام
1: يلا قول
0: تفوت أول
1: قسم افترض أنت اللي بسمعوك بعرف
0: أنا بدي أمشي معك
1: قول
0: بدي أمشي معك وين سلومة الواوي سلومة كان بقالة مشهورة
1: بعده
0: نمر غاد إسه في زقاق فيه محل لدار الفهوم إسه عمل مناكيش وإشي عمل شكل محل جميل جدا
1: طبعا اللي كان يسموه البيك
0: مخزن البيك بالضبط
1: مخزن الحبوب
0: بالأسف شو بذكر غاد إقبال كان واحد كندرجي تسميه الخرس وخرس فنبعث تصلح الكندرة اليوم الواحد بيجيب الكندرة تبقى بعدها مشروع بكيف هنجيب جديد
1: بعد بيومين بشتري
0: ونطلع من غاد كان في بالسدر محلين يبيعوا أتات شو الأتات أتات شامي كله من سوريا ما كانش الناس تشتري تفصل ولا إيش كل أتات شامي يجيبوه سوق بيته يبيعوه للعرايس
1: شامية وجاي من الشام
0: إلا دار سالم الحسين واستمان الحسين من الحارة الشرقية الناس وفي واحد من دار أبو أيوب كان تمشي لقدام شارع المناجر اللي عنده منجرة الحكيم ومش حكيم وملاء غل كلاته إذا لفت شمال كان في صالون الياس سباني ومرته جورجيت وكان في قسم الرفاهي والاجتماعي بتاعت البلدية بلزكها بعمار دار أبو جابر تمشي لقدام سوق الخضرة تروح ليمين لفوق سوق العرايس سوق الذهب خد إسا وين ولاد عبد الله الذهب كله هذا عرايسي تمشي منه لتحت في ياسر موسى من اللي عنده

0: الشباب لباس الشباب تنزل لتحت أكثر كماش للتفصيل تنتقل أكثر في عندك
1: الشركسي وين كان
0: في الشركسي إذا حاليا بتعرف وين أولاد عبد الله عزمي كباله كان بسوق العرايس
1: قبل
0: كان محلين عنده
1: قبل مسامني
0: في الداخل جوا إسا تنزل لتحت الحدادين النحاسين المبيضين كل هذا بالقسم التحتاني من السوق جميل جدا
1: كل زكاكو إلو مهنتو
0: وكل واحد يحب التاني اليوم الأخو بيحبش أخوه عشان هيك إحنا أمي تعبانة إحنا كإنسان للإنسان فقدنا كل الصفات الطيبة فقدناها عشان هيك إحنا كل مصايب الدنيا علينا إحنا أثمين
1: كمل عن السوق
0: السوق جميل وين طلع كنا نفوت قد ما يصير شغل أكثر يمتد من ياسر موسى آمني يأخذ يمين في كان السروج مش السروج ويوسف سلمان هاي مسائل القطع العدي يعني محلات كمة السوق اسمه هو قلب البلد هو مركز الأخبار سوق جميل
1: وكان يستقطب
0: اللي بده ينكع عروس يلاقيها بالسوق
1: كمان
0: اللي بده ينقل خبر يجي على السوق اللي بده يعمل صلحة يجي على السوق كل هاي الأمور الناس تعرف شو هذا اللي كان يكون موجود يلتقوا ليش الجامع الأبيض بنص السوق شو الجامع وظيفة اسمه جامع بيجمع الناس اللي عنده مشكلة عنده كاسة عنده بيع عنده غنم بدوي عنده كل شيء غير سوق اثنين
1: عمره 200 وأكثر 200 سنة
0: أكثر 220 سنة
1: 1804
0: بنا بتتجمع الناس هاي تتقضي حاجاتها
1: وقفوا دار الفهوم
0: وقف ذرة هو المسجد الوحيد الموقوف عن طريق دار الفهوم من اللي يديروه وجامع بجنن والله يعطيه ويرحمه هذا البنات بتحترمه عاطف الفهوم كان داير باله على الجامع وضحى للجامع كل شيء إنسان محترم بتأمل ابنه سواره مسلم إن شاء الله بيستمر بنفس الطريق
1: جميل طيب هاي الزكاكات في داخل السوق وهذا الجو الجميل اللي قعدت عليه أبو أشرف العم الفاضل علي أبو أحمد من مدينة الناصري قلت في بداية حديثك أنه كان في حلاق كمان هنا
0: في حلاقين إلا
1: في منهن اللي بقى يمكن
0: قبل فترة قصيرة خلصه
1: كان واحد عمره يمكن 90 سنة قبل
0: في أبو نائل الحلاق هذا مشرك في طلع في برنامج كان حكايات نصراوية بالجزيرة الوثائقية فيلم جميل وبيحكي زلمة طيب جدا في البساطة في الإدمة في الأخوة مش الحلاق
1: الأصالة.
0: الحلاق أكثر شخص في صنعة كان يحكي ينقل الأخبار وتجي الأخبار كل إشي معروفين الحلاقين النكتة الحلوة عندهم الخرافية الحلوة عندهم كل شيء الحلاق دائما مميز
1: معاشرين الناس تجربتين
0: بالضبط.
1: غنية
0: وهذا الإنسان بالذات كان إنسان مميز
1: جميل.
0: من دار الحلاق كثير كنت أحترمه وحبه كان عندنا
1: سكر
0: ما توفى الله يرحمه
1: تعيش بس كان... في حلاق بعده اللي مخضرم له يمكن عقود بالمهنة ما بعرف في
0: خلص هذا كان لجوا عند أبو ربيع عند خد صباط الشيخ كان له ميزاته يعني أول ما افتتحوا السوق سنة 2000 عملوا حفلة بتجنن للأم بي سي أجوا جميل جدا
1: انتبهت أنه في كمان قصور مش بيوت منهن لرؤساء البلديات التاريخيين في الناصرة
0: دار خد دار عمر الفهوم بفوت على دار شو الدور شو القصور الصالون 300 متر
1: والسقف وسيف الساء
0: لفوق والرسمات وكل شيء فوت على دار الظاهر ومهجور
1: الحج عمر
0: بتفوت البنت بتنطفه بس ولو حدا ساكن ولا شيء
1: يعني شو بسموه بيت الحج عمر
0: ايه ظاهر البيت بيت
1: شو في كمان قصور وبيوت
0: هدول اكثر تنين فتن عند دار وليد الفهوم ابو خالد
1: الله يرحمه
0: هدول بيوت مميزه هدول احلى متاحف البنايه نفسها تاريخ ليش ضبعناها وين احنا
1: في عدد من رؤساء البلدية كمان كانوا موجودين هناك لأنه البلدية يعني البلد كانت هي موجودة في البلد القديم يعني
0: معروف دار الفهوم اللي تاريخ دار الظاهر اللي تاريخ
1: من كل العائلات كانوا رؤساء
0: كلن فيه طلع أنا ما بعرف بالضبط أما في من الأشخاص العشرتين طلع ناس منفتحين عندهم مادة حلوة ناس طيبين
1: تعتقد أن الشباب اللي بيسمعوكم ممكن يأخذوا هذا المشروع يلاقوا طريقة اللي يعيدوا الحياة للسوق بما يعني من معان روحية وتاريخية وثقافية وتتعلق بالهوية وإلى آخره، مش بس مادية.
0: أنا بديش الشباب، أنا بدي قبل الشباب نحترم الكبار اللي بزروا الشباب. أنا بدي الإبايات، بدي الأسياد الاختيارية، بدي الصبايا، بدي الولاد الصغار يجوا. مثل ما بنشرح، أنا بشرح لحفادي ولابني قبله لازم

0: يفوت ويشرح.
1: على كل اللي توقفت عنده البياضين والنحاسين وشوك الذهب وكذا آه. وكذا وكذا وكذا الأغلبية صح كمان الدكاكين مسكرة
0: كله مسكر
1: للأسف.
0: ارجعوا افتحوها ساعدونا. أنا بدي أسأل هذا الكلام بتوجه للناس إن شاء الله عنا بصير انتخابات جديدة بصير بلدية جديدة
1: الله كريم
0: إنه يبعثوا هاي الشبيب اللي قاعدة مفلسة أعطيه معاش زي ما كورس آخر منهم الحد الأدنى وابعتوه بعثات يتعلموا الصنعات لأنه هاي أشياء جميلة. في قسم من السوق نسيت أقول لك عنه كان في قسم كان مناجر يعملوا الخشب الزيتون تاع السواح بلاد البطار وهدول معروفين
1: تحف
0: تحف. أنا عندي قطعتين بعتصفين خشب زيتون كبار هيك جمال
1: بدك كتن ومهارتن يخلي
0: الخشب شغل بجنن
1: يخلي الخشب ينطق
0: هلا
1: جميل وبجنن. وانت بتجنن العام الفاضل العلي ابو احمد ابو اشرف مدينه الناصري سعدت في هذه الرحله الجميله الى هذا الزمن الجميل في سوق الناصري البلده التاريخيه البلده القديمه مدينه الناصري. بدونها طبق الناصري بلا روح بلا قلب وبلا وجدان وبلا تاريخ وبلا هويه. انا هذا بحكي الكلام على مسؤوليتي بن كيسي وانا مسؤول عنه. سعدت في هذا اللقاء بدي اشكرك على زيارتك لراديو الناس ونقول لك 100 اهلا وسهلا. وهذه فرصه لنشكر لكل من استمع علينا على امل ان يكونوا قد استمعوا وأصغوا واستمتعوا. وكذلك الشكر للياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية مع محمد علي أبو ليل والياس مرجية وكذلك الأمر جواد العمري وعرين نصار في قسم التصوير والسوشيال ميديا. وأهلا وسهلا ومرحبتين فيك يا أبو أشرف.
0: بدنا دعمكم ارجعوا للسوق احيوا السوق سوق روح البلد. انتوا اللي بحب البلد يرجع لها.
1: يا مرحبا بك.
0: الله يسعدك.
2: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع على الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
7: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
7: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لا يتضمن أي التزامات إيرانية جديدة بشأن الملف النووي، مؤكدة أن المفاوضات حوله ستجرى خلال 60 يوما من توقيع المذكرة.

أضافت الوكالة أن التفاهمات المطروحة تركز على إنهاء الحرب ورفع العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مع استبعاد ملف الصواريخ الإيرانية من المفاوضات. وفي السياق، كشفت وكالة بلومبرغ أن الوثيقة المرتقبة توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف الأحد المقبل ستكون مذكرة تفاهم وليست اتفاقا نهائيا. يأتي ذلك في ظل حديث عن تقدم في المفاوضات، فيما أكدت طهران أن القرار النهائي لم يحسم بعد. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية. وأضاف نتنياهو أن هناك توافقا كاملا بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الملف النووي الإيراني، مؤكدا أنه قاد على مدى عقود جهودا لمواجهة ومنع طهران من امتلاك قدرات نووية عسكرية بحسب تعبيره. وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحذيرا إلى سكان عدد من القرى في جنوب لبنان داعيا إلى إخلائها. قالت مصادر لبنانية أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق في جنوب لبنان منذ صباح اليوم. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن خلال الليلة الماضية غارات على وسط قطاع غزة استهدفت 3 مخازن أسلحة تابعة لحركة حماس. وأضاف الجيش أن المخازن كانت تحتوي على أسلحة ومعدات قتالية، مشيرا إلى أنها دمرت بدعوى إزالة تهديدات محتملة ضد قواته والمناطق الإسرائيلية بحسب بيان الجيش. أعلن الجيش الإسرائيلي والشرطة إحباط محاولة تهريب عشرات قطع السلاح في منطقة الأغوار قرب الحدود مع الأردن. وأوضح البيان أن القوات صادرت 23 مسدسا وأربعة بنادق، كما اعتقلت مشتبها به في العشرينيات من عمره من مدينة بيت لحم لاستكمال التحقيق في ملابسات القضية. في شأن المحلي، يصيب رجل في 50 من عمره بجروح متوسطة إثر حادث طرق بين مركبة ودراجة كهربائية في مدينة اللد. وأفاد طواقم الإسعاف بأن المصاب تعرض لإصابات نافذة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. قدمت النيابة العامة في حيفا لائحة اتهام ضد شاب من كفرمندا يبلغ من العمر 22 عاما تنسب إليه التورط في محاولة اختطاف محمد فرشطاها ودهسه حتى الموت. وبحسب لائحة الاتهام، جاءت محاولة الاختطاف على خلفية دين مالي، حيث خطط لاستدراج الضحية والاعتداء عليه لإجباره على السداد. وتضيف النيابة أن الضحية حاول الفرار قبل أن يتعرض للدهس، ما أسفر عن مصرعه في المكان. أحوال الطقس. يكون الجو صافيا وتبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر خلال ساعات النهار، فيما يتحول الطقس إلى غائم جزئيا خلال ساعات المساء. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: حملة طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: سخنين راح تلمع لمع.
1: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلق.

0: رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
5: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
4: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
0: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
6: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد
5: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. هجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران معتبرا أن البنود التي جرى تداولها بشأن الاتفاق المرتقب لا تعكس ما تم التوافق عليه بين الجانبين. وقال ترامب إن ما نشر عن الاتفاق لا يمت بصلة إلى التفاهمات المكتوبة، واصفا التصريحات الإيرانية بشأنه بأنها غير دقيقة. ويأتي ذلك بعدما نفت وكالة فارس الإيرانية صحة التقارير التي تحدثت عن إنجاز الاتفاق نهائيا أو توقيعه في جنيف الأحد المقبل، مؤكدة أن عملية المراجعة واتخاذ القرار في طهران لم تستكمل بعد. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية. وأضاف نتنياهو أن هناك توافقا كاملا بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الملف النووي الإيراني، مؤكدا أنه قاد على مدى عقود جهودا لمواجهة ومنع طهران من امتلاك قدرات نووية عسكرية بحسب تعبيره. في الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي أن السلاح الجوي دمر 5 منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بينها منصة محمولة على مركبة. وأضاف الجيش أن الغارات استهدفت أيضا مقرا تابعا للحزب وعددا من المسلحين الذين كانوا ينشطون قرب قواته في المنطقة بحسب ما قال الجيش. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن خلال الليلة الماضية غارات على وسط قطاع غزة استهدفت 3 مخازن أسلحة تابعة لحركة حماس. وأضاف الجيش أن المخازن كانت تحتوي على أسلحة ومعدات قتالية، مشيرا إلى أنها دمرت بدعوى إزالة تهديدات محتملة ضد قواته والمناطق الإسرائيلية بحسب بيان الجيش. أعلن الجيش الإسرائيلي والشرطة إحباط محاولة تهريب عشرات قطع سلاح في منطقة الأغوار قرب الحدود مع الأردن. وأوضح البيان أن القوات صادرت 23 مسدسا وأربعة بنادق، كما اعتقلت مشتبها به في العشرينيات من عمره من مدينة بيت لحم لاستكمال التحقيق في ملابسة القضية. وفي الشؤون المحلية، لقي الشاب رعد إبراهيم الوقيلي البالغ من العمر 30 عاما مصرعه متأثرا بإصابته جراء صعقة كهربائية في بلدة تل السبع بالنقب. وكان طواقم الإسعاف قد نقلت الشاب إلى مستشفى سروكا وهو في حالة حرجة ويخضع لمحاولات الإنعاش قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. أصيب فتى في 13 من عمره بجروح متوسطة إثر حادث طرق بين دراجة كهربائية ومركبة في مدينة سخنين. وأفادت طواقم الإسعاف بأن الفتى تعرض لإصابة في الرأس ونقل إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج. في مدينة اللد، أصيب رجل في 50 من عمره بجروح متوسطة إثر حادث طرق بين مركبة ودراجة كهربائية. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصاب تعرض لإصابات نافذة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. أحوال الطقس. تكون الأجواء هذه الليلة صافية إلى غائمة جزئيا، أما غدا فيستقر الطقس دون تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

ساعي حكيني وزال على طول. انت يا عيوني جوا عيوني وقلبي بتسرح.

0: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. خد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعات المشهداوي.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: سخنين راحت وج وج.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات.

الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعات المشهداوي.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
2: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم
3: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها
2: أو مقابلة نسيها الزمن.
4: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر، لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
5: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم، بيرح حطيتك فيها.
2: في كونسرت ما بنسمع الأغنية.

0: وبس نفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
1: ثلاث أرباع عمري فهم من حق مليح حمدي.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفور ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
5: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
6: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدي. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. قتل رجل يبلغ من العمر 51 عاما متأثرا بإصابته الخطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة في مركبته على شارع رقم 65، فيما أصيبت زوجته بجروح طفيفة. لإحاطة حول التفاصيل ينضم إلينا الآن مراسل راديو ناس الزميل ضياء حجيح. يا أهلا بك ضياء، ما التفاصيل حتى الآن؟
1: نعم أهلا بك يا خليل وبكل المستمعين. انفجار مركبة أسفر عن مقتل رجل وإصابة زوجته على ما يبدو من سكان قرية المشارفة في وادي عارة. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن الانفجار وقع على شارع 65 على مفرق المشارفة في منطقة وادي عارة. الطواقم الطبية أقرت وفاة الرجل يبلغ من العمر 50 عاما، وبحسب بيان الشرطة فإن الحديث يدور عن انفجار مركبة، والاشتباه الأولي أن عبوة ناسفة زرعت داخل المركبة وانفجرت عند اقترابها على مفرق المشارفة، وإصابة الزوجة معرفة بحسب البيانات الطبية أنها خطيرة جدا. طبعا قوات كبيرة من الشرطة تتواجد في المكان، فيما اكتفت الشرطة بالقول أن الخلفية على ما يبدو يعني جنائية ولم تحدد الخلفية بشكل واضح.
0: مراسل راديو ناس الزميل ضياء حجيح، يا شكرا جزيلا لك. لقي الشاب رعد إبراهيم لوقيلي البالغ من العمر 30 عاما مصرعه متأثرا بإصابته جراء صعقة كهربائية في بلدة تل السبع بالنقب، وكانت طواقم الإسعاف قد نقلت الشاب إلى مستشفى سروكا وهو في حالة حرجة ويخضع لمحاولات الإنعاش قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى أوسع مشاركة في مسيرة الرايات السوداء المقررة غدا السبت في مدينة اللد احتجاجا على الجريمة والعنف في المجتمع العربي. وقال رئيس لجنة المتابعة دكتور جمال زحلقة إن الحراك الجماهيرية إلى جانب مبادرات الصلح والسلم الأهلي يشكل أداة أساسية

0: لمواجهة الجريمة والحد منها.
1: أدعوكم جميعاً جماهير شعبنا للمشاركة في مسيرة الرايات السوداء الرابعة في مدينة اللد السبت 13/6. تنطلق المسيرة من سوق البلد الساعة 17:00 وتجول في أنحاء المدينة وشوارعها، لنطلقها صرخة مدوية، صرخة مدوية: كفى للعنف، كفى للجريمة، كفى للخاوة، ولندافع عن حياتنا وحياة أبنائنا وبناتنا وعن مستقبلنا جميعا.
0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تصفها بمناطق الأمن في لبنان وسوريا وقطاع غزة. وأضاف كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الانتشار في تلك المناطق، كما سيبقي على وجوده في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذه السياسة تأتي استنادا إلى ما وصفه بالدروس المستخلصة من هجوم 7 أكتوبر. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 3 مسلحين في قطاع غزة، قال إنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد قواته خلال الفترة القريبة. وأضاف الجيش أن القتلى ينتمون إلى حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، مشيرا إلى أنهم شكلوا تهديدا مباشرا لقواته وقد استهدفوا في غارات نفذت أمس بحسب بيانه. في الجبهة اللبنانية أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو دمر 5 منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بينها منصة محمولة على مركبة. وأضاف الجيش أن الغارات استهدفت أيضا مقرا تابعا للحزب وعددا من المسلحين الذين كانوا ينشطون قرب قواته في المنطقة بحسب ما قال الجيش. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ما دام يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية. أضاف نتنياهو أن هناك توافقا كاملا بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الملف النووي الإيراني، مؤكدا أنه قاد على مدى عقود جهودا لمواجهة ومنع طهران من امتلاك قدرات نووية عسكرية بحسب تعبيره. هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران معتبرا أن البنود التي جرى تداولها بشأن الاتفاق المرتقب لا تعكس ما تم التوافق عليه بين الجانبين. وقال ترامب إن ما نشر عن الاتفاق لا يمت بصلة إلى التفاهمات المكتوبة، واصفا التصريحات الإيرانية بشأنه بأنها غير دقيقة. ويأتي ذلك بعدما نفت وكالة فارس الإيرانية صحة التقارير التي تحدثت عن إنجاز الاتفاق نهائيا أو توقيعه في جنيف الأحد المقبل، مؤكدة أن عملية المراجعة واتخاذ القرار في طهران لم تستكمل بعد. أحوال الطقس: تكون الأجواء هذه الليلة صافية إلى غائمة جزئيا، أما غدا فيستقر الطقس دون تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.

0: عملة طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي. عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
1: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخذ دجاج طازج 7 كيلو ب99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال1 كيلو ب15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعات المشهداوي.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه: عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قتل رجل يبلغ من العمر 51 عاما متأثرا بإصابته الخطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة في مركبته على شارع رقم 65 قرب بلدة المشرفي، وأصيبت زوجته بجروح طفيفة، فيما أفاد الطواقم الإسعاف بأنهما نقل إلى مستشفى عمق قبل أن يعلن عن وفاة الرجل. من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث بحسب قولها. دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى أوسع مشاركة في مسيرة الرايات السوداء المقررة غدا السبت في مدينة اللد احتجاجا على الجريمة والعنف في المجتمع العربي. قال رئيس لجنة المتابعة دكتور جمال زحلقة إن الحراك الجماهيري إلى جانب مبادرات الصلح والسلم الأهلي يشكل أداة أساسية لمواجهة الجريمة والحد منها.
1: أدعوكم جميعا جماهير شعبنا للمشاركة في مسيرة الرايات السوداء الرابعة في مدينة اللد السبت 13/6. تنطلق المسيرة من سوق البلد الساعة 17:00 وتجول في أنحاء المدينة وشوارعها لنطلقها صرخة مدوية، صرخة مدوية: كفى للعنف، كفى للجريمة، كفى للخاوة، ولندافع عن حياتنا وحياة أبنائنا وبناتنا وعن مستقبلنا جميعا.
0: تعمل عشرات طواقم الإطفاء وست طائرات على أخماد حريق أحراش اندلع في منطقة بيت شمش، وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن النيران اندلعت في منطقة وعرة، فيما تواصل الطواقم جهودها لمنع امتداد الحريق نحو المناطق السكنية والبلدات المجاورة. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تصفها بمناطق الأمن في لبنان وسوريا وقطاع غزة. وأضاف كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الانتشار في تلك المناطق كما سيبقي على وجوده في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذه السياسة تأتي استنادا إلى ما وصفه بالدروس المستخلصة من هجوم 7 أكتوبر. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 3 مسلحين في قطاع غزة، قال إنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد قواته خلال الفترة القريبة. وأضاف الجيش أن القتلى ينتمون إلى حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، مشيرا إلى أنهم شكلوا

تهديدا مباشرا لقواته، وقد استهدفوا في غارات نفذت أمس بحسب بيانه. في الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو دمر 5 منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بينها منصة محمولة على مركبة. وأضاف الجيش أن الغارات استهدفت أيضا مقرا تابعا للحزب وعددا من المسلحين الذين كانوا ينشطون قرب قواته في المنطقة بحسب ما قال الجيش. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مذكرة التفاهم المرتقبة أصبحت أقرب من أي وقت مضى، ودعا عراقجي وسائل الإعلام إلى تجنب التكهنات بشأن مضمون المذكرة إلى حين استكمالها بصورة نهائية، مؤكدا أن تفاصيلها ستعلن للرأي العام في الوقت المناسب وفق ما وصفه بالنهج المسؤول والشفاف. من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن كثيرا من المعلومات المتداولة بشأن الاتفاق مع إيران غير دقيقة. وأوضح فانس أن طهران لن تحصل على أموال أو وصول مجمدة بمجرد التوقيع، مشيرا إلى أن أي مكاسب اقتصادية ستكون مرتبطة بالتزام إيران ببنود الاتفاق وبما يراعي مصالح الولايات المتحدة وحلفائها. أحوال الطقس. تكون الأجواء هذه الليلة صافية إلى غائمة جزئيا، أما غدا فيستقر الطقس دون تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.

0: كونسرت مع علياء مرجية.
1: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن القصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم
2: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها
1: أو مقابلة نسيها الزمن.
3: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
4: قلت له فضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بيرح حطيتك فيها.
1: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
2: ثلاث أرباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: صحة. لوين؟ خليكي هون، ما تروح.
1: لا خلص بدي روح.

0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أنه تم التوصل إلى صيغة متفق عليها لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أن العمل جار حاليا على استكمال الخطوات التالية، معتبرا أن فرص التوصل إلى اتفاق نهائي باتت أقرب من أي وقت مضى. في السياق، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إحراز تقدم في مسار مذكرة التفاهم المرتقبة، ودعا عراقجي وسائل الإعلام إلى تجنب التكهنات بشأن مضمون المذكرة إلى حين استكمالها بصورة نهائية، مؤكدا أن تفاصيلها ستعلن للرأي العام في الوقت المناسب. من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن كثيرا من المعلومات المتداولة بشأن الاتفاق مع إيران غير دقيقة. أوضح فانس أن طهران لن تحصل على أموال أو وصول مجمدة بمجرد التوقيع، مشيرا إلى أن أي مكاسب اقتصادية ستكون مرتبطة بالتزام إيران ببنود الاتفاق وبما يراعي مصالح الولايات المتحدة وحلفائها. أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرتين مسيرتين انفجرتا في منطقة تنتشر فيها قواته في جنوب لبنان، وجاء ذلك بالتزامن مع عدوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي، فيما أكد الجيش عدم وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادث. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تصفها بمناطق الأمن في لبنان وسوريا وقطاع غزة، وأضاف كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الانتشار في تلك المناطق، كما سيبقي على وجوده في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذه السياسة تأتي استنادا إلى ما وصفه بالدروس المستخلصة من هجوم 7 أكتوبر. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 3 مسلحين في قطاع غزة، قال إنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد قواته خلال الفترة القريبة، وأضاف الجيش أن القتلى ينتمون إلى حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، مشيرا إلى أنهم شكلوا تهديدا مباشرا لقواته وقد استهدفوا في غارات نفذت أمس بحسب بيانه. وفي الشأن المحلي، أصيبت امرأة بجروح خطيرة في حادث طرق ذاتي وقع في مدينة عكا، وقالت مصادر طبية بأن السائقة أصيبت بجروح نافذة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه. أصيبت امرأة في 37 من عمرها وفتى في 17 بجروح متوسطة إثر انقلاب مركبة في منطقة غير مأهولة قرب مدينة عرابي، وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصابين نقل إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج. أحوال الطقس. تكون الأجواء هذه الليلة صافية إلى غائمة جزئيا، أما غدا فيستقر الطقس دون تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. تلتقون بعد قليل برنامج كونسرت وزميل الياس مرجي. في أمان الله.

0: راديو الناس قصة كبيرة.
1: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
2: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
3: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
1: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
4: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
5: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
6: عن جد.
7: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
6: كل الناس
8: كل الناس
0: راديو الناس دايما معي.
9: تقريبا دقيقة. الموسيقى، يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
0: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
10: كونسرت مع الياس مرجيي.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت في حلقة جديدة. نجم هاي الحلقة أصلا من مواليد 21 حزيران من العام 1929. بصراحة هو حليم بس كمان جبار وقت اللزوم، متمرد على الأنماط السائدة اللي كانت من قبله، جريء بغنياته بس كمان وقت ما الهوى جاء سألنا بتلوموني ليه. عرفتوا مين نجمنا؟ عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر. ومثل دائما الكاسيت معكم أنتو والمسجل معي أنا. تعال حط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت نحتفل فيه بمجموعة من أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

الله يسعد اوقاتكم كل مستمعينا من كل مكان، كمان موجودين في كندا المكسيك وامريكا اللي عم بسمعونا وجه الصبح عندهن بالتوازي مع مباريات المونديال. نتمنى لكل المنتخبات المشاركة تنجح كلياتها. أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتوا معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، واللي موجودين في المونديال في تطبيق ناس حملوه من غد واسمعونا من عندكم وشاركوا كمان بأغاني ونغمات قصص كواليس، كل هذا وأكثر من عند العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. والبداية من عند وين؟ تفضلوا. يا سلام، البداية من عند أغنية

لا شك أنها من علامات رومانسية ما بين حليم وألحان بليغ وكلمات الشاعر محمد حمزة. وفي تاريخ 26 نيسان أبريل 1970 غنى حليم لأول مرة هاي هي الغنوية زي الهواء.

ومع شوية ذكاء اصطناعي وإضافة قنوات موسيقية أصلية قدرنا نوصل لنتيجة حلوة نسمع فيها زي الهواء بتقنية الذكاء الاصطناعي. بالنسبة لكواليس وقصص بيقولوا إنها تجربة شخصية لعبد الحليم. قصة بنت مغربية حب حليم وأعطاها عنوانه لما كان في لندن، فراحت بعتت له جواب إنها مش راح تقدر تكون معهم لأنه زي الهواء، مرة فوق مرة تحت، مزاجه متقلب. وقصة بنت لبنانية كما بيقولوا بعد ما التقى معها واتفقوا على كل شيء وأن يكونوا مع بعض، لما رجع وسافر على لبنان لقاها عزمتهم على خطوبتها. كمان بيقولوا يعني هاي قصص حلو الواحد يسمعها من وحي أفلام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، بس مش شرط، مش شرط يكون لكل أغنية قصة عن جد صارت. إشي ممكن يكون أبسط من هيك بكتير، مجرد كلمات حلوة كتبها شاعر اسمه محمد حمزة قدمها لحليم ولحنها بليغ. تخيلوا هذا الثلاثي اجتمعوا بأغنية زي الهوى. وإذا بدنا نروح لمعنى كلمة زي الهوى، شو برأيكو؟ شو برأيكو المعنى؟ هل بقصد محمد حمزة فيها الهوى هو الحب ولا المزاج، ولا بقول الهوى هو المعنى الحرفي؟ في البيت الأخير بشرح لنا شو قصده لما بقول في لحظة لقيتك يا حبيبي زي دوامة هوى. أما إذا بدنا نروح على جملة المفتاح في الأغنية، ركزوا على الأغنية، هالجملة اللي بتتكرر كل آخر كوبلي، في عز الكلام سكت الكلام وتريني ماسك الهوى في إيديا. حتى بالكوبلي الأخير اللي فيه كأنه بغضب بصير يحكي رميت الورد طفيت الشمع، برجع بآخر الكوبلي الحزين والغاضب لنفس الجملة، جملة المفتاح، بس بغير كلمتين ثلاثة فيها وبتصير وفي عز الأمان ضاع مني الأمان وتريني ماسك الهوى في إيديا. حكينا كتير من خلال الذكاء الاصطناعي، سمعناه هيك بنسخة حلوة مسموعة حلو كواليتي حلوة، بس فيش مثل الأصل صحيح، من عند عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر، اللي من خلال هالحلقة بنحتفي كمان بذكرى ميلاده في 21 حزيران 60 مع مجموعة من أجمل أغنياته. وركزوا لي على الملحنين اللي تعاون معهن العندليب. الرقم للتواصل 050-5577-399، هذا هو الرقم، كلنا منحب العبد الحليم، ابعتولي شو حابين تسمعوا.

0: في عز الكلام سكت الكلام الجملة اللي بكررها كل آخر كوبليه نأدي فيها شجن هدول عندليب الأسمر عبد الحليم حافظ
1: يا حبيبي
0: من ألحان بليغ حمدي لألحان محمد الموجي صديق عمره كونسرت مكمل مع مجموعة ولا أحلى من الألحان الممتعة
2: كونسرت مع الياس مرجي
0: زي مولت رايحين عندي كملحن معتق كيف بقولوا مسلطن على البياتي وعلى الرزط وعلى السيكا كتير كتير بألحان ومميز بالبصمة الشرقية وبالجنون على فكرة ورايحين على الجنون لسا محطة نسمع فيها كمان تصريحات في مكانها من الملحن الكبير محمد الموجي وعن وجهة نظره في عبد الحليم حافظ صديقه وهل كان ممكن ينجح لو نمط الأغاني ما تغير ما بين الأغنية الطويلة والأغنية القصيرة وهل الموجي مع حليم والملحن كمال الطويل الثلاثة شخصيات الرائعة هل هن اللي أدخلوا هذا النمط على الموسيقى العربية؟ تعال نسمع.

0: يعني أنا مش عاوز أقول واحد فينا هو المسؤول عن المدرسة، لكن إحنا نشأنا إحنا الثلاثة مع بعض ناس مش معروفين بيجتهدوا إن هم يوجدوا أسلوب جديد للتلحين والأغنية، وده اللي شجعنا صوت عبد الحليم، لأن صوت عبد الحليم وقتها كان يتميز عن الأصوات الموجودة بأداء مختلف خالص، وكان له جاذبية في الصوت غريبة خالص. يعني على رأي المرحوم مرسي جميل عزيز كان يقول أول ما تشوفيه يصاحبك على طول، صوت يصاحب الإنسان وتحب تستمعي له كتير، حتى في حديثه كان لما يتكلم غير الغناء برضه كان له قابلية غريبة قوي.
1: شهادة من ملحن كبير للزميل لإله. على فكرة عبد الحليم ما بلشش أصلا كمغني أو مطرب، كان بده يبلش عازف، حتى كان يفوت على مجال التلحين أكثر، بس شاءت الأقدار أنه يكون معنا الشخصية الأسطورية عبد الحليم حافظ. نسمع كمان وكمان تصريحات، سمعنا بوغي شو حكى قبل شوي عن علاقته، كمان كيف نجح عبد الحليم بالنمط بالأغاني القصيرة أو لا، بس برجع بكمل الموجي. واحدة من النهفات اللي صارت كيف تعرف أصلاً الموجي على عبد الحليم، بقول لك وقف العربية عشان يسمع عبد الحليم اللي كان قاعد يسمعه على القهوة. شوف الكاريزما بصوت عبد الحليم لما خلت الموجي واقف سيارته حد القهوة حتى يسمع عبد الحليم أول مرة في حياته.
0: حاجة صدفة أن أنا سمعت عبد الحليم بيغني في الراديو قصيدة وما كنتش أعرف اسمه لسه، فاستوقفني هذا الصوت وأنا بسمعه، وكان معايا وقتها المؤلف سمير محبوب اللي عمله صفيني مرة وظالم وبتقول لي بكرة، فوقفنا فعلا في الطريق، كنا في شارع في مبابة، فسمعنا من قهوة راديو بيزيع حاجة عن عبد الحليم، فقعدنا نسمع مين ده لغاية ما خلص المذيع وقال استمعتم إلى عبد الحليم حافظ. فتاني يوم رحت للأستاذ حافظ عبد الوهاب اللي هو كان متبنيه، وكان يعني متبنيه وكان بيرعاه رعاية تامة فنية، وكان يخاف ما يديش لأي ملحن ولا لازم ينتقله الملحنين والكلام، فاستسمحت وقلت له أنا عاوز الصوت اللي أنا سمعته امبارح اللي هو عبد الحليم حافظ. بعد تردد بسيط يعني ولثقة حافظ عبد الوهاب فيه وإنه شايف إن فيه شيء جديد ادهولي، ومن هنا بدأت مسيرتي مع عبد الحليم.
1: ومن هنا بدأت مسيرتي مع عبد الحليم، من مجرد سمعه وهو قاعد بالسيارة، سمعه على القهوة، مكملين لوين وصلنا أنا وإنتو مع الموجي في كركو لأعظم ألحانه قارئة الفنجان، هالأغنية اللي تعب فيها كل من اشتغل فيها، مشاكل بتغيير كلمات مع الشاعر نزار قباني، وأكثر من هيك حتى الخلاف بين حليم والموجي. كمان الموجي بيسأل حليم وفي قصيدة ممكن تلحنها لحن يرقص، هون كانت لمسة حليم بلحن الموجي. تعال نسمع من الموجي.
0: حاجة صدفة أن أنا سمعت عبد الحليم بيغني عاوز جملة موسيقية ترقص الناس، قلت له في قصيدة عصماء ألفاظها شديدة كلامها قوي محترمة في التأليف، أحط نغمة راقصة؟ قال لي ما أنت كمان ما تبقاش ملحن، أنت قاعد في برج عادي في جمهور برضه تحت على سقف. قلت له يسقفوا في غنوة شعبية، يسقفوا في لحن عادي، إنما في قصيدة الناس اللي بتسمعها وهي صامتة. يقول لي أنا أحب صمت الجمهور، أنا أحب إنه يسمعها.
2: دي مدرسته.
1: وهي لمسة عبد الحليم بقارئة الفنجان. وليش روحنا بعيد، في مين غنى للعندليب الأسمر وأمتعنا بصوته بليلة روائع الموجي في مهرجان الرياض في العام 2023 من هو صابر الرباعي.

لكل مين عم بسمع كونسرت من كل مكان هذا الوقت، لتبعتوا لي كمان وكمان اختيارات حابين تسمعوها بصوت العندليب أو بصوت كل من غنى للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. والرقم 050-5577-399. بعتولي شو حابين تختاروا من مزاجاتكم في كونسرت تكريما منا لعبد الحليم حافظ.

0: Koncert Mahalia Zmarzyli.
1: بستاهلها. هذا كان صابر الرباعي، أغنية قارئة الفنجان. هالأغنية ملحمة موسيقية قدمها الملحن الكبير محمد الموجي، من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني، وكانت آخر أغاني لعندلي بالأصمر عبد الحليم حافظ. تحية لكل من عم بسمعنا من كل مكان، من كل بلدة، لكل عم بتابعنا وبخلفية تبعته لأنه كمان عم بحضر المونديال. تحية لمستمعنا أحمد طربي من قرية شعب، أهلا وسهلا فيك، شكرا على استماعك. حاب يسمع بصوت وائل جسار على قد الشو، في لكواليس، في لقصة رح نسمعها بعد شوي، بس إسا موعدنا مع كمان وكمان من أغاني عبد الحليم. تعال نروح لأغنية الهوى هوايا، نكمل مع الهوى هوايا من كلمات عبد الرحمن الأبنودي والحان بليغ حمدي، من فيلم أبي فوق الشجرة، كان في العام 1969 للمخرج حسين كمال، وهذا الفيلم من أشهر 100 فيلم في السينما المصرية. الفيلم ببطولة عبد الحليم حافظ، عماد حمدي، نادية لطفي، ميرفت أمين، من إنتاج 1969، من قصة إحسان عبد القدوس وسيناريو سعد الدين وهبي. فيه أغاني رح نسمع جزء منها، على الأقل أغنيتين رح نسمع من خلال هالساعة، بس في كمان أغاني مثل قاضي البلاج، الهوى هوايا، يا خلي القلب، جانا الهوى، ومشيت على الأشواك، وتضرب وقتها من أقوى الأفلام الاستعراضية، من أكثر الأفلام العربية اللي حققت كمان لإيرادات وقتها، استمر عرضه لأكثر من 58 أسبوع بدون توقف. هذا كان فيلم أبي فوق الشجرة، ضمن أغاني الفيلم الهوى هوايا.

0: لكل من حاب يسمع كمان وكمان من اغاني العندليب بعتوا لنا على واتساب راديو الناس.
1: انا الهوى هوايا الهوى هوايا.
0: راح نسمع بعد
1: انا الهوى هوايا
0: كمان واحده من اختياراتكم جانا الهوى، بس مش بصوت العندليب، صوت مين غنى للعندليب بأجمل أداء.

0: كونسرت مع الياس مرجيي.
1: كنا مع العندليب الأسمر، الهوى هوايا، وكملين كمان مش بس أغاني بس كمان كواليس تصريحات. نكمل بأغنية بيعتبرها عبد الحليم هي أول نجاحاته على قد الشوق. على قد الشوق هي أغنية كتب فيها شوية كلمات وأسطر مش كاملة، حتى عبد الحليم وصف كمال الطويل ملحن هاي الأغنية إنه لو ما عنده كلمات يلحنها بلحن اسمه. تعال نسمع.
2: أقول لك مثلاً، وعلى قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سل، والقلب الخالي الحلو المالي وانت بتتكلم. لما ما كانش يلاقي حاجة يفضل يلحن اسمه. ازاي؟ كمال الطويل تتتتم، كمال الطويل، وانا اقول له لا لا لا، يقول لك كمال الطويل تلالام، كمال الطويل تلالام، كمال كمال حاجة. وبقى ساعات مثلا يقول لك كمال الطويل، كمال الطويل، كمال الطويل يا عيني، كمال الطويل يا سيدي، كمال الطويل يا اخوي، حاجات كده.
1: هذا كان عبد الحليم حافظ عن صديقه كمال الطويل، اللي لما ما كانش عنده كلمات لحنة كان يلحن اسمه. بس كمان عبد الحليم حكى عن تطور الأغنية وصناعة الأغاني والموسيقيين، قديش كان لهم تأثير، هل قد إيجابي على الأغنية العربية. تعال نسمع شو حكى عبد الحليم.
3: طورت جدا من ناحية الكلمة أولا، من ناحية اللحن ثانيا، ناحية الأداء ثالثا، ناحية الموسيقيين اللي بيشتركوا في عزف الأغاني، وأظن يعني حتى الموسيقيين نفسهم طلع منهم ستارز دلوقتي. فده في حد ذاته مش إنه الموسيقيين بقوا ستارز، لكن لو بصينا للغنوة كأغنية من 20 سنة أو 25 سنة أو 30 سنة، هلاقيها تطورت التطور الطبيعي بالنسبة للتطور اللي تطورته الأمة العربية في كل مراحل التطور تطورت معها.
1: هذا كان وصف عبد الحليم حافظ عن تطور الأغنية. يعني إذا بنقول هذا اللقاء كان بالستينات وبيحكي عن 25 سنة قبل الستينات، فتخيلوا إحنا وين بعد أكثر من 100 سنة. بس كمان نحكي عن الملحن كمال الطويل اللي لحن على قد الشوق، لحن كتير أغاني لعبد الحليم بحسب طلب مستمعنا أحمد طربي من قرية شعب، حب يسمع على قد الشوق بصوت وائل جسار. بس بحب أقول له ملحن هاي الأغنية كمال الطويل، ومش بس ملحن بالفطرة، كمان دارس في معهد الموسيقى العربية، وبنفسه من اكتشاف الإعلامي والإذاعي محمد حسن الشجاعي. وهالأغنية اللي من لحنها كمال الطويل العندليب الأسمر على قد الشو، بقولوا ولدت من قصة حب فاشلة كان بطلها الملحن نفسه كمال الطويل على شط اسكندرية. بس بقولوا الأغنية أصلا صدرت بالعام 1954، وهي من كلمات الشاعر محمد علي أحمد، لحنها كمال الطويل لصديقه عبد الحليم حافظ، وراح غنينا إياها وائل جسار.

تحية كمان وكمان لمستمعتنا فيفيان، كمان تحية لمستمعتنا في الشمال، لكل مين عم بيراسلنا وحاب يسمع للعندليب. معنا بعد وقت لآخر هالساعة كمان وكمان أغاني، مكملين مع وائل جسار على قد الشوق.

0: وائل جسار بغني عبد الحليم حافظ
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: طيب وصلنا لواحدة من أجمل الأغاني اللي أنا بحبها بشكل شخصي، بتذكرها كمان كتير في طفولتي، جانا الهوى. هالأغنية ضمن أفلام عبد الحليم حافظ أبي فوق الشجرة. بس تعال نرجع شوي لتجربة عبد الحليم بعالم السينما والأفلام اللي بعمرها ما فشلت، بالعكس من نجاح لنجاح. عن سبب نجاح الأفلام الاستعراضية اللي فيها كتير من أغنياته، وما بين كمان تمثيله كمان، تعالوا نسمع شو التحدي اللي وجههم الفنانين أجوا بعد ما مسيرته الفنية بلشت. ظهر كمان فنانين مثل هاني شاكر، محرم فؤاد، كمان هني عملوا لهن أفلام عشان ينافسوا عبد الحليم في السينما. شو كان رأي عبد الحليم في هالموضوع؟ تعال نسمع.
2: الفنان بتحدد قيمته ومكانته موهبته هو،
3: نعم،
2: ودراسته هو وأعماقه هو. مفيش يعني ممكن تخلق فنان على ورق، ممكن تكتب عن فنان لغاية ما اسمه يملى الدنيا كلها،
3: نعم،
2: وتعمل له أفلام والأخر، وكام واحد طلوا وتعمل لهم أفلام،
3: نعم،
2: على أساس أنهم ينافسوا عبد الحليم حافظ أو غير عبد الحليم حافظ، واخد بال حضرتك؟ لكن في الآخر كل دول بتحددهم موهبتهم الحقيقية. فالأستاذ هاني شاكر أو الأستاذ محرم فؤاد أو الأستاذ عبد اللطيف التلباني أو الأستاذ ماهر العطار، دول ناس طلعوا وتعمل لهم أفلام وحيتعمل لهم أفلام والأخر، لأنه ما فيش واحد يقدر يجيب عبد الحليم حافظ.
0: هذا كان تحدي عبد الحليم حافظ، اللي حتى ذكر قديش كان هو يأخذ على الأفلام بالأوج، أوج عطاؤه. تعال نسمع من فضل شاكر، كان الهوى. تحية كمان لمستمعنا مهند حاب يسمع صفيني مرة، تكرم عيونك.

هادو فضل شاكر. تحية كمان لمستمعنا تشارلي قبرصي، شكرا متابعتك من أمريكا.

لكل مين طلب يسمع صافيني مرة رح نسمعه بصوت بتحب تغني للعندليب. هي كمان من كلاسيكيات مصر واللي بحبوا الأغاني المصرية أكيد بحبوا يسمعوها كمان. عم نحكي عن أنغام بعد شوي رح نسمعها ومكملين كمان في أجواء كونسرت.

هذا البيت من أغنية جان الهوى، تحسوا أجواء عراسنا دائما موجود، وأربعات الإيقاعات. ما استمع فضل شاكر عدينا.

لكل اللي عم بسمع كونسرت كونسرت معكم بأيامات أحد أربعة وجمعة كمان يوم السبت رح نكون الساعة 9 المساء للعشرة

0: هذا فضل شاكر كمان هو بيغني للعندليب. يعني بدايات مسيرة الفنانين مثل فضل شاكر والجسار نجاح كان كتير كتير مرتبط بالذات في أغاني العندليب. وإذا بتتذكر والجسار كمان سمعنا قبل شوي على قد الشو كمان فضل شاكر كمان وكمان أنغام
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: أنغام بتغني صفيني مرة اللحن الكبير.

اللي قدموا بكلمات طبعا سمير محجوب وألحان محمد الموجي، غناء عبد الحليم، والطريف انه اللحن كان مفروض ينعرض على مطربين كبار بس رفضوا، لكن الموجي أصر. وأول مرة تغنت هاي الأغنية بالعام 1953، والصدمة الجمهور صفر لأنه الإيقاع كان جديد، رومبا لاتيني مختلف عن الطرب اللي تعودوا عليه، بالذات كمان من ملحنين من قبل. وهون التمرد عن السائد اللي كان حكينا في بداية البرنامج. بعد فترة صغيرة بحفل عيد الثورة تقدم حليم على المسرح بدعم من يوسف وهبي ممثل كبير، وغناها كمان مرة، وهالمرة نجحت نجاح كاسح. ومن هون تحولت صفينة مرة من أغنية مرفوضة لبداية ثورة في الأغنية المصرية الخارجية عن المألوف، بداية نجم اسمه عبد الحليم حافظ. أما أنغام، على أنغام أنغام وصلنا للختام. رح نسمع بصوتها صفينة مرة من ليلة روائع الموجي، هالليلة اللي قدمونا فيها مجموعة أغاني ولا أروع من هيك. في ختام كونسرت اللي فيه نوعنا ما بين الطرب والأصالة والأغاني، رجعنا هيك للزمن منحب يرجع لحاضرنا ومستقبلنا. ما تنسوش موعدنا بتجدد كل يوم أحد أربع ويوم جمعة وكمان سبت. كنت معكم أنا الياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم. في الختام، لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، ببساطة لأنه بفهمها كل الناس حرفيا. نشوفكم على خير مع أنغام أنغام، نلتقي إن شاء الله بحلقة جديدة. سلامات.

0: سخنين راح تفحفح.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفيرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو إنفيرتر.

0: كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
1: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
1: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
2: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و 90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و 90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و 90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و 90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 14/6. خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

كان ظلام الليل أسود من الرحيل، وما كان قلب جريحا إلا بعد حب أصيل. كفاك كفاك جفا وحرمانا، ما لنا إلا في الحب سبيل.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
2: زوجية.
1: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه: أبلين مقابل حيدر مول، كفور ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرا

0: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
1: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.
2: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.

This is your radio. Your radio. الناس. Your station. غمرني تعيش سكنني فيك سكنني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش سكنني